0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا عرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس وزاري مضيق للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب الأساتذة. وواشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران لفتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. ووفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، بيّنت رئيسة الحكومة أن عدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين بما يضمن تمثيلية وفق ما جاء في نص البيان. وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزانية يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة الاجتماعية ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا لتصرف الموارد العمومية وإدارتها اعتمادا على تحديد أولويات الدولة والتعويل على الذات واستكمال تنفيذ مخطط التنمية، باعتبار أن سنة 27 و2000 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. كما أكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في عدد المشروع يتمثل في جعل ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاع القائم خلال هذا العام، وذلك عبر تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانية السابقة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الدوائي. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت في بلاغ نشرته أمس بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn، مضيفة أنه يتعين على المقبولين أولي تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاها 10 من أوت 26 و2000. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس الطلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء 5 من أوت 26 و2000 على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات.

0: الاختصاصات. وأكدت وزارة الصحة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا في بيان له أن هذه الزيادات هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل حسب تقديره. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس يوم أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا والكوت ديفوار والكاميرون، مضيفة أن هذا البرنامج الذي أطلقته جاء بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ، ويتنزل في إطار مشروع حماية وعودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال إفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي والسويد والدنمارك والنرويج. دوليا الآن تتجه الأنظار إلى المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، مع حديث أمريكي متزايد عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح الممر البحري في مقابل إصرار طهران على أن المحادثات المتعلقة بالمضيق تجري مع مسقط حصرا ولا تشكل مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. ورجح وزير الخزانة الأمريكي بدوره التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي. في المقابل المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يؤكد أن محادثات هرمز ثنائية مع عمان وأن التفاهم بشأن مسار الملح ضروري لكنه لا يكفي وحده لتنظيم العبور. ونفى بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وهو الموقف الذي يتناقض مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محادثات مع إيران تجري الآن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 5 أوت 2026 الموافق ل 21 صفر 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم وهذا الصباح الانخفاض بدا في درجة الحرارة وفي الطقس متاعنا خاصة على المناطق الشمالية والساحلية باش تبقى مرتفعة اليوم في الجنوب، ولكن الحمد لله فما نقص ملحوظ في درجة الحرارة خاصة حتى الصباحية، ودرجة الحرارة الصباحية اليوم باش تكون 30 في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 40 درجة في توزر مع الشيلي، وأيضا الشيلي باش يكون موجود من الصباح في الجنوب اللي يبقى تبقى فيه درجة الحرارة مرتفعة، في حين من غدوة بإذن الله زاد أوسي الجنوب التونسي يعرف هذا الانخفاض ويعرف أيضا نجم نقوله درجة حرارة حسب المعدلات العادية لشهر أوت ولي أوسو بطبيعة الحال. ربي فرج علينا إن شاء الله الناس الكل تعبنا بسخانة من ناحية، ومن ناحية ثانية بقصان الضوء خاصة اللي زاد في الطين بل، وإن شاء الله نوصل ونتجاوز هذا على مستوى الاستيج أنه في الأيامات القادمة حسب المعطيات الأولية ما عندناش سخانة، ولكن تنجم تجي ترجع موجة أخرى من سخانة سنة ولا عام شيء، فبالتالي استيك بالضروري لازمها تلقى الحلول السريعة والكفيلة بضمان التزويد، مش في كل ما ترتفع درجة الحرارة التونسي واللي يدو على قلبه. والبارحة في طنبك القائلة وقت اللي قص شفنا توانسة اتقن كريمون لأنهم مرضى وتعبين، اللي عنده الدم واللي عنده الشنوة واللي ما يزموش سخانة خارجين في الكولوارات وفي الشارع، لكن الشارع هو بيدو سخون ما يلقاش كوين باش يتنسم ولا يتهول. بارح القائلة كانت سخونة بشكل كبير. على كل تفرجوا والحمد لله هذا ما نقولوه بداية من اليوم، ونرجع بالتفاصيل على الحالة الجوية خاصة أنه من المنتظر حتى فما أمطار.

0: وصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نجدد دعوتي لهم بالمحافظة على سلامتهم وحيدة وحيدة نقصوا من السرعة نوصلوا بإذن الله الناس الكل سالمين غانمين. مرحبا بالخليفة.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة اللي شادين الطريق ما قلت نسيسوا رواحنا وإن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين يا رب نسيسوا رواحنا في السياق.
1: مش مشيو مباشرة للطقس ونذكر كونه تفرجوا بداية من اليوم على العديد من الولايات التونسية باستثناء يمكن 7 ولايات في الجنوب التونسي 6 هما تحديدا مش يبقاو متميزين بدرجات حرارة مرتفعة جدا فما 38 في جابس في بعد الظهر وإشهيلي وبقية الولايات توصل 47 درجة في توزر مع طقس حار أي طقس حار في توزر 47 47 في قبلي 45 في قفصة هي ومدنين 44 درجة في تطاوين هذوما الخمسة ولايات والسادسة معناها فيها شيلي وفيها 38 درجة هي جابس بقية الولايات تعرف تنفيسها باهية يمكن باستثناء زاد الوسط نجم نقوله يبقى مرتفع 41 في القيروان وفما أمطار بعد الظهر 40 في سيدي بوزيد وفما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 41 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في حين في المهدية 32 المنستير 34 سوسة 34 وفما أمطار بعد الظهر بإذن الله 33 في نابل 35 تونس الكبرى هي وبنزرت 35 وفما أمطار في نابل وفي تونس 36 في زغوان وامطار خلايا رعدية محلية مع امطار متوسطة 38 في سليانة وامطار زاد امطار في الكيف ودرجات حرارة 38 37 ولكن الامطار موجودة كما قلت لكم 6 قداش 4 4 6 7 11 ولاية فيهم الامطار
2: باهي
1: بعد الظهر تفرد شوية معناها بداية من اليوم الشمال وجانب كبير من الشمال الغربي يبدا في الانفرار
2: ان شاء الله
1: الجنوب بدايه من غدوه ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: اما وين كنا وين اصبحنا
2: هذا هو حاتم البارح شفنا رياح في القيروان
1: وامطار كبير
2: أمطار.
1: مش القيروان فقط برشا اماكن اخرى حتى في صفاق شفت امطار البارح ولا البارح هذوك البارح جو بونس
2: البارح صفاق
1: يظهر لي البارح كان ما خانتنيش الذاكره هو اختلطت عليه
2: فيسبوك دخل بعض
1: يا خطي هو مسكينة من نتبع بالباج متاع عامر بحبة المرصد هذيك فديت انه فما امطار زادة في صفاقس
2: على كل اليوم
1: طريق جرمدة هاوريد
2: طريق جرمدة صحيح في طريق جرمدة ثم امطار ثم امطار شفت هذا الخبر شفته في الفيسبوك على كل حال الطقس اليوم مروح به
1: الحمد لله يا ربي على المناطق الشمالية كما قلنا والشمال الغربي والساحل التونسي في حين الجنوب يبقى مرتفع تبقى مرتفع درجة الحرارة طقس حار وشيلي موجود في حين كما قلنا حتى الوسط باش يعرف في التنفيسة في العشية رغم تبقى مرتفع درجة الحرارة لكن فما هالخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة والأمطار من شأنها تخفف الأمور على الناس اللي تعبت بالسخانة جيت في جرة بعض خليفة عمتنا ترتيحة ظريفة وبعد رجعت
2: كبست
1: مرة أخرى ربي تسر إن شاء الله هذاك حد الباس المبدئيا اللي يقولوه أموا يا سيدي من هنا المنتصف أوت باش يكونوا حسب المعادلات بعد منتصف أوت نشوفوا الأمور ها وتنفسنا
2: إن شاء الله لباس ناخذوا
1: حوالي 10 أيام تو التنفيس وبعد ربي يعمل الفيلم
2: إن شاء الله حاتم إن شاء الله
1: يلا نمشيوا لفلوسنا شعنا وما عناش عنا الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 3 أوت معناها بعد ما خلصنا الأمور كل فضلنا 772 مليون دينار الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 أوت 2026 زدنا شوية في المجموع ولينا 23381 مليون دينار لكن ما تحركناش في أيام التوريد بقينا في 91 يوم يا سيدي إن شاء الله نخرج منها بسرعة لأنه حاجتنا باش نرجعوا للتروا شيفر 100 واش هذاك أو 100 هذا
2: نرجعوا
1: إن شاء الله الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة مانيش أنت قلت لك أطلع هذوما السبيس اللي حاوس في السوق وكثر السبيس مانيش هو اللي قلت له أطلع تاريخ 3 أوت زاد طلع
2: لا ذاك ما عادش فيه
1: 29782 مليون دينار.
2: برشا يس والله يس.
1: الدولار زاد طاح والحمد لله يا رب ان شاء الله يزيد 2931 مليون فاصل 2.
2: اي
1: اليورو تراجعات ما يسالش حتى بزوز مليمات ولا واحد ملي بزوز مليمات تقريبا ب 3000 ولا و 378 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 3379 مليم طاح على 81 مليم تاع البارح.
2: المهم يزيدوش كي يقعدوا غادي ولا يسيحوا ديما احنا رابحين ان شاء الله. طبعا ديما احنا في المواصله والمواكبه بين الطقس وانعكاساته خاصه الضوء والماء غيره هذا كله باش نرجعوا فيه مع حسين الرحيلي في الريال بلون. طبعا هل دخلنا مرحلة الأزمة على مستوى الطاقة والكهرباء يعني اللي بيشدوهم إلى غاية ما نلقاو حل أم هي أزمة ظرفية مرتبطة بحرارة الطقس باش نمشيو زادها لمعارك
1: ليبيا ما ظرفية الكرة الأرضية سخنت الكلها والسخانة راي في الأيامات القادمة جاية نحضروا روحنا
2: هذا هو كان البارح نقرا العراق وقسان الضوء الولايات المتحدة غير إذا كما قلت
1: الكرة الأرضية كم السخانة ارتفعت
2: القراءة العلمية حدودنا الجنوبية هناك في ليبيا قتال مستمر عنده أكثر من 3 أو 4 أيام قتال شرس بين فرقاء ليبيا مستعب الكبير بشارجع بين للأوضاع والتطورات هناك وانعكاساتها علينا احنا ثم انعكاسات مباشرة أم لا حركة العبور والتجارة البينية
1: هذا
2: ولا ترزينا
1: رزينا شوية ونشوفه مع
2: هذا هو ده. طبعا الموضوع الساعة القرض على الشرف هذا
1: باش نرجعوا له
2: هذا باش نرجعوا له مع سي محمد عزيز شاهد الخبير المحاسب عن عماد المحاسبين وكل عادة عماد المحاسبين بالبلاد التونسية في إطار الثقافة المحاسبتية والجبائية معنا في الحصة.
1: نعم في إطار زادة الكومبانيمون المرافقة متاع المؤسسات اللي كلها لأنه الدور متاع المراقب الحسابات وإلا المحاسب هي دور
2: رئيسي
1: بارتناريا متاع كونسلتاسيون متاع نصح ومتاع مرافقة كاريمون بالنصيحة وبأيضا توجيه المؤسسة نحو الحاجات اللي تربحها واللي تحافظ على الديمومة متاعها وعلى الربح متاع المؤسسات متاعنا. هات نحن نمشي وزادة لسوسة تعدوا بحذاك
2: نعم خيواتنا ونمشي واي
1: ومبدئيا اليوم ما قالت ليش حتى شيء راي هي مهبطة راسها قاعدة تكتب ولا قاعدة تقرأ
2: الأولاد اليوم
1: مبدئيا نهار الأربعاء نعرف أنه الأولاد منش عارفة ونثبتوا نقولوا صباح الورد بعد قليل ونعرفوا شكون معنا يلا اون بريف أنا إذا كان نشوف الكوندكتور مكتوب لي بسمة ونيسة الذوادي إذا كان نمشي شنحس أنا يظهر لي أشرف بن عبد السلام نور الأسود والله أعلم
2: منال ساكت
1: منال بنت خير ما عاونتنيش
3: أهلا وسهلا نهاركم زين
1: أهلا بالراية على الدوام الأستاذ أشرف بن عبد السلام
3: أهلا وسهلا مرحبا سي حاتم سي خليفة كل سادة مستمعين
1: ومن... شنو حوالها هي بربي كيف أنا رحبت بيك بترحبات
3: صوتها مبحاح اليوم
1: مبحاح
3: كليماتيزر عامل فيها
1: لطف عليها برشا مضرورين
3: طايح
1: مقصوص ولا طايح
3: طنسيون تيح كليماتيزر ما يمشيش
1: يا لطيف
3: شوية صوتها
1: ترجع الأمور للنسب لطف عليك يا منال لطف عليك الماء مقصوص
3: قدك بطبيعة
1: تعودنا طبعنا مع العملية في الساحل في الساحل ولد بطبيعة وخاصة المهدية قال لك بالأيامات يبقى ما ماشي ماء والله يا ربي معهم معاناة كبيرة باهي يشرف
3: حي الرياض زاد مقصوص الماء وجوهر
1: حي الرياض جوهر ها
3: اي حي الرياض
1: حي الرياض يا ربي تصر
3: والماء المعدني موجود ولا في حومتك منال
2: لا والله ناقص ياسر
3: قد تكقيت شوي
1: مازال ناقص
2: والله انا مازال ناقص هاني
3: قلت هو الحقيقه فما برشا تشكيات من اصحاب المحلات التجاريه يقول لك اللي يجيب لنا في الماء يعني يتقشف بغوت نحن ماذا به ما يعطيك اقل ما يمكن وهذا اذا جاء اصلا
1: هو كيف يجي يحاول انه معناه يحاول انه يعطي للحوم الكل والعبد الكل باش يوصلوا لهم الماء المعدني اللي ولا هو اللي تشربوا التوانسه. اغلبيه التوانسه ما عنديش ستاتيستيك اوفيسيال ولكن
2: لا ما نسبه كبيره
1: نسبه كبيره من التوانسه يمشيوا للمياه هذه، فبالتالي يحاول انه يوزع ويوصل الماء لاغلبيه الناس، مع الاشاره كونه اذا كان دخلنا في المرحله هذه اشرف
3: ما نزيدوش نعقدوها باللهف.
1: لا لكن دخلنا في المرحله هذه متاع باش تبرد الدنيا ترجع الامور اللي نصابها،
2: اي كان تبرد ترجع الاستهلاك طبعا
3: ما نزيدوش نعقدوا الامور باللهفه. اذا هي كميه تقصد شويه مش اللي حاجته بالستيكه ياخذ 4-5 ستيك وتلقى الماء الكهرباء معبي.
1: لا ما يعملهاش خليفه بن سالم عمره ما يعملها خليفه. لا كل لا يوم لا. يدور يدبر سبعه
2: دور، انا كل محل ناخذ منه زويزه هكاك
1: والله سبعه ويحطهم في الدار. قلت له يا خليفه اش تعمل؟ قال يلا كان ينقص. أنا خليفة محاد في داره الآن من هنا رمضان الجاي عنده
2: إن شاء الله.
1: إزازيه يا شار
3: قطع من اللي بعت لي ستيكر
2: بعد هني جاي تنقل
1: وعطي واحد قبل ما تمشي الغادي يعطي واحد المروة برب
2: لا هلي بنا تشرم السبالة بالعكس دائما مسخينة تشرم السبالة
1: يزي صلي عني بي
2: لا لا ولا بالحق هذيك مروة ما عندهاش مشكل
1: تو بهيش تجيب دب وزتها فيه
2: تعبان السباله هاو ثبت
1: صلي عني بي. خلينا نمشيو لاشرف عدينا اشرف لايون بتاع نشط اخبار السابعة صباح.
3: الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة قال أنه تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية، وقال في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أنه تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، وأشار إلى أن الإجراء هذا يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وفي 2018 و2019، غير أن التعديلات هذه لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وزارة الصحة
1: ربي نوف العميرة صديقنا وخونا وفرحت اللي عمل التصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، حبيت نقول له ما احنا المواطنين تحبنا العجز نخلصوهم تاع الفارماسي سنترال. إذا كنت تقول ما يزازيش الخسائر اللي قاعدة تكبد فيها، فلنا فما سوء تصرف منذ زمان في العملية متاع الأدوية من طرف الفارماسي سنترال، وإلا فما خلاصات مش واصلينها، وهذا المعطى اللي عندي أنه ما هيش قاعدة تخلص الفارماسي سنترال وبالتالي غرقت
2: المنظومة كلها.
1: المنظومة كلها
2: الصناديق والصيدلية والكنام هذه كلها واضحة،
1: المواطن هو بشي خلصها العملية،
2: المواطن مكره اخاك
1: ليش نخلصوا هما معناها ما يخلصوش نخلصوا احنا مرتين
2: قاعد
1: احنا خلصنا احنا عملوا الاقتطاع وباش يدفعوه ويخلصوا به السي ان اس اس والسي ان ار بي اس واذا الصيدليه المركزيه وكل ذلك،
2: لكن في الواقع قاعد يخلص المواطن دوبل
1: دوبل
2: ها تمشي فارماسي تاخذ دواء وتسكت على روحك
1: ربي ما نرجع لك سيدي.
3: موضوع الادويه حكاوا عليه كذلك مجموعه من النواب في البرلمان وتحدث عليه اتحاد الشغل واصدر بيان في الإطار هذا. وزارة الصحة ذكرت في بلاغ أصدرته الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأنه اليوم الأربعاء 9 ليلا يعتبر آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، وأكدت أنه التسجيل يتم حصريا عبر المنصة هذه. شركة نقل تونس أعلنت وأكدت أنه بتتخذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتابعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات بعد تعمد عدد من المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرم. ووزير الشؤون الخارجية وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس اللي بتصير في الأردن. تقريبا هذه هي أبرز الأخبار على مستوى الوطني. وبالنسبة لأخبار الرياضة حسب ما نقلهنا زميلنا أنيس الذوادي الحمودي انسحب من الإدارة الوطنية للتحكيم، آخر أخبار النجم والترجي والإفريقي وبرنامج المباريات الودية والمركاتو، وهيرفي رونار يعود لتدريب الكوديفوار. هذا هو
1: شكون الحمودي أشرف؟
3: والله لا نعرف، بعت لي نص نقرا فيه واضح واش قلت
1: نشوف خليفه خلينا نشوف خليفه
3: حمودي كان فما فوتو فراب نقراها كيما
1: لا لا صحيح صحيح ما هو اللقب صحيح
2: ما نعرفش يلعب في كوره هذا
3: اني مرسول في العمليه
2: مدرب ولا ما نعرف
1: حمودي جزائري وهو رئيس لجنة التحكيم في الجامعة التونسية.
2: هو الجزائري شذ
1: اربيتر قديم ممتاز ويذول لي زفر حتى في الكوب ديالو.
2: وعلاش اجنبي رئيس لجنة؟
1: اختاروا هكا من باب يا محايد جبنا من الجزائر مش من عمنا ولا عمنا واللي بدا يواصل التجربه.
2: لكن هذا طورش تحكيم في تونس
1: انتي تعرف
2: بدليل غايبين احنا في كاس العالم.
1: انتي تعرف التحكيم وينو؟
2: باهي ما عندناش كان في المباريات الدوليه للاسف.
1: جمال الحمودي هو اللي انسحب عمل استقالته لانه المكتب الجامعي جدد ثقته في هو رئيس او مدير لجنه التحكيم والتعيينات وهو المشرف على قطاع التحكيم وتطويره. من الحاجات الاخرى برافو للستيك اللي بعثت رساله لنظيرتها في الجزائر في الشكر ولقيتها تلقاوها زاد ترجعوا للسيت نتاعنا او الباج فيسبوك تلقاوها موجوده هذه الرساله هذه.
2: وهذا قال وظيفنا البارح في الحوار اللي كان عنده السبق في قول هذا
1: فبرافو الاخوه الجزائريين كانوا معنا وقت الشده ووقت زاد
2: الغسره
1: لقيناهم وهذا مش غريب على العلاقه التونسيه الجزائريه تاريخيا لقينا بعضنا وإحنا عائلة كاملة. هذه من ناحية ومن ناحية ثانية أخرى نبشروا الناس الكل أنه الطقس بداية من اليوم فما تنفيسة خاصة على الشمال
2: شوية على كلمة زرت
1: نقصوا شوية من الاستهلاك باش نجمو نعملوا ليكيليبر.
2: هذا هو حاتم.
1: يلا خلينا نمشيو للموزيكا ونعملوا انونشينمون طويل. نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعه من روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامه للجميع وابقاو معنا راجعين.

0: تسمع من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية الطريق اللي ينبشروهم الكل أنه فما الانخفاض في درجات الحرارة والحمد لله خاصة بمناطق الشمال وأيضا الشمال الغربي وتنجم توصل للعديد من المدن الساحلية. تنشوفوا هذا في نشرتنا الجوية الأولانية بوامتيو الأولانية
0: ميتيو على جوهر أفم.
1: باش يتميز طقسنا اليوم بإذن الله لأربع خمسة أوت 2026 بسحب قليلة راهي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية زاد وتكون فيها ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار عادة متوسطة. هذه الريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تشمل تدريجيا بقية السواحل والجنوب في حين تكون معتدلة ببقية المناطق. شو معناها هذا؟ معناها الريح الشمالية باش تخفف من السخانة والإحساس بالسخانة هذيك من ناحية، ومن ناحية ثانية بحرنا راهو باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ثم متموج ببقية السواحل. ودرجات الحرارة وقلنا مادام وصلت هذه الريح الشمالية راهي باش تسجل انخفاضا بالشمال والوسط فيما تتواصل مرتفعة بالجنوب. نعملوا طلة على درجات الحرارة نسجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية الآن باش نعرفوا لكولور دي جور. معناها في ضفاف البحيرة واحدة لك وين موجود استوديو جوهر FM TV نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع صباح و 57 دقيقة 29 درجة، لكن لو رسونتي هو في حدود 33 درجة. الإحساس بالسخانة درجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض ب 3 درجات مقارنة مع البارحة وباش تتراوح بين 26 و 36 درجة وتبقى غدوة 36 37 نهار الجمعة ونهار السبت و 36 بداية الأسبوع القادم. ميسالش خليها في المعدلات هذه خير من 40 و 41 و 45 و 47 هذيك كيف واحد يراها تفجع. بالنسبة لسوسة في سوسة سجلوا زادة 29 درجة لكن لو رسونتي هو في حدود 32 درجة الإحساس بالسخانة. درجة الحرارة تعرف انخفاض بثلاثة درجات اليوم هي في حدود 33 درجة القصوى باش تتراوح اليوم بين 26 و 33 درجة، لكن نسبة الرطوبة مرتفعة وحسب الملاحظة اللي عندي الرطوبة المرتفعة تعطيك إحساس بكون السخانة في سوسة توصل ل 40 درجة، هو إحساس فقط لكن كما قلت لكم القصوى توصل ل 33 درجة وغدوة بعد غدوة 34 نهار السبت 35 لحد 34 درجة. نعملوا طلع على المهدية 29 لكن لورسونتي توا في المهدية 33 درجة. أقصى درجات اليوم في المهدية هي في حدود 32 درجة، ثم في المنسير 29 درجة نسجلها الآن ولورسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 32 درجة، وأيضا أقصى درجات اليوم اللي نوصلوا لها هي في حدود 32 درجة. هذه فكرة بسرعة توقيت متاع الأخبار قربنا له، هذاك علاش توا في النشرة الثانية ناخذ كل هذا بالتفصيل. درجة الحرارة في الصباح بعد الظهر وحتى في الليل وغدوة أيضا كيفاش تكون طقسنا. يلا مباشرة لفاصل قصير وبعده نستقبل من جديد أشرف بن عبد السلام في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين، عدد من نواب الشعب يصدرون بيانا مشتركا حول مراجعة أسعار عدد من الأدوية. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في عمان في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس. في تفاصيل أخبارنا، قال رئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة إن تحين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن تحين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وخلال سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. المتحدث وبيّن أيضا أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة، موضحا أن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير فقط، وأن الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة. وأرجع الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفه بغياب الدراية الكافية، إضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، ومؤكدا أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تظل ضمانة أساسية للأمن الصحي. شدد عميرة أيضا على أن أسعار الأدوية في تونس بعد التحين الأخير تبقى مقبولة وفي المتناول، داعيا إلى تجنب إصدار مواقف لا تراعي مصلحة المواطنين وحقهم في الحصول على الأدوية بما يستجيب لحاجياتهم العلاجية. قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد إن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبرت هذه المجموعة في نفس البيان

0: يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدوري أو الدولي بشأن القدس الذي سيعقد اليوم بعمان بدعوة المملكة الأردنية. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الأخير الخطير في القدس الشريف. كما قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إن القوات المسلحة التابعة للجماعة ستصدر بيانا وصفه بأنه مهم في تمام 10 صباحا بالتوقيت المحلي. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الحوثيين شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران جنوب السعودية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. نعرف الحركة بشكون نشيطة الآن جدا، فضرورة الانتباه والمحافظة على سلامتكم، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وتقضيوا قضيتكم ولا تخدموا خدمتكم وترجعوا المنازلكم وانتوما زادة سالمين غانمين. علاش نتحدث على هذا؟ لأنه فما وجعة كبيرة نحس بها باعتبار هذه الحوادث اللي مش حابة تنقص كما يجب. فما إرهاب على الطريق، أكثر عدد متاع قتلى وجرحى يتسجل في بلادنا السبب متاعه هي حوادث المرور. هذاك علاش كتما تأمينات كتما مع هشاور أفهم ياخذوا كل سيزون، معناها توا مدة 5-6 سنين تقريبا، كل سيزون في الصيف فقرة من القلب مكتوبة بمحبة كبيرة باش ترافقهم. وعلاش ترافقكم؟ على خاطر تحبكم. كل اثنين واربعة وجمعة عنا موعد مع تأمينات كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: العديد من الحوادث أكيد السبب اللي وراها هو الهاتف الجوال ومشتقاته وما تبعه. بتبيعة معناها تعرفوا ما تبعه، الواتساب الفيسبوك والتيك توك وغيره، هذا الكل نتعاملوا معه احنا وانا نسوق ونعمل لك صحيح تنجم تبعث مساج وترد بالك وتنجح العملة، صحيح تنجم تكون عين على الطريق وعين على التليفون. وش تعمل يا سيدي انت؟ تتفرج في فيلم ولا في تصويرة مزيانة تلفت انتباهك وجوارحك الكل؟ لكن رأوا مش كل مرة تسلم الجرة، كيف مش أي حد يجري في الطريق باش يعمل حادث، أما كيف يجي الحادث نتيجته بدون حدود. نفس الشيء في استعمال الهاتف، راهي الغفلة متاع بعض الثواني أول شيء ما عادش حاسس ومركز على الطريق راك، وبسهولة راك تطلع فوق المادة، وبسهولة تجيك دورة ما تفيقش وتلقى روحك في الاتجاه المعاكس والناس تزمر عليك. قلي تراه اللي هذا ما صار لكش وما صار للناس؟ صار أكيد عديد الحوادث قاتلة، وحتى عديد الحوادث المادية

0: أسباب متاعها الانشغال بالهاتف وما تابعه فقط. ما قلت فقط ما يتمش ما التصريح به ما يتمش التصريح فقط ما يتمش التصريح به السبب لأنه جريمة تولي جريمتين. شو معناه؟ معناه هو متسبب وهو الغالط في الحادث ما يقولش يخبيه التليفون وما يقولش عليه لأنه عارف أنه عامل جريمة ثانية فيخليها جريمة الأولانية اللي هو غالط واللي هي باش تتغم وما يفيقوش بها العباد باعتبار ما تصورش ولا شاهدناه عنده تليفون. هي صعبة أما حاول بالله حاول ما تستعملش تليفون جملة دي شنو الطريق معناها ربع ساعة دي نصف ساعة دي ولا ساعة ما تصبرش على التليفون. هذا الكل وحش ومشاريع تبر راسك راهي نتيجة خائبة برشا كي تقتل واحد ولا تدخل في سيارة اللي قدامك ظلم وقتها ونعاودها ونذكرها نخبيه التليفون ونقول والله غالب قضاء وقدر. بالله بالله بالله نوصيكم ومانيش بش نمل وراني بش نعاود ونكرت ونتعبوا مع بعضنا في التوصية. نوصيكم الكل الكل دون استثناء انتبهوا في الطريق نقصوا من السرعة. ديجا ساعة أوت بديناه بثلاث أيام فيهم بارشة حوادث إن شاء الله ينقصوا ليامات اللي جايين. ردوا بالكم على رواحكم وارواح العزيز عليكم وأنا وصيتكم وانتم ديلكم مملك.
1: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين، وان شاء الله طريق سلامه للجميع، وان شاء الله كلنا ما نستعملوش التليفونات كما خليفه بن سالم مروه ما يستعملش تليفون في الكهرباء تدوع في راسه يزول لي كيف يطلع في الكهرباء ما يخممش في الفولون الاولاني، يخمم في التليفونات ما نجمش نصبر عليهم قلت لي وساعات مسكينه المدام تولي تجاوب في بلاصته سويه.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات وكل المستمعين في تونس وربا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين وما يتكلموش التليفون وقت اللي يسوقوا، واللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أسمع أنا اللوم عليك أنت، وأنا بيدي نستعمل التليفون لكن بشوية هكا بقل حدة الكهرباء فيها كالبلوتوث، معناها نتكلم بالبلوتوث، ففرحان بالعملية. بعض المختصين يقول لي حتى البلوتوث مضر، تركز على المكالمة وتسخن ودرج نوع، فما عادش مركز على الطريق.
2: إيه فعلا، وذاك ما يلزمكش تستعمله، تكلم في الباركينج كيفيا نعمل كلمتين نتاع ونسكر التليفون نمشي. وداير انتم تقولوش بيك ديما مسكر التليفون خد السوق وقتها
1: تسمع مروه
2: وانا مروه ديما تقول مسكر التليفون كنت نسوق.
1: صيادق الصادق، عرفتوا صادق حلوي صاحبنا هذاك،
2: نمشي وتحيه لصادق حلوي
1: نمشي للافراح ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 5 اوت، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا اس ام اس على 85990، كتبونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقلنا تفيقوا من النوم وافرحوا به واهديوا له الكادو الرائع من سيتي واتش.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: هاي سيستم هاي سيستم مع لميا الكوكي. صباح الورد يا لميا.
3: صباح الخير عسلامه.
2: اي كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك ميرسي بارك الله فيك.
2: ميرسي لميا. منين تكلم فينا لالا؟
3: من بنزرت.
2: اي مرحبا بكل مستمعينا.
1: لا ماكش بنزرتي.
3: نعم
1: ماكش بنزرتي.
3: سي
1: ملا قلت بنزرت خاطر بنزرتي يقولوا بنزرت.
3: بنزرت لا احنا بنزرت.
1: انت بنزرت نشك لانه كلهم يقولوا بنزرت هكا ولا لا؟
2: بنزرت
3: لا انا مولوده في بنزرت نقول بنزرت.
1: هاي بي هذه تعلمت.
2: هاي هاي يا لميا.
3: وي ميرسي.
2: قداش عملت اليوم لالا؟
3: 59
1: ربي تولي في عمرك في الخير وان شاء الله في المية والصحة هي هي ان شاء الله.
3: عايشك ميرسي ميرسي بيان عايشك الله يخليك.
2: كل عام وانت حية بخير. اعطينا شكون صاحب هالمفاجأة الطيبة؟
3: والله ما نعرف انا بيتي بيت اول مره تجيني هكا.
1: بنزرتي هذايا اكيد تعرف
3: عندي حبيبي الكل بنزرتيه
1: هي اختار اختار بسرعه هاي
3: اختاره
1: هاي شكون زعم عملت السوبريز هذي
3: اختي ولا ولد اختي؟
1: خير خنشوفه مع الخليفه نتاعنا.
2: يلا اختك جميله
1: اختها جميله ربي يحفظها خليها
3: أختي يا ربي فضلها ديما تذكرني كل
1: وانت يا ربي خليك ليهم وان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله في المية والصحه قويه
3: يا عايشك. ميرسي ربي فضلكم انتم جيده. ميرسي بوكو.
1: شكرا لحضرتك.
2: نمشي سلمى السلطاني. صباح الورد يا سلمى.
1: يا سلمى نسمع فيك يا سلمى، ركز معايا في التليفون يا سلمى. اهلا بيك بنتي مرحبا.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: عايش.
2: منين تكلم فينا سلمى؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
4: عملت 11 سنين.
1: تبارك الله والله مصلي على النبي. كبرت بنتي تبارك الله عليك يا سلمى.
2: يا سلمى شكون بعث لنا الاس ام اس وقال افرحوا بها سلمى؟
4: ماما ولا بابا
1: الزوج مع بعضهم ليه؟ ها سلمى ماما ولا بابا والزوج مع بعض؟
4: بابا من... بابا يقوم بكري
1: خنشوف
2: يلا بوك وامك للزوج والوالده
1: سي نجيب ومدام ساميه. بوسهم لي من جبينهم وربي يحفظهم لك. وربي يخليك مشاهدينا فرحانين بيك يا سلمى. سلمى سلطاني من سوسة، شكرا ليك وكل عام وانت حية مليون الف خير. تفضل.
2: اليوم عيد ميلاد ريان العيادي، وبالمناسبة هذه امه تقولوا نحبك برشا انصاف، وتقولوا ربي يخليك ليا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: والله لا يحرمني منك، اغلى واول حب في حياتي قد.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضله لها ويفضلها هي ليه،
1: ربي يخليه وربي يطول في عمره. يلا التصويت، يلا مروا. سلمى،
2: سلمى هي الثانية. سلمى استاذ حاتم
1: زعما.
2: اي
1: سلمى اختارتها.
2: اي سلمى السلطان.
1: اي بزرت لم الاولاني. سلمى
2: سلمى السلطان
1: هي ثانية. مش تتسهل علي، اما كيف انا مزروف في الوقت. تيما ومر واحد اثنين ثلاثة، ما انا تسهل علي.
2: هنيئا لسلمى بالبنقالة،
1: لصحة لي الرجل باش يخوها والنبي محمد
2: ان شاء الله
1: والله يدبرها.
2: ايش تحب؟
1: تركيز تام،
2: تشرب ماء
1: سباله، ما فهمتش.
2: تليفون في الكهرباء،
1: ما تكلمش تليفون في الكهرباء خاطر ما عندهاش كهرباء، وزيد فيسع ما تشعل. اللهم صلي على النبي يا ربي تبارك الله. يا كفايه هزنا للفاصل وراجعين بعد قليل. الماء والضوء،
2: والضوء
1: فمش حاجه اخرى باش يقصوها بشي تو.
2: مازال قصان الماء والضوء.
1: شوف
2: تقريبا في العديد من المناطق
1: تتفرهد الامور ولا لا، هدايا نشوفوه مع خليفة بن سالم بعد قليل.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهر اف ام. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou Google Play. Publicité.
5: Omnesh, Kharaznesh, Mshinesh, Sharjinesh, Belfinesh, Rbahnesh,
6: Bingo,
5: Sefernesh, Balouch.
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
0: اريدو طور عالمك. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
1: عندك أغاني
2: جوهرة أفهم
1: بمليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة أفهم تي في موش مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق اللي نتمنوا لهم أنهم يوصلوا سالمين غانمين. المعاناة في الساحل المتواصلة في خصوص الماء، وفي بعض الأماكن الأخرى فما حتى احتجاجات اللي طالب بالماء، بالرغم أنه في بعض الأحيان رأوا المواطن يتحمل المسؤولية بناء دون رخصة، وفي مناطق ما فيهاش الماء واصل، وبعد ما يبني يمشي شد صحيح باش نوصلوا له الماء، يطلب بحقه الدستوري يقولك في الماء، لكن راهو فما خطأ لهنا عملته باعتبار الانفراستركتور ما وصلتش لغاديكا، باعتبار إذا كان تشاركوا انتوما في الانفراستركتور هذية ويقولوا نخلصوها مجموعة السكان ما تقدروش، غالية برشا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هل باش يتواصل قصان الماء وقصان الضوء في بلادنا وإلا لا، مع كل ارتفاع متاع درجة الحرارة في تونس، خاصة كونه العالم الكل باش يعرف هذا الارتفاع، ولا هذا الارتفاع راهو متواصل مش السنة فقط ومن بعد باش نرجعوا لطقس عادي، هذا ماشي نحو ارتفاع درجة الحرارة، هذا الكل وغيره يحل عليه الكتاب خليفة بن سالم في لاريير بلان.
6: هذا هو حاتم الجواب على هذه الأسئلة اللي كنت تحكي فيها الكل. مش كل معانا الأستاذ والخبير حسين الرحيلي، قولوا له صباح الورد أستاذ.
7: صباح الخير، تحية ليك يا خليفة، وصباح الخير سي حاتم.
5: منورنا سيدي.
6: طبعا السؤال أنه يستمر قطع الكهرباء ويستمر كذلك قطع الماء، على الرغم أنه بالنسبة للماء سنة تسمى معادنا حد أدنى من الوفرة بفضل الأمطار الأخيرة، والكهرباء رغم شركة ستاغ هي بدورها تبعث برسالة تشكر للجزائر، وبالتالي الجزائر ما تخلتش علينا، يعني ثم تقديرات وتحليل تقول لا، لأن الجزائر كانت في أزمة هي بدورها، وبالتالي ما عادش تعطي فينا في الضوء، من ناحية تبين أن هي كانت واقفة معنا في الموضوع هذا، والتراجع الطفيف لدرجات الحرارة، ومع ذلك استمر قطع الكهرباء. أستاذ حسين.
7: نعم.
6: يعني تفسيركم قراءتكم للوضع هذا.
7: هو بالطبيعة سي حاتم نحن نبدأ نقول المسألة معناها مش ظرفية، المسألة تنجم تدوم، وإحنا تحت تأثير تقريبا ظاهرة النينو، وتقريبا المعهد الدولي للأرصاد الجوية يعتبر أنه صيف 26 تقريبا، وسيتواصل تأثير ظاهرة النينو إلى 27، وهذا باش يكون تقريبا ارتفاع في متوسط درجات حرارة الكون أو الأرض بشكل عام 1.5 درجة، وهذا معناها تقريبا باش يأثر برشا على منطقة البحر الأبيض المتوسط باعتبارها المنطقة الأكثر تأثر بالتحولات المناخية القصوية، خاصة بضفتيها الجنوبية والشمالية. وتقريبا ثم عديد من الدول كما قامت بتحيين برامجها، تحيين سياساتها التكيفية تجاه هذه الظواهر المناخية. نحن بقينا تحت تأثير معناها السياسات القديمة، معناها لم نغير شيئا في سياساتنا. الشيء اللي خلينا اليوم أنه كما قلت راهو إذا كان ما نبذلوش المقاربة راهو سناء على مستوى سخص.
5: ما هي المقاربة اللي لازمنا نعملها؟ ما هي هذه المقاربة أستاذ حسين الرحيلي؟
7: والله المقاربة هو أولا نحن ضحايا سياسات وتوجهات على الأقل بعد 14 جانفي، في خاصة بالنسبة للكهرباء الخطة اللي تم إعدادها عام 2015-16، والقرارات اللي خذتهم تقريبا حكومات 2014 و13 بالتخلي التخلي عن الاستثمار في إنتاج الكهرباء ومقابل التعويل عن الجار الجزائر، وهذا اللي خلانا نحن اليوم حتى في فصل الشتاء نكونوا معناها مدينين إلى الجزائر باقتناء التيار الكهربائي ما بين 500 و800 ميجاوات، وهذا الشيء اللي خلى اليوم استاد منذ 2019 ما تعملش حتى استثمار حقيقي لإنتاج الكهرباء. هذا باش يخلينا بالضرورة معناها الارتفاع نتاع الحاجة قاعدة ترتفع، وتقريبا الاستثمار معناها شبه معدوم. ونعطيكم التناقض الضخم كيف يمكن لشركة أن يورطوها في 1400 مليون دينار قرض باش تعمل خط الماد لنقل التيار الكهربائي عبر إيطاليا في دولة هي بيدها تستورد معناها الكهرباء من الجارة الجزائر. هل هذه السياسات معناها حكيمة أم لا؟ كيف يمكن التعويل على لزومات منذ 10 سنوات تأخير باش تعوض النقص في إنتاج الكهرباء والاستثمار نتاع استاد ونحو؟
5: لكن اللزمة هذيك اللي حسب المعطيات اللي عندي الطاقات المتجددة معناها باش الشمس، هذيك الطاقات المتجددة ما هوش باش نعملوا انتاج خاص بها هي لإيطاليا انت تتحدث لهنا ونعملوا هل شو اسمه الحلقوم ولا شو اسمه هذا شو اسمه الخط اللي يعدي لها هي سي حوسي.
7: هو يلزمنا نفرقوا سيحات من الرومانة هذه باش نبينوا كيف تناقض السياسات، انه نفكروا في ناس اخرى وفي تناقض صارخ مع وضع ابن الحالية مع تأخر كبير حتى فيما خططناه لتغذية العجز. نحن عملنا أنا خططنا على 1000 ميجاوات على امتداد 4-5 سنوات 2016-2020، لكن تبين أن اللزمات صدقنا عليهم، خاصة الخمسة لزمات صدقنا عليهم في 28 أبريل 2026. لزمة فقط دخلت طور الاستغلال في القيروان، واللزمات وبقية اللزمات ما زال معناها 100 ميجاوات على أكثر من 500 و600 ميجاوات مبرمجة. تطوين الأكبر 200 ميجاوات وصلت استاك أصلا أنجزت مشروع خط الربط العالي 45 مليون دينار، ولكن لليوم الخط هذا موجود، استاك صرفت فلوس، ولكن اللزمة ثالث مستثمر أجنبي يأخذ اللزمة ويغادر البلاد ولا ينشط.
6: علاش يغادر بتقديرك؟
7: غادر باعتبار انه ثلاثة مستثمرين حسب المصادر نتاع استاج تقول انهم طالبين بضمانات من الدولة، والدولة لم توفي بالتزاماتها من خلال كرة الشروط، وهذا مشكل كبير اليوم.
5: ضمانات من الدولة تو هذا المستثمرين طالبونا في الانفراستركتور نعملوها، احنا عملناها
7: لا
5: عملنا لهم الانفراستركتور، لا
7: كرة الشروط كرة الشروط بالنسبه للزمات فيها التزامات كبيره وفيها ضمانات من الدوله باش تضمن انه في حاله عدم دفع استاج للمستحقات هذه، باعتبار احنا باش نشتروا من الناس هذوما وباش نشتروا جزء كبير بالعمله الصعبه، اذا ثم تعقيدات كبيره، وهذا هي نتيجه واضحه للدوله اللي تعول على الاخر معناها، وتخلي الراس المال المحلي تخلي المؤسسة الوطنية ونعمله على الآخر اللي قلنا باش يجيب استثمارات معناها أجنبية واللي دعم الاستثمار الخارجي. تبين أنه ثلاثة شركات على الأقل خذت قروض من بنوك أنشية محلية،
5: هما باش ينجوا يبيعونا هذاك علاش طلبوا.
6: انا نحب نرجع استاذ حسين للمقدمه،
7: في دوله معناها على الاقل اللي نحن نعتبره ورواد في افريقيا على مستوى كهرباء المنازل، تقريبا الدوله الوحيده اللي فيها 99% من المنازل في اي مكان معناها وصلها الضوء، هذا بفضل الشركه الوطنيه. الشركه الوطنيه ذي دخلت في ازمه هيكليه كبيره، ازمه مديونيه كبيره، هذا مرتبط بخيارات سلطة الإشراف والحكومات المتعاقبة. على الأقل أنا باش نكون موضوعي، بعد 14 جانفي دخلنا في نفق مظلم في مجال الكهرباء، تخطيط عشوائي، وتخلطت معناها أجندات الدول الغنية اللي حبت تعمل انتقالها الطاقة على حسابنا، وما بين معناها مصالح داخلية خلتنا معناها عرضة اليوم.
6: أستاذ حسين،
7: نحن اليوم درجة الحرارة هي مش باش تنقص، نحن ماشيين حسب معهد الوطن الدولي للأرصاد الجوية ظهر تنين وماشية وين تتعمق.
6: هذا اللي حبيت نسألك أستاذ حسين، الشتاء سنة معناها سخون،
7: السنة باش ينجم يكون باش يكون أعلى من الشتاء العام اللي فات، خاصة إذا كان نعرف أن البحر الأبيض المتوسط تحول ما يسمى إلى باور بانك، معناها إلى باتري تخزن درجات حرارة كبيرة، وذلك علاش اليوم درجة الرطوبة ضخمة، لأنه معدل درجات الحرارة بمياه البحر المتوسط اليوم معناها 8 درجات أكثر من المتوسط في شهر أوت، هذا اللي يخلي تبخر كبير. وطبعا هالموجات الحارة الكبيرة والتخزين الكبير للحرارة مع ثاني أكسيد الكربون مع موجات باردة معناها بداية من سبتمبر باش تجينا ظواهر كما ظهرت هاري اللي ضربت تقريبا 10 ولايات ساحلية ما بين 19 وما بين 24 جانفي 2026، ونخشى أو كل التوقعات تقول باش يكون صيف صعب جدا على مستوى
5: الشتاء. شتاء باش يكون فصل شتاء معناها
7: اللي نعيشوها ويلزمنا نتكيفوا معها ونحضروا لها السياسات الكبيرة.
5: بالنسبة
7: وهذاك علاش اليوم احنا تناقض كبير ما بين موسم ممطر وكميات معناها مهمة تاع أمطار، في المقابل قطع دوري للمياه، رجعنا إلى معناها القطع الدوري تاع 23 خاصة بالنسبة لمدن الساحل نظرا لأن ارتفاع الطلب.
5: بربي فدينا سي حسين من الدوري، دوري في قطعان الماء ودوري في قطعان الضوء، يا ربي تلطف بينا وإن شاء الله تتعدى الغسرة هذه ونرجع للاستثمارات ونرجع لكليبر التوازنات لبلادنا. يلا 7:30 هنا على الدنيا وما فيها نمشي مباشرة لنيسة الذواتي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم نص النهار توفى المهلة اللي تعطات لأندية رابطة المحترفة الأولى لإبداء رأيها بخصوص إعادة سحب رزنامة البطولة من عدم 13 نادي حتى التوا كانوا راسلوا الرابطة، ومن جملة 16 فريق دونك 13 جاوبوا حتى التوا. فريق وحيد يطالب بإعادة القرعة هو فريق الملعب التونسي، نذكر ثلاثة فرق ما زالت ما جاوبتش في انتظار إنها تجاوب في الساعات القليلة القادمة اللي هما لتوال السي اس اس والأولمبي الباشية. جمال الحمودي قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار موقف الجامعة التونسية لكرة القدم والإعلان على اسم المسؤول الجديد اللي باش يتولى الإشراف على القطاع. نذكر الحمودي كانت عينته الجامعة في شهر فيفري 2025 في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم قبل ما يقرر البارح الانسحاب بصفة رسمية، منتظر أنها تم الدعوة لاجتماع المكتب الجامعي لاختيار المشرف العام الجديد على هذا القطاع. النجم رياض الساحلي دخل من البارح في تربص في مدينة حمام بورقيبة، يتواصل حتى النهار 10 أوت حضر به لانطلاق البطولة اللي مبرمج انطلاقها يومي 22 و23 أوت. من المنتظر أنه النجم الساحلي يخوض مقابلة ودية تكون غدوة ضد الأولمبي الباجي في انتظار الإعلان عليها. ستاج بدأ البارح أول نهار بمشاركة 29 لاعب اللي هم صبري بن حسن، رائد الجزاح، خالد يوسف، ريان الأندلسي، هذم أربع حراس، بقية الملاعبية حسام دردوق، محمد حسين، موسى دياورا، ياسين بن عبد الله، عزمي غوما، نجح الفرجاني، انس جريره، صفوان بن ابراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريده، محمد سنجاري، محمد الهادي بوسلامه، عثمان دياكيتي، امبروز اوشيكبو، عبد الله العامري، احمد الزرقاتي، انس العثماني، اسامه عبيد، اشرف بن ذياف، نزار السميشي، ياسين رجب، ريان جارا، موسى سينجار، ايوب الفجاري، وساندي ميغويا. بعدين حكينا على الليتوان، نحكيه على لجنة تفضل النزاعات في الفريق. حاليا دوسي صدام بن عزيزة هو اليون كور، وصل 40% تقريبا، تم تجميع مبلغ 200 مليون و500 دينار من جملة 500 مليون. مازال دوسي اللي بعده هو دوسي فوز البنزرتي في 75 مليون، ثم دوسي لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات. نذكر الليتوان مطالبة بمبلغ مليار من هنا حتى لنهار 10 أوت لضمان مشاركته في البطولة، دونك مازالوا 5 أيام الجايين. ونذكر أنه لجنة فضل النزاعات كانت أعلنت تحدي المليار اللي تم تجميع مبلغ إلى حد الآن تقريبا ما يقارب 98 مليون و520 دينار، دونك 9.9 هذا من جملة المليار تم تجميع مبلغ، مازال ما وصلش ل 100 مليون. نحكي على احمد الحرشاني لاعب النجم رياض الساحلي اللي اعلن نهايه مشواره مع الليتوال بعد الاتفاق على فسخ عقده بالتراضي، وقال انه ما تم تداوله في بعض الصفحات بشان اسباب رحيله لا تمت للواقع بصله، واشار انه ما تقدمش باي شكوى ضد الليتوال وتوجه بالشكر لكل مكونات النادي. الترجي الرياضي التونسي واصل تحضيراته استعدادا لانطلاق البطوله، وكان تعادل البارح وديا مع الحزم السعودي 2-2. الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري، محمد امين بن حميده المنتدب الجديد للحزم كان شارك في المقابله نتاع البارح، ودوبلي نتاع الاسبيرانس سجلها حمزه رفيع. نذكر في البروجرام ايضا مقابله باش تكون غدوه 15 ضد سان بيدرو الايفواري، مقابله لظفر الحكم احمد بن كيلاني، ثم مقابله وديه باش تكون نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرها وإلا لاجنجي. مادام حكينا على الاسبيرانس، جاك ديارا رفض حتى التو الانتقال للاتحاد الليبي وهو ما معطل صفقة انتقال ريبيرو. النادي الافريقي بعد تربص عين دراهم اللي واجه خلاله النجم الرياضي الخميري وكان ربحه 10 بلاش، ربح السيابي 2-0. النادي الافريقي يلعب مقابله وديه باش تكون بعد غدوه في البارك ا ضد تقدم سقيت الدير، مقابله لزفر الحكم نزار الرياحي، دونك نزار الرياحي باش يقود المقابله هذه. وعلى مستوى الانتدابات المهاجم الكاميروني كانغ كان وصل لتونس، عمل التيست نتاعو وكان نجح في الاختبار الطبي، من المنتظر انه يصح عقد مدته 3 مواسم. العمل الرياضي بحمام سوسة تعادل البارح وديا في مركب عين درهم مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، وبش يواجهوا مرة أخرى باش تكون المقابلة نهار 30/10، وبش يظفر الحكم أيمن النصر. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل طرابلسو في مدينة حمام بورقيبة بعد الفوز وديا ضد كل من مستقبل نفزة 7+، أمل بوعوين 5+، وتعادل مع قسنطينة هدف مقابل هدف. الفريق يلعب بعد غدوة ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين درهم انطلاقا من 5:30 متاع العشية، مقابلة اللي زفر الحكم الصادق السلمي. ذكر الهيئة التسييرية الاتحاد المونستيري باش تعقد ندوة صحفية باش تكون نهار السبت 8/5 متاع العشية لتقديم الهيئة الحالية وأيضا لتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. نحكي على سي اس اس اللي بدا يواصل تحضيراته للبطوله بتاع الموسم الجديد. برمج مقابله وديه باش تكون ضد سان بيدرو الايفواري، مقابله تتلعب نهار الاحد 9:05 متاع العشيه في ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور، والمقابله هذه ظفر الحكم فادي بوخريس. ترجي جرجيس كان ربح البارح وديا في سوسة الملعب السوسي 2-0، دوبلي متاع العكارة سجلها كل من خليل القصاب وحمدي العبيدي لسجل أولى أهدافه مع فريقه الجديد ترجي جرجيس. لعبت بركان تعاقد رسميا مع المدرب بوبيستا بعد نجاح تجربته مع الكاب في المونديال. بوبيستا يخلف معين الشعباني اللي تولى قيادة منتخبنا الوطني التونسي. جولينار رسميا هو المدرب الجديد للكوت ديفوار، يرجع لها بعد 11 عام كاملة وبعد ما هز معهم لقب كأس أمم أفريقيا عام 2015. نذكر رونار توج بالكان أيضا مع زامبيا 2012، درب المغرب، درب أنغولا، ودرب منتخبنا الوطني التونسي في 2 مقابلات فقط في المونديال. فابريزيو رومانيو المختص في الميركاتو أكد أنه النجم المصري محمد صالح رسميا في ترابزونسبور التركي، ومن المنتظر أنه اليوم يوصل لتركيا لإتمام إجراءات تعاقده. العقد باش يكون مدة عامين براتب سنوي 17 مليون يورو، بعد ما كان صالح قريب برشا من بشكتاش. دونك رسميا باش يكون في ترابزونسبور. البارح مدينة المونستير شيعت واحد من رجالاتها اللي هو الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المونستيري المرحوم زهير شاوش، واللي كان أحد الداعمين الأوفياء لفريق الاتحاد المونستيري. إن شاء الله ربي يرحمه وإن لله وإن إليه راجعون. شهادات من الحاضرين في الجنازة، منهم الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي السيد عثمان جنيح. هون نسمعوا شنو قال في ميكرو وليد الجزيرية.
4: والله عشرة قديمة مع المرحوم زهير، كان ريبون ديريجون، كانت علاقتنا متميزة. نجم نقول لكم اللي هو كان عنده عطف خاص حتى على طوال ما نتواليست بعد باسمه، وعمل برشا والانطلاقة متاع كرة السلة في الباسكيت اللي اسمه كان عنده دور كبير فيها، وكو ربي يرحمه وكو هذيك هي في هذا متاع الناس كلها.
3: نسمع ايضا مدرب المنتخب الوطني في كره السله عادل التلاتلي شنو قال على المرحوم زهير شوش.
5: انا اكثر من كان رئيسي كان اخويا صاحبي، سكنت عام كامل في اوتيلو. زهير كان افونغارديست، كان سبق عصره في السبور. انا سكيلا في سي كلتور ديكسيبسيونيل ا سو مومو لا، باسكو في العوام الاولانيين والكل مستير ما كانتش دون ديكيب دو باسكيت. هو في مخه خلق، قال انا جو في روندر ان باستيون دو باسكيت. واللي حكوا عليه قبيلي لي تيران كيلا في لي تيران دو كارتي، تو كنت نحكي مع مدير انا قريت في علي بورقيبه عام 94، معناها انا في دو تيران عملهم زهير. الله يرحمه، هو الله يرحمه خلى
3: كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذويدي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فهم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فهم. شلها لكم أسعد أيام.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور أفيك ليكيب سبور، جوهر فهم. هاشتاك جوهر فهم سور انستغرام. هاشتاج هاشتاج جوهر اف ام. اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي لا ميتي ومستقبلك انت اللي تصنع. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
6: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
1: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو. طور عالمك. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
8: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع أريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع أريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك
1: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
0: أريدو. طور عالمك.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي.
0: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جمعة الـ TV. موش مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. البعض منا يقول لك تي الصيف وفاء، ما وفاش الصيف عند أغلبية العباد هو أوسو، والصيف عند ابناء تونس بالخارج في أوت بشكل خاص، معناها البيك متاع جيانهم هو أوت، ثم الكونجيات متاع الموظفين في القطاع الخاص ولا في القطاع العام هو في شهر أوت بشكل خاص، مع عافة من الناس ولا تعودت على سبتمبر، لأن قل لك الصيف وعومة الصيف هي في أوسو وأوت معناها، وحتى في سبتمبر. دونك الصيف مازال توا بدا عند البعض، وعلى فكرة توا ريتهم الوتلة راهي معبية بنسبة 80% ولا أكثر، يعني سي لاوت سيزون بالنسبة للنزلة التونسية اللي تستقبل التوانسة الإخوة الجزائريين وأيضا العديد من السياح يختاروا شهر أوت وسبتمبر باش يكونوا في تونس. اللي مازال ما عملش الريزرفاسيون متاعه ويخمم نقول له قيد راهو، ازرب روحك قبل ما توفى العطلة. وبالنسبة للأسواق السنة، وتعرفوني ما نحكيش من فراغ، قلت لكم من أول الموسم السياحي ومن أول ما بدينا نحكيه على الريزرفاسيون، راهو براءة فواياج السنة عاملة برنامج كبير لحرفائها وللتوانسة الكل باش الناس الكل تتمتع بتخفيضات وأسعار ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى، يعني أحسن سوم في تونس ما تلقاوه كان عند براءة فواياج. ظهر لي واضح ما أكثرش من هكا ووضوح. ثم عندك السيت ويب متاع براءة اللي هو www.braavoyage.com، تنجم تدخل وتختار لوتي اللي تحب عليه وريزيرفي طول من غير لا تخمم لا تعمل كوبي كولي وتهز الجوجل وتعمل في المقارنات متاع الاسعار ولا تلوش تلقى شيء اقل. ماكش باش تلقى اقل سوم موجود عند براءة من غير ما تضيع الوقت زادة. واحنا وسي مانيش مضيعين الوقت، عطيناكم لانفورماسيون انه تنجم تخلط توا، لكن ازرب روحك سواء من خلال www.braavoyage.com ولا تتصل مباشرة ببراءة. باش نمشيو احنا بعد الفاصل مباشرة باش نحدثوكم على عمرة نهار 19 اللي هي عمرة المولد النبوي الشريف.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: اي سي دي اسبوعين فقط مازالوا يفصلون على انطلاق اولى رحلات العمره لهذا الموسم مع براءة فواياج. برشا مفاجآت تستنى فيكم السنة، الناس اللي مسجلين في الرحله هذه برشا جديد راهو باش تلقوه، رؤيه جديده كيف ما قالوا لخيان في براءة فواياج، تحذيرات على قدم وساق، وان شاء الله توفق لانجاح هذه الرحله ولانجاح بقيه رحلات الموسم. كما مع عودتكم كيف مع عودتكم براءة، الخبرة الجودة المصداقية الثقة الحرفية وخاصة اللهوة التامة بالناس والتفاصيل والجزئيات تتلهيو بهم، اللي هذا ما خلى براءة تعمل الفارق في المواسم الفارطة. السنة زادة عازمين ليكيب متاع براءة فواياج على مزيد تقديم أفضل الخدمات، وبالطبيعة بروح جديدة وبرؤية جديدة، ولكن بنفس التميز والإبداع والنجاح اللي اتعرفت به براءة فواياج. دونك خليكم ديما معانا وخليكم ديما على صفحة براءة فواياج وأوفياء لبرنامجكم صباح الورد باش تتبعوا ونتبعوا الناس الكل مع بعضنا ونعيشوا مع بعضنا لحظة بلحظة فعاليات وأجواء رحلات العمرة لهذا الموسم مع براءة فواياج، وإن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وللناس الكل. مازالوا بعض المقاعد فقط نذكر لرحلة 19 أوت، رحلة تزامن مع تاريخ المولد النبوي الشريف، واللي وانسى الكل يحبوا يمشيوا للعمرة في الوقت هذا. عمرة المولد عندك نقول لك نكهة خاصة عند التوانسة حريصين باش يعملوا عمرتهم في المولد. وبعد عندك بيك أخرى هي شهر رمضان، نعرفوهم هذوما زوز مواعيد تحبهم التوانسة برشا برشا. هذاك علاش نقول لهم راهو كيف كيف جماعة التربية والتعليم، راهي الفرصة قبل العودة المدرسية، والتاريخ ممتاز برشا يساعدهم بالباهي، لأنه بعد يجيوا في وقت الخدمة بتاعها ما نجمش يعمل العمرة ب 15 يوم. فالمرة هذه راهو الموعد هذا راهو يساعد كل الأخيان في التربية والتعليم. أرقام الهاتف على ذمتكم باش تهزوا بلاصتكم من الآن على 70-550-020 70-550-020، وعندك 21-881-882 21-881-882، وعندك 21-882-881 برا فواياج عمر ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة تي في. موش مع موشة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: شهر روت شهر الحركة، حركة إن شاء الله معها كان البركة يا ربي، هذا ما نطلبوه، خاصة أنه نعرف البيك ذروة الخروج السيارات اللي حتى ما تخرج كان في الويكاند في الشتاء، لا شهر أوت تولي يوميا تتحرك وشتوت ورحلات وغير ذلك. أيضا أبنانا اللي عايشين البر البيك متاع جايينهم هو شهر أوت ويجيوا بالسيارات باش تمتعوا ببلادهم ولهم الحق في ذلك. ثم العائلات تتحرك، الناس الكل تتحرك، حتى الصغار هذوما اللي مازال كيف خذا البرمي يدبر الكهرباء من عند بوه، كان لازم يكري الكهرباء، يكري كهرباء باش يتحركوا. معناها الحركية كبيرة برشا في طرقاتنا. هذاك علاش نقولوا مع بعض نعملوا مجهود باش نستحفظوا على سلامتنا ونقلصوا ونحيوا كلزم حوادث المرور في الطرقات اللي ولات أرقام تخوفنا وما نحبوش نتبعوا. احنا تولي عدد الوفيات أرقام ولا عدد الجرحى أرقام فقط، لا ذوكم توانسة توانسة خسرناهم بيتمي معنى الكلمة، خسرتهم بلادهم وخسرتهم عائلاتهم وخسرهم وليداتهم وصغيراتهم. هذاك علاش احنا مع جات أسيرونس نكرم يوميا لي ميور كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي هما نسميهم لي سوبر كوندكتور واللي يدخلوا لو كلوب 100. اليوم باش نمشيو للمهديه وباش تكون معانا انتصار رمضان، هي اللي تحظى اليوم بهذا التكريم اليومي من كاتاسيرونس وشاورها فهم تي في.
2: كاتاسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: انتصار رمضان نصبح الورد ونورتنا وشرفتنا وشكرا على تلبية دعوتنا.
3: صباح الخير عايشك ميرسي.
1: مرحبا بك. انت اسوري في اجونس في جات اسورونس اجونس اقبال هكا ولا لا السيد جو بونس في المهدي؟
3: اي اي
1: مانيش غلط صحيح؟ معنا وين بالضبط في المهدي؟
3: في الزون توريستيك.
1: في الزون توريستيك قداش عندك اسوري معاه؟
3: نعم
1: قداش عندك اسوري مع جات اسورونس اجونس قبل السيد المهدي؟
3: اتبخي 5 سنين هكا، اكثر من 5 سنين تو.
1: باه وانت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي 20 سنة.
1: عشرين سنة فيها العشرين سنة هذوما قداش عندك؟
3: 20 سنة خذيت البرمي، أما مع جات أسيرونس عندي توا 5 سنين معاهم.
1: باهي قداش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: برشا برشا عندي برشا سنوات في الحقيقة.
1: قداش 15 20 سنة؟
3: هكاك أكثر من 15 سنة تتخيل.
1: اللهم صل يعني بي ان شاء الله 30 اخرين و50 اخرين و60 سنه اخرين. انت تستعمل برشا سياره في داخل المهديه ولا خارج المهديه؟ انت مهدويه هكا ولا لا؟
3: اي داخل المهديه وحتى خارج المهديه، حتى ديغنيغمون كنت في تونس في نابل، معناها نستعمل سياره كل يوم.
1: باهي شنو هو السر اللي خليك 5 سنة تقريبا ما تسبب في حتى حد؟
3: والله الحذر، يزم واحد كل ديما حذر، متيقظ مركز في السياقة أكثريته هذا سيختو في الصيف، معناه يزم الحذر
1: الصيف وخاصة الشهر هذا شهر روت البيك يذول هكا ولا لا؟
3: أي
1: حركية نشيطة جدا في مختلف الطرقات.
3: أي
1: يساعدوا يرحموا. انت تعرف معناها تنجم تقول محظوظة جدا، لأنه محيرني أنا حاجة محيرتني أنه المهدية اللي كانت في السنوات الفارطة 10 سنين التالي موجودة في المراتب الأخيرة في عدد حوادث المرور، توا ولات في المراتب الأولى معناها في عدد حوادث المرور، وهذا أمر غريب على المهدوية اللي هم يسوقوا برصانة. وهو الإكزومبل اللي جينا من عند ضيفتكم اليوم انتصار رمضان. انتصار العناية بالسيارة أنت تعتني بها وإلا عندك شكون مكلفته بهذا؟
3: لا أني نعتني بها أنا شخصيا،
1: وأنا تبدل الماء والزيت وتنفخ العجالة. اللهم صل على النبي.
3: أي فالأوقات المحددة أي اللي هي بها بالكبيرة.
1: رب يخليك ويهديك الصح، برافو عليك. لا تعرف اللي فما أنكادو من عند جات أسيرونس ولا لا؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: لا ما قالوا ليش.
1: بيه عندك ان كادو باعتبار التكريم هذا هي مصافحة شرفنا بها لنحن، وعندك الكادو هذا اللي هو متمثل في كارت إيسونس، كارت أجيليس، هذا يمتع عجيل إنرجي، فيها للا العزيزة 50 دينار. باهين ولا مش باهين؟
3: لا باهين، ميرسي
1: عايشك. باهي يا انتصار.
3: نعم.
1: كي نزيدك صفر على 50 قداش يوليو؟
3: قداش تزيدني على 50؟
1: صفر.
3: صفر.
1: هاي
3: 500 دينار
1: يا انتصار من عند قاعدة سيرونس، تستاهل هذا وأكثر. راك برافو عليك، 5 سنة ما تثبت في حتى حادث، إن شاء الله ديما هكا. فيليسيتاسيون لله ومبروكين عليك الكارت أجيليس اللي فيها 500 دينار إسونس من عجيل إنرجي، تهدي هلك القاعدة سيرونس كي سوبر كوندكتريس دو جور اليوم. مرسي بوكو انتصار.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمع وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دنيتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
9: يلا جو
10: يلا جو، سيف سني حافلة كدوات،
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت ب5 دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
10: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
11: عندك أورانج.
12: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السنتي، في الاي تي، في التكنولوجي، في الجيسيون.

0: كيفي سيفك.
1: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9 الصباح
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
5: ميتيو على جوهرة اف ام.
8: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نشرتنا المحينة الآن من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي باش نعطيكم فيها بالتفصيل كما عودتكم وبالخرائط أيضا درجة الحرارة وما يميز طقس اليوم وغدوة وبعد غدوة، باش نفهموا رواحنا وين ماشيين بطبيعة الحال. العلامة البارزة الانخفاض بدا في درجة الحرارة، ومروحة وفما النسمة الشمالية بدأت توصل لبلادنا خاصة على المناطق الشمالية والشمال الغربي وحتى الوسط. تو نشوفوا هذا من خلال نشرتنا، نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي لطقس اليوم 4/5/2026. يتميز طقسنا باش يكون بعامة انه قليل السحب، ثم هذه السحب راهي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ومعها زاد تساقط المحلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. طيب نشوفوا الأمطار وين باش تكون في نهاية ولايات، على أقل حاجة شفتها يظل حوالي 12 ولاية فيها الأمطار بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا في بقية السواحل ولاحقا الجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بحر بالتالي باش يكون عامة قليل الاضطراب فمضطرب. الحرارة والحمد لله في انخفاض بالشمال والوسط، لكنها راهي تتواصل مرتفعة اليوم بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و42 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. نمشي للخريطة متاعنا ونشوفوا طقسنا كيف باش يكون في الفترة الصباحية. طقس باش يتميز بكونه سحب عابرة إلى مغيم جزئيا في أغلب ولايات الجمهورية، درجة حرارة ثلاثينية 31 في المستير أقل الدرجات هذا الصباح، و30 زاد في الكيف أقل من المستير في صبيحة هذا اليوم. ثم نلقاو درجة حرارة في 39 درجة في توزر وشهيلي، 37 في قبلي وشهيلي، 36 تطاوين وشهيلي، برج الخضرة 39 وشهيلي، 35 في مدنين، 34 قابل، 37 أيضا في قفصة، 31 في صفاقس، 31 في سوسة والمستير، 33 في المهدية، و32 في نابل هذا الصباح، و34 في تونس الكبرى، 33 بنزرت أيضا. بعد الظهر تتغير الأمور، أي نعم مش تغير الأمور، لأنه مش تظهر الأمطار. الأمطار مش تكون تقريبا على 12 ولاية، نحسبهم 4 6 7 8 9 10 11 12، لا أكثر يدل لي أكثر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ولاية بالضبط، قلت أقل تقدير 12 14 ولاية. شو ما الولايات اللي فيهم الأمطار بعد الظهر؟ تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، المستير نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، رأوا في تونس والمستير والسوسة 34 درجة، وفي نابل اللي قلت لكم فما خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادت 33 درجة، وأيضا 33 في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 40 درجة هي وسيدي بوزيد، ثم

39 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 36 في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، 37 سليانة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في حين في زوين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية وانسجلوا فيها 37 درجة. بقية الولايات اللي هما بنزرت باش يكون طقس مغيم فقط و 34 درجة، 37 في باجة و 38 في جندوبة، وطقس مغيم 35 زادة في صفاقس بعد الظهر. ثم نمشيو للجنوب اللي باش يكونوا أربع ولايات تحت تأثير الشهيلي اللي هما قفصة نسجل فيها 43 درجة وشيلي، 37 في قابس وشيلي، 43 في مدنين وشيلي، و 42 في تطاوين وشيلي، و 44 في برج الخضرة وشيلي، في حين نسجل 45 بعد ظهر هذا اليوم في قبلي وطقس حار. ثم أيضا في توزر نسجل 47 درجة وطقس حار. في الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الخميس درجة حرارة باش تكون عشرينية ما عادش ثلاثينية، لكن في بعض الولايات خاصة في الجنوب وفي الوسط توصل لثلاثين. أغلبية الولايات الساحلية والشمال وشمال غربي في حدود العشرين، 26 نقاوة أقل الدرجات في الكيف، 29 في بنزرت، 30 تونس الكبرى، 29 في نابل وزغوان، 29 سوسة المستير المهدية. ونوصلوا للجنوب اللي فما عنصر آخر يدخل بخل في درجة الحرارة المرتفعة قفصة 32 ونسجدوا فيها رياح رملية، رياح رملية قوية في توزر 36 درجة هذه الليلة، 33 في قبلي ورياح رملية، ثم رياح قوية في قابس ونسجدوا فيها 32 درجة، 35 في كل من مدنين وأيضا تطاوين وبرج الخضرة 36 درجة. غدوة الخميس نحبوا نعرفوا احنا طقس الخميس كيف باش يكون، نمشيو نشوفوه مع بعضنا. لكن الملاحظة العامة هي بداية الانخفاض متاع درجة الحرارة خاصة في بعض ولايات الجنوب، ودرجة حرارة غدوة باش تميز بكونها ثلاثينية بيتم معنى الكلمة، باستثناء 41 في قفصة و 44 في توزر وفما الشهيلي، والمنطقة الوحيدة اللي فيها الشهيلي غدوة هي توزر، في حين أقل الدرجات نشوف فيها 33 في المهدي وبنزر، 33 36 تونس الكبرى و 36 نابل، 35 سوسة و 34 في المستير، أعلى الدرجات 40 نلقاها في القيروان و 39 في سيدي بوزيد، 37 في صفاقس، مرورا ب 41 في قفصة و 44 كما قلت لكم وشهيلي في توزر. عنصر آخر موجود طقس حار جدا في برج الخضرة و 46 هو الريح، ريح رملية في قبلي ونسجل فيها غدوة 39 درجة، 34 في قابس رياح قوية، رياح قوية زادة في مدنين ونسجلوا فيها 36 درجة. نهار الجمعة تزيد تنخفض راي درجة الحرارة باش تستقر في الثلاثين، بين الثلاثين تقريبا، معناها أقل الدرجات في 36 درجة موجودة الرفيع، 36 على تونس الكبرى وعلى نابل على الكيف، 35 أقل منهم المستير والمهدية، مروحين برشا، 35 في المستير والمهدية مع رياح قوية، و 36 نهار الجمعة في سوسة، 36 في نابل رياح قوية، بنزرت 37 ورياح قوية. ما يميز إذن هذا الطقس بالنسبة لنهار الجمعة هي درجة الحرارة ما تفوتش في المناطق الشمالية والساحلية 36 درجة 37، في حين في الجنوب توصل 42 في توزر، 40 في قبلي، فما الانخفاض اللي حذو فيه 39 قفصة، 35 قابس ومدنين، 36 تطاوين، فما الانخفاض زادة يتواصل نهار الجمعة وبقية أيامات الأسبوع زادة السبت نهاية الأسبوع بشكون درجة حرارة في هذه المعدلات. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها بالتفصيل وطورنا شوية باش نعطيكم كل الجزئيات باعتبار أنه الحرارة في نسق تنازلي بدأت بالمدن الشمالية، الولايات الشمالية وشمال الغربي وحتى بعض الولايات اللي موجودة في الوسط، وتقدم غدوة غدوة إلى الجنوب تبدأ تنخفض تدريجيا، وصولا نهار الجمعة يكون الانخفاض ملحوظ مقارنة مع الأيامات الفارطة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، فاصل قصير ورجعين.

0: بدل الموجة اسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدية على 89.4
1: جوهر اف ام.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتينيه سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في الشقيقة ليبيا، جارة ليبيا، عند ولاد عمنا واخواتنا فما توتر على الحدود القريبة من الحدود التونسية الليبية. كيف نقول الزاوية راهو خطوتين بالنسبة اللي وصل دخل من الحدود، خطوتين الزاوية تقريبا. فما نهارين ثلاثة حبش تركح كرتوش يضرب، شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش، هل انعكس هذا على التوانسة اللي غاديك وخاصة على حركة التجارة البينية من ناحية وحركة العادية لانسياب ودخول التوانسة لليبيا وأيضا جيان الليبية لتونس لأنه عندهم عائلاتهم لهنا وعندهم مصالحهم وحتى يجيوا يدويوا ومرحبا بيهم في بلادهم. هذا كله نشوفوه مع خليفة بن سالم في هذه المتابعة اللي تهزنا لبنقردان تحديدا.
3: متابعات
5: فعلا حاتم، عادت التوترات والمواجهات المسلحة لبعض المدن الليبية بعد تقريبا عشنا مدة كبيرة ما شفناش هكذا مواجهات يعني مسلحة، أدت حتى إلى هروب أو معناها جماعي من أحد السجون اللي موجودة في ليبيا، أثرت كثير من الأسئلة وتداعياتها باعتبار كما كنت تحكي أنه مناطق النزاع هذه مش بعيدة ياسر على تونس. في المقابل كذلك شفنا تباطؤ يقولوا على مستوى الحركات العبور ما بين تونس وليبيا. كعلاش بشكل معنا سي مصعب الكبير المرصد التونسي لحقوق الإنسان واللي مقيم في بنقردان وقريب كثيرا من هذه الأوضاع، واللي يقولوا له صباح الورد أستاذ مصطفى.
6: أكيد أخي خليفة، صباح الخير أخي حاتم وكل الصديقات والأصدقاء من الراديو وكل السيدات والسادة المشاهدين مستمعي جوهر اف ام.
4: سي مصطفى، بين شكون وشكون الضرب؟
6: وتعرف يعني بد أنه نعرف أن ليبيا يعني منذ 2021 الوطنية قرار
4: مخصص. مصطفى عبد الكبير إذا كان تسمع فيها فمش إمكانية تغير المكان الريزو مانيش واصلنا صوتك
6: واضح توا لا
4: أحسن.
6: ألو
4: توا أحسن مصطفى.
5: أحسن توا أحسن.
4: ألو نسمع فيك مصطفى. نسمع فيك سيدي مصطفى. أحسن.
6: هي تعرف التلفون الليبي تقودها حكومة وحدة وطنية صادرة عن يعني اتفاق جنيف 5+5 اللي انطلق من تونس ومرور بالسيارات وعدة اجتماعات أفضلت إلى هذه الحكومة اللي كان من المزمع بعد سنة أنها تجري جملة من تجري الانتخابات ولكن لم تتم. ويعني من 2025-2026 شفنا أن غالب الصراعات الدموية والصراعات تقع في المنطقة الغربية وتحديدا من منطقة الزاوية. اليوم اللي المتابع الشاني ولا الواحد يتسأل علاش منطقة الزاوية؟ الزاوية بطبيعة الحال
4: قداش بعيدة على تونس على الحدود التونسية؟ قداش بعيدة
6: الزاوية؟ بعد حوالي 90 كيلومتر على الحدود التونسية يعني معناها مسافة، معناها احنا العاصمة الليبية طرابلس تبعد على الحدود 120 و30 بين الزاوية وطرابلس، الزاوية تبعد على الحدود التونسية 90 كيلومتر رغم سوا مدينة ولكن الأطراف تتوزع جغرافية تقل المسافة تقصر لكن مسافة الآن تعتبر ما هيش مسافة بعيدة يعني حدودنا 90 كيلومتر يعني معناها مسيرة أقل من ساعة. الأسباب هذه تعود إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وجود يعني مجال طاقة كبير اللي هو مصفاة الزاوية وموجود بطبيعة الحال محطة مليتها الغاز وهذه هي مراسمها أيضا امتداد الساحة الساحل الغربي في أكبر منطقة انطلاقا من طرابلس وصولا حتى لميناء زوارة كمناطق نفوذ ميليشيات للهجرة والتجارة المخدرات وجملة من الأشياء اللي هي تبقى دائما وأبدا تسيل العاب الجميع. المشكل أنه دائما وأبدا أنه الميليشيات هذه المتصارعة كل فترة تنطلق صراع بينه وهي تتبع الحكومة الوحدة الوطنية فقط أن واحد تتبع الحكومة.
4: معنى الميليشيات اللي قاعدين يتبادلوا في إطلاق النار هم الزوز تبع الحكومة الوحدة الوطنية ما نعتقدش.
6: بطبيعة الحال واحدة تعتمر بالوحدة الوطنية والأخرى بالمجلس الرئاسي ولكن هي الأمر تعود إلى نفس المرجعية التنفيذية والمرجعية السياسية في هذه المنطقة والمنطقة الغربية سيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية. يعني كنقولوا الطرفين هما طرف يسيطر عليه بطبيعة الحال كتيبة محمد بحرون ما يسمى بالفار وهي دعم الاستقرار ما تسمى بدعم الاستقرار وهي تتبع مباشرة بطبيعة الحال الحكومة وبطبيعة الحال كتيبة الأخرى كتيبة السلعة بتحالفات
4: وسبب بشنو؟
6: هو هذا ما قلته وجود إعادة معركة لإعادة يعني التمركز والنفوذ من جديد. كل طرف يريد السيطرة وكل مرة تحدث هذه تعرف احنا من 2021 الآن
4: السيطرة على الحدود هكا ولا لا خاصة
6: ما سمعتك سمحني
4: السيطرة على الحدود خاصة البرية التونسية الليبية
6: هو سيطر على المنطقة هذه كاملة ليس الحدود فقط المنطقة هذه كاملة فيها مصفات الزاوية أكبر مكان تكرير النفط وتصديره أكبر منطقة فيها امتداد ساحلي من انتشار البشر أكبر منطقة بالتالي هنا هذه المواقع الاستراتيجية للسعر من سيطر على هذه المنطقة يسيطر على كامل منطقة غرب ليبيا وبالتالي هنا هي محل صراع نفوذ حتى على مستوى بطبيعة الحال الرئاسات.
5: يعني القتال هذا كان شرس بسقوط ضحايا يعني تم سقوط ضحايا
6: يعني هو تمركز انطلق من الزاوية ثم امتد إلى جهة المصفات ممتدة إلى صومال أين تم فتح السجن وفرار عديد السجناء من هذا السجن
5: سجناء حق عام ذوما ولا سجناء سياسيين أو ماذا بالضبط
6: في يعني كل الأصناف تجده هو السجن كبير صومال كل الأصناف تجده تحت أمرة كتيبة السلعة لما انسحبت كتيبة السلعة فتحت السجون انسحبت من هذا المكان وجاءت اللواء فيما بعد تم سيطر على الوضع وانتشر اللواء 52 بقيادة محمود رجب ولكن هنا السؤال اللي طرحناه لماذا في كل مرة بعد سقوط ضحايا وجرحى وهذه المرة انتهاكات كبيرة ولكن لابد أن نشير أن هذه المرة ما شاهدناه أكثر شيء هو استعمال أحد الكتائب للسيارات المسيرة اللي هو رجح الكفة لصالحها وهذا يؤشر على أن المعركة القادمة الطرفين سيستعملون
4: طمني على التوانسة أي سلاح المتطور ادخال الدرون وغير ذلك طمني على التوانسة وعلى الحركة في المعبر
6: حركة المعبر هي في جزء منها مرتبط بالأحداث وجزء آخر مرتبط بوضعات أخرى هي قديمة متجددة وهو يعني المواطن في المدة الأخيرة وهذه أنا أعتقد أنه رسالتي اليوم بشكون واضحة لرئاسة جمهورية الحكومة فعلا اليوم ما يعانيه المواطن التونسي هو انتهاك للكرامة تماما وهو بطبيعة الحال حيف ووضع مأساوي وسط معناها تأخر السلطات الجهوية الوطنية في التدخل باعتبار اليوم المواطن يبقى في درجة حرارة 50 درجة لمدة 3-4 أيام باش يوصل للحدود التونسية في مسافة لا تتعدى 5 أو 6 كيلومترات يعني
4: 3-4 أيام باش يوصل للحدود التونسية
6: في مسافة 5 كيلو يبقى 4 أيام في شمس في مكان لا فيه لا مرافق صحية ولا فيه استراحات ولا دورات مياه ووضع صدقني يعني أنا
4: كارثي بيتمي معنى الكلمة غير إنساني
6: أنا أعتبر هذا الأمر أصبح مهين لكرامة المواطن التونسي للتاجر التونسي للمواطن البسيط يبقى 4 أيام باش يرجع معناها بقليل من السلع البسيطة جدا يتجوز أما تجوز قيمتها 300-400 دينار تونسية باش ينحي 50-60 دينار يعني لكن نظرا للوضع الاقتصادي الصعيب ووضع الصعيب على مستوى الحدود وهنا رأي صيحة فساحة حقيقية لأنه اليوم الوضع أصبح غير قابل للتحمل وأصبح وضع يعني كارثي بيتم معنى الكلمة. واليوم اليوم إذا كان ما نعودوش نجلس مع الإخوة الليبيين ودعوة للجلوس مع الإخوة الليبيين لتطبيق كل الاتفاقيات المضربة بين الطرفين، وهذا ليس له ارتباط بما يحدث في الزاوية، لأنه إحنا تجارنا ما يصلش مدينة الزاوية، إحنا تجارنا من زلطة وريق دالين وزوارة وصلوا لراس جديد، معناه يتنقلوا في حدود 30-40 كيلومتر مش حدود 90 كيلومتر. بالتالي ولكن هنا عملية عدم بيت علات، مرة المنظومة التجاوزات، مرة الزحمة، مرة الانقطاعات المتكررة كل مرة، ووضع صدقني لا يعني
4: إن شاء الله تصير التدخلات بسرعة ونقعدوا مع الإخوة الليبيين ونحاولوا نسكوا هذه العملية
6: الحقيقية، لأنه
4: الحلول الحقيقية والجذرية حتى من لا نهين المواطن التونسي أبريتورا وتونسي.
6: ولا يمكن اليوم
4: وراه ولد عمكم يا أصدقائنا في ليبيا، وانتم راه مرحبا بكم وأخواتنا وأصدقائنا. على كل شكرا ليك مصعب الكبير، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات، ونبقى في المتابعة مع حضرتك للتطورات.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في نطاق التعاون وفقرة المشتركة اللي نقدمها كل نهار الأربعاء اللي هي الثقافة المحاسباتية وأيضا الكومبانيومون المرافقة اللي يقوم بها المحاسب يقوم بها زاد وسي معنا احنا باش نعرفوا اش فما وما فماش. اليوم السؤال المطروح الأولاني في الجزء الأول هو باش يكون سي تصريح على الشرف وتمشي تاخذ القرض 5000 دينار و10000 دينار و25000 دينار، هذا ما حدث وما خرج في القانون، لكن بعض البنوك اللي يمشيوا لها تقول لك لا مازلت ما نجمش نقبل الدوسي، البعض الاخر يقبلوا المطلب وتوا نجاوبوك علاش وكيفاش مع المحاسب ومراقب الحسابات محمد عزيز الشاهد ضيفكم ناخذوا التفاصيل والجزئيات والإجابة الواضحة.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذ محمد عزيز الشاهد شكرا لك، مرحبا بك، منورنا سيدي.
3: عايشك، صباح خير سي حاتم، صباح خير سي خليفة، مرحبا بكافة المستمعين ومستمعات جوهرة FM.
1: بداوا العباد تمشي للبنكة وتقدم في المطلب وفي التصريح على الشرف هذايا باش تاخذ كريديات تعاون بهم رواحهم في الصيف، صيف مصروف وجاي يوم رونتري وكذا، لكن البعض يقبل الملف ويقول له تو نجاوبوك، البعض الاخر يقول له لا مازال شويه. شنو اللي مازال؟ خرج قانون وخرج الامر الترتيبي وخرج الدنيا الكل.
3: جوستومون هو خلينا نبداو نوضحوا الاطار القانوني نتاع الامر الترتيبي هذا اللي هبط صادر معناتها في 23 جويلي 2026. هو جاء في إطار قانون الشيكات اللي هو في إطار قانون الشيكات.
1: في علاقة بقانون الشيكات؟
3: علاقة بقانون الشيكات.
1: خليفة ولا ناسي أنا ما نتذكر إيش؟ معناه قانون الشيكات اللي صدر عام
3: اللي هو 2024.
1: قلت عام ناول؟
3: في أوت 2024.
1: فيه
3: فيه فصل فصل 412 ثالث يقول لك اللي معناتها لحد من الإجراءات خاطر قانون الشيكات هو كان معناتها فما إجراءات كانوا يتوعدوا اللي فما إجراءات كما نقولوا باش تضر المؤسسات. قالوا باش نعملوا قروض هذو من القروض على الشرف، دونك هذا هو الاجراء اللي جاء
1: اللي هو التمويل الصغير في عوضك الشكل اللي
3: تمويلات صغرى على الشرف هذو فهمتني دونك وبشي يخرج في امر ترتيبي اللي هو خرج ريسامون معناتها في معناتها في 23 جويلية دونك دونك نورمالمون معناتها مادام قانون قديم جديد دونك البنوك في بلها معناتها فما معناتها كي نسمع نقول ما فماش معناتها فما بنوك قاعده ترفض وما في بلهاش دونك
1: لا مش ما في بلهاش تو نجاوبوك ولا ترفض باش تقبل الدوسي تو
3: لهنا فما عباد صبت سي
1: اي شفت عباد
3: فما عباد صبت وفما
1: قبلوا
3: لهم دوسيات هو احنا شنو ننصحوا معناتها المواطنين ولا المؤسسات الصغرى ولا اصحاب المشاريع الصغرى انهم يهزوا معناتها الامر الترتيبي هذاك معاهم مع التصريح على الشرف هذاك باش ينجم معناتها حتى الشارجي كليونتيل اللي في البنك يقبلوا عليه معناتها
1: الامر الترتيبي اللي خرج الاخير هذا
3: الاخير هذا اللي هو
1: 23 جويلية
3: 23 جويلية
1: واللي لقاوه
3: اللي هو 148 لسنه معناتها امر ترتيبي 148 لسنه 26
1: ويلقاوه على الانترنت راه موجود
3: موجود موجود فما موجود
1: من
3: موجود الفورمولير خارجين معناتها
1: فورمولير موجود شوف الفورمولير نتاع المطلب
3: نتاع المطلب اللي هو بدون واحد معناتها لكل واحد معناتها للافراد خاطر هو لازم نوضحوا
1: معناتها 10000
3: دينار لشكون دونك لازم نوضحوا 5000 دينار للافراد 10000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى اللي حددها الامر الترتيبي هذا اللي هي معناتها نسبه الاستثمار فيها ما تفوتش 15000 دينار 25000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي تتراوح معناتها الاستثمار في وسطها معناتها بينات 15 و150000 دينار دونك هذوما
1: هما القايل هو الشخص اللي باش يتقدم لازم يكون هو موجود في الاجونس هذيك من عنده كونت هذا مبدئيا
3: هو الامر الترتيبي ما وضحش في الحكايه هذه دونك تنجم معناتها تمشي
1: لازم الشارع نقول
3: تنجم ما فماش توضيح في الحكايه ما تنجم تمشي لاي اجونس تطلب معناتها واحد مي بالبراتيك ماذا بيك تحل الكونت في الاجونس هذيك ولا باش تعمل معاهم معناتها
1: بالعرف البنكي لازم تكون كليون عندي باش نعطيك
3: خاطر هو الامر الترتيبي جاي واضح قال معناتها معناتها الشروط تاع اللي باش تاخذ الاجره هذا يلزم فما المساواه اللي احنا ما نعرفوش كيفاش المساواه معناتها هذه نقطه استفهام معناتها في الواقع وفما معناتها اللي قدم الاول هو اللي ياخذ برومي سيرفي برومي اريفي برومي سيرفي معناتها هذا هو
2: ثم كوتا معينه عند الفرع البنكي ولا
3: هو خلينا نوضحوا
1: نزيدوا 8% من الارباح
3: بالضبط معناتها هو 8% من الارباح المحطوطه من سنه 2005
1: للبنك ككل
3: للبنك ككل دونك من الارباح خنيت نتاع البنك معناتها كي نجيو نشوفوا احنا الارباح معناتها في معناتها البنك سنترال شنو لا فيشي معناتها ببليي اللي هو 1500 مليار ملم بالتونسي معناتها معناتها 1500 مليون دينار دونك 8% نتاعهم 120 مليون دينار تونسي
1: يوفى هذا يوفى ال 120
3: نعاودوا نمشيو الارباح نتاع 26 وهكذا دوريك دونك القرض هذايا على مده سنتين فيه مده انهاء معناتها 6 شهور ومعناتها كان معناتها يلزم معناتها يرجعوا
1: ما فيش انتري
3: بتبيع بطبيعة الحال هو القهذية معناتها ما فيش لا معناتها انتيري لا كوميسيون في الدوسيي معناتها دونك
1: كوميسيون
3: معناتها فوالا
1: اون بروميير في تونس هذه
3: وغير ضمانات وغير ضمانات
1: هو تصريح على الشرف استاذ معناها باش نسال هنا على حاجة أخرى يا سيدي لا قدر الله تعثر في إرجاع القرض هذا للبنك تهرب يحب يتحيل انا عملت تصريح على الشرف ومبا
3: فما اجراءات معناتها في الامر الترتيبي معناتها محطوطه اللي بيرجعش معناتها فما اجراءات ترتيبيه باش يكون معناتها انه فما عقوبات معناتها باش تكون
1: قضاء نولي
3: بالضبط نولي فما قضاء معناتها في الحكايه هذه
1: واضح
3: فهمتي دونك هذا هو الواحد
2: معناتها ما فماش اسيرونس القرض طبعا
3: الاخرى نتصور فما اسيرونس فما اسيرونس نتصور معناتها هو مفهم في الامر الترتيبي موضحوش ما نتصور
1: اما كل قرض هو فيه اسيرونس فيه
3: في العاده
1: اسيرونس
3: معناتها
1: هو كل قرض مهما كان
3: كل قرض فيه اسيرونس
1: اعتقد بالاجتهاد هذا اما الامر الترتيبي ما فيهش
3: ما فيهش معناتها
1: هكا ولا
3: ما فيهش
1: باه كل تونسي نجم يتحصل على هذا القرض
3: كل تونسي كل فرد معناتها
1: يخدم في القطاع الخاص يخدم في القطاع العام
3: شهر معناتها بور بزوان بيرسونيل معناتها كريديت كونسوماسيون يمشي معناتها ما يفوتش 5000 دينار هذاك البلافون هو ال 5000 نجم يعطي 1000 2000 3000 دينار بالنسبه للفرد معناتها دونك يعني معناتها يقدم المطلب هذايا
1: وربي نسال السؤال انا نخدم شهر ومرتي تاخذ نجم انا ناخذ ومرتي تاخذ زاد
3: اكيد هو مشي على الفرد
1: على الفرد
3: الافراد دونك فماش معناتها فماش جاو عملوا سيباراسيون معناتها في الحكايه هذيا دونك انت عندك كونت بيرسونيل ومرتك عندك كونت بيرسونيل نتاعها دونك
2: مده الارجاع ما بعد سنتين تبدا ترجعك ولا
3: لا مهيل هو 6 شهور اما ما تفوتش سنتين
2: معناها تقسم ال 5000 دينار على
3: على
2: عام
1: ونصف
3: عام ونصف ولا
2: عام ونصف
1: عام وست اشهر لانه ست اشهر الاولانيين ماكش امهال هذاك
3: بالضبط هذا هو معناتها
1: اما حكايه فارغه شو معناها هاي سيدي نحسبوا خمسه
2: على كل حال ما ثماش انتريست
1: 5000 دينار على على قداش على 18 شهر هكا
3: ديما نشوفوا الاطار بتاع الاجراء الاجراء وين جي؟ جي بعد قانون الشيكات ونعرفوا معناتها القانون الشيكات شنو هو الاجراءات اللي خلفتو اللي كان الشيء قبل معناتها المعاملات نتاعو المبادلات نتاعو كان كإطار كان تمويل قبل الشيء انا كيو على الشيء سون معناتها معناتها شيء دو غارونتي
1: غارونتي
3: شيء دو غارونتي اللي كان هو ا موان دو فينانسمون بالنسبه لل
2: ربطناه بالشيء ونعرفوا الشيء خلف كثير من التعب في حياتنا الاقتصاديه للمؤسسات اكثر من الافراد احنا يمكن ناخذ مره قاضيه ولكن مؤسسات كانت تخدم به
3: بالضبط
2: الناس تحط شيك باش تبيع وتشري وكذا شنو هي تداعيات القانون هذا على الحياه الاقتصاديه الماليه طبعا كبير واستاذ
3: احنا كي معناتها هو مازال كي تخلي حيز تنفيذ اما كي نحسبوا معناتها
1: ما خذا حتى حد
3: فوالا
1: مازال حتى مواطن ما
3: خذا اما كي نشوف انا
2: خاطر اللي ما نعرفش
3: كي نشوف
1: ما قلت لك فما اللي يقول لك ما نعرفش وما يقبلش وفما اللي يقبل
3: كي نحسب انا عمليه حسابيه معناتها 120 مليون دينار تونسي على نسبه الشركات اللي باش تاخذ وفما معناتها فما شركات باش تاخذ اسكو تكفي
1: ما تكفيش لا
3: دونك معناتها هذا هو
1: دونك
3: احنا لهنين ديما معناتها نشجعوا على النفاذ معناتها الفينونسمون
1: وان شاء الله وان شاء الله تبقى النسبه هذه لانه 8% المره الفارطه الارباح نتاع البنوك ان شاء الله تبقى في 8% ولا اكثر شوي
3: ان شاء الله ان شاء الله تزيد تطلع
1: ما تطيحش
3: ان شاء الله تزيد تطلع
1: لانه في بعض الاحيان الارباح ولي نعاودهم استثمار ما نخرجهمش وبالتالي
3: 8% يلزمك تخليهم معناتها ترصدهم لل
1: من الارباح
3: من الارباح
1: اي الارباح هذه كانت سنين قداه حقينا 5000
3: لا 1500 مليون دينار
1: 1500 عام جيت ولي 1000
3: اي
1: شو لي 500
3: كونوا اوبتيميست
1: كونوا اوبتيميست انا شنو نرجع فما ليني نتاع تمويل ايطاليه جو بونس في حكايتها كيفاش هذا التمويل هذا باش يجاوبنا بعد قليل ضيفكم في الاستوديو في صباح الورد المحاسب والخبير المحاسب محمد عزيز الشاهد.
0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Publicité.
4: Omnesh, Kharaznesh, Mshinesh, Sharjinesh, Belfinesh, Rbahnesh,
5: Bingo,
4: Sefernesh, Balouch.
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو طور عالمك
8: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
9: Okay,
8: I'm going to go to the next one.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
5: أريد طور عالمك تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
7: عندك أغاني
8: جوهرة أفهم
9: بمليسيتي
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة أفهم تي في موج مع الموجة
12: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي محمد عزيز الشاهد مراقب حسابات وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية باش نمشيو للفينونسمون في حديث نحبوا نفهموا الفينونسمون هذا اللي هو ايطالي يعتقد اللي شنو المشروع وشنو المعمول هذا
13: باهي قبل ما نبداو ساعة خلينا ديما نوضحوا الاطار القانوني تاع الفينونسمون هذا هو فينونسمون قديم هذا معناتها من اواخر الثمانينات معناتها مع بينات الحكومه الايطاليه اللي شخصنا معناتها في صندوق الودائع والقروض سي دي بي معناتها الايطالي مع الحكومه التونسيه دونك هذايا فما بليزور ليني تحطوا هذايا العاشر
12: هذه الليني العاشر
13: الليني العاشر هذه ب 55 ألف مليون دولار دونك فما معناتها سيركولير بنك سنترال خرج معناتها من 2024 هو الليني بديت هذه في 19 نوفمبر 2024 بديت حيز تنفيذ دخلت حيز تنفيذ فما بنوك منخرطة في الليني هذه معناتها ديستيني للانفستيسمون الى ريستركتوراسيون دي زونتربريز هذه الحاجه الباهيه
12: بول ريستركتوراسيون واعاده الهيكله نتاع المؤسسات
13: واللي المؤسسات حاجتهم معناتها بالاعاده الهيكله
12: صغرى متوسطه وكبرى
13: صغرى المتوسطه اللي هو حد
12: صغرى ومتوسطه
13: صغرى المتوسطه اللي فما تحديد معناتها
12: سقف في المعاملات نتاعها
13: لا بسقف في الاستثمار والاستثمار الانفيزاجي معناتها اللي باش تاخذه ما يفوتش 15 مليون دينار معناتها هذايا السقف 15 مليار مليمات دونك هذايا هو بلغتنا احنا معناتها فهمتني دونك هذوما والشركات المقيمه بيان سور تكون شركه مقيمه في تونس خاضعه معناتها القانون التونسي والاوفشور يسميوهم اوفشور تكون شركه اجنبيه غير مقيمه مي خاضعه للقانون التونسي دونك هذوما هما الشركات اللي دونك شكون هما معناتها القطاعات اللي القطاعات اللي نحكي فيهم معناتها شكون من القطاعات القطاعات اللي هما الاندستريال معناتها الصناعي صناعية إلا بيان سور معناتها الصناعية نتاع السلاحات معناتها الأسلحة هذيك معناتها ما عندهاش الحق
12: واحنا ما عندناش
13: ما عندناش دونك هذا هو سيرفيس أور سيرفيس فينانسي معناتها المعاملة المالية التوريزم دونك هذا التوريزم والفلاحة والصيد البحري دونك هذوما القطاعات الكوميرس لا
12: قداش
13: نجم ناخذ بالضبط هو ليني هذيا اللي هي بلافوني بالنسبه خاطر فيها دو ستركتور معناتها دو لي فما اللي ديسيني للاستثمار لانفستيسمون اللي هذاك المغرب مرصود 50 مليون يورو 50 معناتها 50 مليون يورو وبول ريستركتوراسيون معناتها الهيئات الهيكله وراحت 5 مليون يورو معناتها مرصودين للفينانسمون هذا
12: وراحت 50 مليون
13: واحد 5 مليون يورو للعات الهيكله
12: وهو التوتال 55
13: 55
12: باه
13: اللي باش ياخذ معناتها نقولوا احنا باش نمشيو في الانفستيسمون في الاستثمار. دونك السقف السقف هو حد بالامر معناتها بالسيركولير تاع البنك سنترال قال بينات 55 مليون معناتها 55 55 مليون دورو بلوتو 55 مليون دورو حتى يكشي 2.5 مليون دورو. دونك هذو ما السقف
12: 55 الف اورو
13: حتى يكشي 2.5 مليون اورو هذا البلافون باش تعمل انفستيسمون مي كونديسيونيل معناتها فما شروط. شروط اللي لازم الانفستيسمون يكون 65% منه جاي من ايطاليا معناتها مواد مصنعه في ايطاليا دونك معناتها دوريجين ايطاليا.
12: المواد الاوليه يا سي
13: مواد هو ايكيبمون ديستيني ليزيكيبمون مواد مصنعه معناتها تكون دوريجين ايطاليا مع الكهرباء معناتها لازم بدون ذكر معناتها
9: يعني ما تشوفش تاخذ فلوس
13: باش تاخذ بور الانفستيسمون هذا نحكي لك في الانفستيسمون فهمني باش تاخذ معناتها ما انت كشركه عندك مثال اسطول نتاع مثلا في قطاع التكستيل ولا حاجه يحب يبدل الماكينات ويحب يبدل البارك نتاعو معناتها يمشي يمشي
12: البارك والماكينات من ايطاليا
13: من ايطاليا دونك
12: عطاتني باليمين رجعت باليسار
13: فما 35% اللي باش تكون جايه من تونس معناتها معناتها تكون الانفستيسمون من تونس دونك هذا هو معناتها هذا بالنسبه للانفستيسمون. الحاجه الباهيه اللي فيه معناتها على 10 سنين اللي ني هذا معناتها ديري دوري دو كريدي دو رومبورسمون مع معناتها
12: نسبه
13: امهال 3 سنين توصل 3 سنين
12: امهال
13: فهمني وتو دانتيري
12: امهال امهال قلت له امهال
13: وتو دانتيري بينات كانوا شركه تونسيه معناتها عندها دي كونت دينار 6.5% وكاني معناتها شركه اوف شور عندها دي كونت اون ديفيز 2.5% دونك هذوما النسب معناتها معناتها تو دانتيري دانتيري بريفيليجي نتاع ليني هذه دونك بارابور كي نقارنوها بارابور شوما موجود في او نيفو دو مارشي في السوق تكون معناتها هي معناتها باهيه للاستثمار ولا نجيو الاهم هي ريستركتوراسيون بيان سور
9: هذا المؤسسه اللي باش تاخذ التمويل شنو الشروط الاخرى لازم تكون متوفر فيها ما نعرفش
13: مثلا اكيد هو فما
9: افلاس ولا بالضبط. مديونيه في بنوك وما نعرفش
13: انا هو فما شروط يقول لك لازم ما عنديش ديون جبائيه والا اجتماعيه معناتها بده
9: نظم سيناسيسا ولا
12: خالصه ولا عامله كونفونسيون مثلا تاع تقسيط
13: خالصه
12: خالصة خالصة
13: خالصة لازم تكون خالصة
12: ومش نقاهم هذوما
13: تكون أمورها واضحة دونك هذا هو الشروط الواحد
12: خالصة سينسيس وامبو
13: تكون معناتها لي اون ريجل معناتها
9: لا ما اون ريجل ممكن
12: ساعات فما جدولة
13: هو خاطر باش تطلب عليك اتيسيسيون باش تطلب عليك اتيسيسيون تسول وتنجم الاتيسيسيون تسول متى خوها كان ما تخلص الجدول نتاعك بالكيتوس فيسكال فهمتني دونك هذا هو لهنا معناتها الليزون باهي دونك هذا بور الانفستيسمون
12: باهي نمشي توا
13: نمشيو للريستركتوراسيون معناتها اللي هي باش
12: اعاده
13: الهيكله اللي ماك تعرف معناتها هو الوضع للشركات معناتها فما شركات تمر بظروف صعيبه معناتها اقتصاديه دونك مهم ياسر ليني هذيا باش نجم معناتها تصير لها نجم معناتها هيكل معناتها تاخذ فوندر والمو معناتها راس المال المتداول معناتها تاخذ فوندر رولمون ولا معناتها تاخذ تعمل ريش رولمون دي ديت هذه هي الحاجه الباهيه معناتها تكون انا عندي مثلا كريدي فات 12 سنين معناتها عام ما خلصتوش 12 شهر ما خلصتوش نجم نتفاهم مع البنك نقول لهم اترافير ليني هذه نجم نعمل اعاده الهيكله نتاع الديت هذيك نتاع الكريدي هذاك اللي موجود.
12: نسال لهنا سؤال هل بالضروري ان يلزمني يكون زاد في عاده الهيكله خالص امبو خالص ان اس اس
13: في لي كونديسيون الكل موجوده معناتها هذه خاطر في سيركولير بنك سنترال هبطت معناتها هذه الاجراءات معناتها علاش خاطر هما بارمي لي كونديسيون يقول لك اللي ما لازمكش تاخذها ليني هذه باش فينونسي اكل ديت فيسكال وديت سوسيال فهمتي دونك هذا هو بارمي الحاجات دونك
9: مي سايب شوي خاطر هو بما انه عنده صعوبات احد هذه الصعوبات هو الخلاص نتاع
12: هو على خاطر اغلبيه حتى اللي عندها صعوبات دخلت في كل الصلح ولا العفو
13: بالضبط
12: وعملت جدول على خمس سنوات هذه هي باش يحل شويه مشكل
13: هذا هو الاشكال هو هنا فما احنا كي نجي نشوفوا شركات تلقى زاد الشركات ما عنديش دي غارونتي خاطر يطلب عليك دي غارونتي خاطر انت الفيزافي نتاعك هي البنك معناتها باش تكون
12: انا باش ناخذ من عند بنكتك
13: ما عند بنكتك باش تصيد بنك تعرف
12: وربي سامحني البنوك الكل منخرطه في هذه العمليه مش كيفاش نعرفوهم القائمه نتاع البنوك
13: فما قائمه معناتها
12: نلقاوها
13: في معناتها السيت نتاع الكوبيراسيون ايطاليان دو ديفلوبمون اللي نوجه لهم تحيه معناتها هما معناتها القائمين على خاطر الدوسي باش يتعدى على البنك كان خذي لافي فافورابل يمشي للوكالة الإيطالية للتنمية والاستثمار دونك هذا بور لو ديفلوبمون. هما عندهم لا ليست دي بنك اللي منخرطة في
12: هما
13: 12 و13 بنك
12: ماشي بيها 12
13: و13 بنك دونك هذوما هما معناتها البنوك معناتها اللي موجودين دونك كما قلت لك معناتها
12: حسب الشروط اللي رافعها يمكن نقطين نتاع السنسس والامبو باقي عملية سهلة معناها لابورتي معناها
13: هو هنا يدخل معناتها بيان سور ديما نرجع دور المحاسب ومعتمد ومراقب حسابات دونك اللي هو باش يكون لاكومبانيمون معناتها بور لاكومبانيمون للحريف
12: ريتو دورو ها هو
13: هذا هو معناتها
12: خاطر الدور نتاع اليوم علاش شديد صحيح انا قلت له نقدموا سي محمد عزيز الشاهد هليني دو فينونسمون هذا ما تسمعش بها المؤسسة فما البعض ما يعرفهاش شكون باش يعرفها لافيرتي لو بروفيسيونيل لافيرتي اللي هو بالضبط. هو مراقب حسابات ومحاسب وعنده المعطيات هذه ويهزها للمؤسسة ويمنحها
13: بالضبط هو هذا كدور استشاري بالنسبة للحرفاء نتاعنا اللي معناتها
12: عندي ماكش ماكينة نتاع حسابات كالكولاتريس
13: لا عندنا زاد المدى الشخمة نجم
12: هاك لازمها تخدم هذيك حاجتنا فيها
14: دور المرافق هذاك
13: دور المرافق لا كومباني خاطر انت المؤسسة باش تجيك من الاول انت بتجيك مؤسسة صغيرة مازال كي بديت باش ترافقها تراها تتطور تراها تمر بمراحل بالوضع معناتها تلقى ساعة ساعة تمر بصعوبات اكيد هذا وارد معناتها وهذا المرشي معناتها وشنو الظروف اللي تصير دونك لازمك تلقى له الحلول هذا هو الدور اللي لازم المحاسب معناتها والمراقب حسابات يكون
12: مشروع جديد ينجم يمشي الليني هدايا ولا لا
13: ينجم
12: مشروع جديد
13: في الانفستيسمون
12: في الانفستيسمون
13: باش يستثمر باش دونك ينجم
12: في الطاقات
13: ينجم معناتها هو لي كونديسيون اللي ما تنجمش تنفستي فيهم ولا تاخذهم معناتها اللي كان باش تاخذ تيران
12: ما لا عنده تيران
13: بشيخو تيران بشيخو
12: والله عنده تيران في الكيف مش ناخذوه غاديك ونعملوا فيه كل لوحات
14: وزيد فلاح
12: وعنده
13: الفلاحة دونك
12: الفلاحة عنده الحق
13: فلاحة موجودة يعني
12: فلاحة
13: موجود والفلاحة معاها فما فينانسمون هي سوبفونسيون اللي هي الادابت تبع زاد تاخذ سوبفونسيون على الكريدي اللي ما
12: يخلطو
13: فينانسمون
14: شو قاعد يخدم عنده
12: لحظة
13: قاعد يخدم
12: هذه ما صارتش الأولانية أنه فما الكريدي هذا والثانية فما
13: نسب
12: منحة
13: تفاضلية به
12: نسب تفاضلية به فما منحة
13: على الفلاح
12: على الفلاح فما رجع فما ترجع في عقلك زاد
13: بالضبط دونك فما معناتها نسبة تمهيل باهية معناتها محترمة دونك وزاد تخليك معناتها زاد يهمني أنا لا ريستركتوراسيون اللي هي مهمة مهمة معناتها تو
12: محمد عزيز الشاهد مراقب حسابات وعضو المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو فما إذا كان فما هكا دي ليني دو كريدي نجمو نفيدو بهم المؤسسات لأنه ساعات راهم نسمع بهم حتى نجيب حدانا ونوصلوهم ونفيدو بهم المؤسسات التونسية اللي في حاجة للسوتيان هذايا ميرسي بوكو
13: ميرسي
12: بوكو شرفتنا

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: نبحث توا على البيدو لو شهر أوسو وأيضا الويكاند هذايا بعد السخانة الكبيرة نرجع نعوم ونمشي للبحر. هذيك علاش دائما وبدن العشرة متاع لشين مرادي مع التوانسة رأي قريبة منهم وتفكر أيضا شنو اللي يساعدهم بالأشياء اللي تقدمها لشين المرادي للتوانسة الكل تخفيض يوصل للموا 40%. أي نعم 40% تخفيض في الوتلة متاع اللي هي بيدون لو على الشريط الساحلي الكل اللي كما المرادي الحمامات مرادي المنزه المرادي بور قنطاوي المرادي كلوب قنطاوي كلوب سليمة المرادي سقانس المرادي المهدية إيكاب مهدية وسي والمرادي جربة. للسيجور هذا ينجم يكون إلى حدود نهار 7 أوت معناها تخلط باش تاخو اليوم وغدوة وبعد غدوة السيجور إلى حدود نهار 7 أوت لكن لا ريزيرفاسيون يلزمها تصير اليوم آخر أجل هو 5 أوت مع الإشارة لحوجة معينة تعرفوها جيدا. شنو هي الحوجة هذه؟ لوفر هذه فيه أوسي معاه لأنه مازال متواصل

اللي توصل لحدود نهار 10 اوت زادت المتع به دو زون الغراتويتي بور لانفون لو برومي انفون، ثم زاد على ذلك عندك التخفيض اللي يوصل ل 40%. الحز يلزم يصير اليوم وتمشي كان تحب اليوم ولا غدوه الى حدود لو 7 اوت بطبيعه الحال الاقامه نتاعك. نقول مرسي للمرادي. اكثر تفاصيل تلقاها على www.المرادي.com. بطبيعه الحال الانفو لاين زاد موجود على الفيش وموجود تلقاوه اوسي على الفيديو اللي تلقاوه على الباج نتاعنا باج جوهرة FM TV. مرسي بوكو على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة بإذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. لذلك الحين أدعوكم للمحافظة على سلامتكم، أنتم الرسمين للبلاد هذية، استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم وربي يحفظكم، واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها. أي أماليها لكم كل راي لسيح فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: بلادي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
0: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام.
6: مرحبا بكم في طار متابعة الوضع البيئي بالحوزة العقارية لشركة تونسية للسكك الحديدية بولاية سوسة. انعقدت جلسة عمل أمس في الغرض بمقر الولاية تحت أشراف والي سوسة سفيان التفوري، وشهدت الجلسة نقاشا حول أبرز الإشكاليات المتعلقة بالقطاع على مستوى الجهة، خاصة فيما يتصل بتأمين الرحلات وصيانة التقاطعات والعناية بالحوزة العقارية للشركة. وتم الاتفاق على مواصلة قلع الأعشاب الشوكية والطفيلية وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانة السور الخارجي لمحطة سوسة المدينة بداية من نهاية شهر أوت الحالي، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة اللازمة بمختلف التقاطعات. من جهته أكد المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أن الشركة ورغم ما تواجهه من صعوبات مادية وبشرية تواصل العمل للإفاء بتعهداتها وتحسين أداء خدمات النقد الحديدية. أعلنت وزارة التربية عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ نشرته بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية إيدونات بوانتين. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر هذه المنصة، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للتراتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الخميس على الساعة 8 صباحا وتمتد يوميا إلى غاية 10:30 ليلا، وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري مع علامة الطلبة بتقدم العملية إثر انتهاء كل حصة يومية. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر أنفاقاً لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار

0: برب تكون مسؤول على حي الرياض ونشوف لنا الحل نتاع الماء هذا اللي ما كان المقصود. والله والله والله خرج لي 300,000 ليش فيهم ماء، رو هذا معقول ولا مش معقول؟ وبعد لي فاتورة الماء باش نخرج الماء، يندرى فين البلاد ويعيش انا، قولوا لي برك بربي فين البلاد، معناتها المخرج السبعة الأربعة نخليه مقصود ديما بساعتين ونص ما لقاه مقصود.
1: مات 13 وأربعة تاع الليل خرجت من مجاز الباب مع واحد مسير نجي في قبلات فصل قبلات في المقص قبل مقص على أساس ما شنو قفلنا خوقها ونتعد على راحي شق مطور من قدامي دوبلا مسيتها نزلت ما حليتش الباب شنو نشوف الطفل نزلت حد شيء طاحوا يضربوا فيه قبل 20 واحد هزولي 1,298,000 فاتورة في طشي من الطفل اللي هكذا بخارف نتعدي وعندها نخفت ولا قالوا لي إذا كمل حقناه شواليكي ولا يقصوك علاش هكاك يسيروا نعيشوا في غابة علاش هكاك
2: برب نحب نعرف لك القروض بتاع البنوك هذيك من 5,000 دينار حتى 25,000 دينار كيفاش

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو طور عالمك.

0: يلا جو سيفي سني حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى؟ خاطر سيفي سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
1: عندك أغاني
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

0: تسمعوا بعد شوية بيدون لو مع سامي الهندي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها امبارح بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيصا للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع الميزانية 2027 اللي يهدف حسب القانون المالية إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. وبينت رئيسة الحكومة أنه إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 26-30 اللي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في إعداد خيارات التنمية. وأضافت أنه مشروع الميزانية يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين موارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا لتصرف الموارد العمومية وإدارتها اعتمادا على تحديد أولويات الدولة والتعويل على الذات واستكمال تنفيذ مخطط التنمية باعتبار أنه سنة 2027 تمثل إحدى مراحل التنفيذية. تسبب الانقطاع الدوري الكهرباء بولاية منوبة خلال الأيام الأخيرة في تضرر عدد من مشاريع تربية الأرانب وتكبدوا أصحابها خسائر كبيرة بعد نفوق عدد من حيواناتهم نتيجة توقف أنظمة التهيئة والتبريد لساعات وبشكل متكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وطالب عدد من أصحاب المشاريع في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بضرورة التدخل لإنقاذ مورد رزقهم وإيجاد حلول لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، وأكدوا أن استمرارها باش يتسبب في نفوق المزيد من حيواناتهم وإكبدهم المزيد من الخسائر. إطار نفذت الإدارة الجهوية لديوان التربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك لمنتجات التواجن والأرانب ودائرة الإنتاج الحيواني زيارة ميدانية لعدد من مربي الأرانب للإطلاع عن كثب على أوضاع الضيعات والإصغاء إلى مشاغل المربين، إلى جانب تقديم جملة من الإرشادات والتوصيات الفنية المتعلقة بحماية الأرانب من الإجهاد الحراري وتحسين ظروف الإيواء والتهوئة وتوفير المياه والعلف بما يحافظ على صحة القطيع وإنتاجه. قام فريق مراقبة اقتصادية تابع الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بحجز 6.2.3 من الفريدة المدعمة لدى زوز مخابز مصنفين بمعتمدية الجديدة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بعد ما تبين تعمد أصحاب الزوز مخابز عدم تحويل حصتهم اليومية من الفريدة المدعمة كاملة إلى خبز وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية. وتولت الفرق الرقابية بموجب المخالفات هذه حجز كامل كمية الفرينة اللي تم ضبطها في زوز مخابز على أنه تم إعادة بيعها بالمسالك القانونية في مرحلة لاحقة وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة بالتوازي مع استكمال إجراءات التحرير على أصحاب المخابز من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم وعدم الالتزام بتوفير الخبز على كامل فترات اليوم. بلغت أسعار النفط اليوم 80 دولار برميل، ونختم بأسعار الذهب اللي بلغت 4164 دولار الأوقية. شكرا على المتابعة في دمنا.
2: بزنس نيوز. نفرح كيف تفكرني، كيف تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99.
2: اس ام اس على 85 99.
3: City Watch, la maison des montres originale.
4: جوهر اف ام تندونس
2: تندونس
5: برعايه
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة وين ما يوصلكم صوتنا. اليوم في توندونس باش نحكيو على الايفون 18 برو. مانيش باش نحكيو على الكاركتيرستيك تكنيك، لكن باش نحكيو على السوم نتاعو. فما تقارير جديده تقول اللي كونوا شركه الابل باش تكون مضطره الى رفع اسعار تليفوناتها الرائده بشكل غير مسبوق

يبدلوا التليفونات نتاعهم ويمشيوا للايفون 18. نفس المحلل كان توقع في تقارير سابقة خلال شهري فيفري وماي اللي كانوا أبل باش تحافظ على أسعار تليفوناتها الرائدة وهي اللي باش تتحمل تكلفة الارتفاع هذايا اللي موجود في لي ماتير بريمير. لكنه رجع هذايا سي جيف بو وعدل التوقعات نتاعو باش ينضم إلى عدد متزايد من المحللين اللي يقولوا لي كانوا باش تزيد زيادة كبيرة في أسعار لي زايفون خاصة في الايفون 18 برو والبرو ماكس. هذا شو اللي عنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: اسمه كيلو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. العشرة وعشرة دقائق على موجات الجوهرة فام. هذا رونديفو جديد من بيدون لوب، تاريخ الأربعاء 5 أوت 2026. كالعادة موعدنا يتواصل حتى الماضي ساعة، رافقكم في الفترة الصباحية الثانية اللي فيها برشة حركية، وربي إن شاء الله يسهل الأمور الكل الكل مستمعينا وكل من يختار الجوهرة فام في موعد جديد من بيدون لوب. دونك بالكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا جمال بقديدة في التنسيق العام في ستاندر، ياسمين جديدي في الديجيتال، جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا ليكيب، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية ديما تكون بالموسيقى وأحلى الأغاني تسمعوها معنا في بيدون لو، للي باش يترشف قهوة الصباح، للي باش ياخو كويس سيترونادي برد بيه، للي عمل كان على شربة الماء نقولوا له زادة صحة وبشفاء، وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا سورتو في السخانة الكبيرة هذيا والارتفاع نتاع درجات الحرارة اللي هي والطقس اللي احنا نقولوا عليه غط. فوالا طقس غط هكا ولا جيهان غطى. ربي يلطف بينا ان شاء الله. التقلبات الجويه منتظره باش نحكي لكم عليها بعد شويه، والبدايه باش تكون مع جونا التونسي والموسيقى التونسيه من عند الهادي جويني.

0: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزا لأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
1: جوهرة أفهم publicité.

0: رجعنا لكم في بي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم سعيد. 10:26 على موجتنا على الصباح بكري، ولو انه مش بكري برشا برشا، فما شكون يمشي للمرشي حتى قبل التوقيت هذايا. يقول لك في البرود نقضي قضيتي، نعمل دورتي ونروح على بكري للدار. شنية اجواء الاسعار اليوم مباشره من المهديه؟ كل التفاصيل مع سامي الهني توت سويت. سامي الهيني، صباح النور، أهلا وسهلا يا سامي.
1: صباح النور سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في المهدية وتونس وخارج تونس أيضا. بطبيعة اليوم عملنا جولة صباح في السوق البلدي بالمهدية. الأسعار تختلف من اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء، الحقيقة شفنا متوفر ود البحر والأسعار مختلفة. باش ننطلق اليوم، الطماطم 18 مئة، الفلفل 4500، البصل 1380، البطاطا 2500، القراع الأحمر 2500، قراع بوتازينا 2500، ولد القمرة 3700، انجالة 2500. بالنسبة للورقية سلق ومعدنوس 700، البندلاقة 4 قطات 5 دينارات، والنعناع القطة 800. بالنسبة للغلال الحقيقة مرتفعة، السنة نلقاو التفاح من 5 دينارات 6 دينارات، العنب من 6500 9 دينارات، الخوخ العربي من 7 دينارات 9 دينارات، خوخ البطرقاية من 7 دينارات 9 دينارات، الكرموس فما 10 دينارات 15 دينار و 18 دينار، الدلاع من 800 ل 11 مئة، والبطيخ من 14 مئة ل 2500. نمشي ولود البحر. بالنسبة لود البحر كما قلنا متوفر، وخاصة تو سنة موسم اللامبوكا اللي موجودة بغزارة في المهدية، واللي أسعارها تتراوح تقريبا من 18 دينار حتى ل 23 دينار. شفنا فما إقبال بالطبيعة، المهدية هي تستقطب المصطافين في فصل الصيف من تونس وخارجها. شفنا فما إقبال في مرشي الحوت احنا نقوله في بالدالجة. بالنسبة لود البحر، السردينة العادية 6 دينارات 7 دينارات، سردينة القشينة 10 دينارات 12 دينار، الغزال 10 دينارات.
0: سيمي متاع 12 دينار هاني نشوف فيها توا تشهي ما شاء الله الحقيقة.
1: متاع كيما نقولوا احنا تجيك عابر محشية. بالنسبة للغزال 10 دينارات، 15 دينار، 20 دينار، 22 دينار، الشكوبي 16 دينار، 500 15 دينار، 17 دينار، 18 دينار.
0: بخص عليك مرة أخرى سامي الهيني، مع اعتذاراتي مسبقا بدلنا البلاصة شوية سامي، خلي نوعية الصوت تتحسن شوية. الريزو عندك في المرشي دار فيهم طايح شوية.
1: الريزو طايح في البلايس كل
0: للي في المرشي كهو سيمي، خلينا هكا نهزو المورال في المرشي كهو طايح الريزو.
1: وصلنا للمرجان 25 دينار، المسلة 20 دينار، التريل 18 دينار، ورات مربي 22 دينار، قاروس مربي 32 دينار، قراد 51 دينار، ورطة بحرية 33 دينار، الكلب بحر 36 دينار مقطع، عجل بحر 20 دينار، كرشو 43 دينار، اللوت 15 دينار، القربو 24 دينار، الجغالي فما 65 دينار و 75 دينار، المناني 65 دينار، سومون 65 دينار، كالامير 29 دينار، 45 دينار، و 55 دينار، كريفات 45 دينار، شبرات من 18 دينار 27 دينار، والروجي ب 33 دينار.
0: بالنسبة برشا سيني غالي ولد البحر.
1: ما هو تو شنو فما انت وفلوسك سنة
0: شنو السوم؟ خليني نحكي المنطقي والعادي. عندك اللمبوكة تو وقتها، فما الغزيل وفما السردينة.
1: فما السردينة هذه تريد 20 دينار يعني غالي تعتبر، فهمتني؟ هذه الأسعار يعني ما هو داخل نو، ولكن هذه هي الأسعار الموجودة. نمشي للحوم البيضاء، عندنا كويس الدجاج 10800، كويس الدان 10500، سكالوب دجاج 18700، سكالوب دان 18200، دجاج باك 8500، العظم من 700 ل 11100، دجاج الحي 6390، واللرنة 12 دينار و 500.
0: وغالي زاد الدجاج هكا ولا؟
1: الدجاج غالي، الدجاج تقريبا في 3 أسابيع زاد 3 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء اللي هي ديما أسعارها يعني مستقرة، العلوش 65 دينار 60 دينار، البرشني 55 دينار، البقري هبرة 47 دينار، فيليه 55 دينار، 47 دينار، السدرة 42 دينار، الجمنة 47 دينار، الحم جنب 35 دينار، كرش مخلط 7 دينارات، كرش الصافي 10 دينارات، مرقاز عادي 30 دينار، مرقاز لوعيار 40 دينار، حم الراس 20 دينار، كبد القلب 45 دينار. هذه الأسعار البلدي بالمهدية. أرخص حاجة هي العظم 700 ملي، يعني واحد يعمل عجة وكهو
0: كهو أسهل ما يكون، يظهر لي بأقل التكاليف. ولو أنا حاجة إكسبريس رأي صحية وبنينة رأو سيبي، ما عندك ما تقول فيها.
1: أكيد
0: مشكور جدا سيمي الهين، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من المهدية. لاحظتوا الناس الكل فما ارتفاع في أسعار الدواجن اللي عنده عدة أسباب، اللي هو نقص التزود بيان سور بالنسبة للتجار، ونقص التزود هذه من الأسباب الرئيسية فيه هو الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اللي عشنا على وقعه في الفترة اللي تعديت، واللي خلى بيان سور عديد الأضرار والخسائر تحديدا تصير للفلاحة بمستوياتهم الكل، سواء صغار الفلاحين مربي الدواجن وإلا كبار مربي الدواجن. احنا الموضوع هذي باش نرجعوا له بعد شوية بأكثر تفاصيل مع المختصين، وباش نفهموا شنية الأسباب الرئيسية. هل كائن الحي هذي ذو البنية الضعيفة لكنه يبقى ملاذ التونسي على الميدة التونسية، وفي الاخر ما بقاو كان اللحوم البيضاء هو اللي مقدور عليهم نسبيا باش الواحد يقضي حاجته، باش الواحد يعمر داره، باش الواحد يعبي قفته، لكن في المقابل نلقاو الأسعار مرتفعة. شنو اللي صار في الأيام اللي تعديت؟ شنو هي الاحتياطات اللي لازمنا ناخذوها؟ كيفاش باش يرجع التزود نتاع السوق بنسق عادي؟ هذا الكل إن شاء الله باش يكون محور حديثنا في ساعتنا الثانية من بي دون لو، لكن تستناو توت سويت متابعات أخرى تلقاوها مباشرة بعد البوز هذه الصغيرة مع الموسيقى.

0: اسمعوا بيدولو مع سامن هند على جوهرة اف ام.
1: في بي دون لو على جوهرة فام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إيديسيون الأربعة 5 أوت 2026، ما زلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. وخليني نسلم على اللي يسمعوا فينا ويحتفلوا اليوم بالمناسبات السعيدة، ونحب نقول جويوز أنيفرسير للبنوتة الغالية الغالية اللي الهدية يوصلها من عند أمها منى العتيري وبوها والعائلة الكل، اللي يتمنوا لها كل الخير ويقولوا لها إن شاء الله موفقة وإن شاء الله ناجحة في حياتك. وجويوز أنيفرسير يا غالية، يا غالية ويا مزيانة، الزوز دوزونا ربي فضلها غالية إن شاء الله. وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد للي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم بتاريخ 5 أوت. الكل ديما مرحبا بأصواتكم اللي سجلوهم على البوات فوكال على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100، بما فيها إهداءاتكم للديديكاس نتاعكم بالمناسبات السعيدة، سواء عيد ميلاد، سواء زواج، سواء خطوبة. زادا نقولوا ألف مبروك اللي عندهم الأفراح والمسارات في صيف 2026. توت سويت نواصلوا فقراتنا في بيدون لو والأكتواليتي اللي بتهزنا للشأن التربوي. وضيفتنا توت سويت حاضرة معنا باش تحكي لنا بأكثر تفاصيل على مخيم خاص بالذكاء الاصطناعي، عنوانه مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من التعلم إلى التمكين. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد بودريغا رزقي باش تعطينا كل التفاصيل، وين نرحبوا بها ونقولوا لها صباح النور مدام وداد. أهلا وسهلا. ألو ألو مدام وداد، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات باش ينظموا المخيم هذايا اللي هو موجه للفئة العمرية الشابة الفتية اللي تحب تفهم مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي، كيفاش يلزمنا نتحولوا بها ونتطوروا بها من التعلم من الحديث فقط إلى التطبيق إلى التمكن. وهذايا الكل باش يصير في مخيم صيفي تربوي، باش ناخذوا كل تفاصيله من عند رئيسة الجمعية. اللي نستغل فرصة إعادة الاتصال بها باش نذكر زيدا مستمعينا الكل أنه اليوم 5 أوت راهو من المنتظر تقلبات جوية، والتقلبات الجوية هذه راهي تشمل عديد المناطق اليوم في تونس، وين فما خلايا رعدية، وين فما أمطار، وين فما زيدا تساقط للبرد بأقصى المرتفعات. والحقيقة الأمطار هذه من المنتظر أنها تكون غزيرة، والبرد باش يكون موجود بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ويشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. دونك هذه التقلبات الجوية هذه الكل منتظرة إن شاء الله بعد الظهر. وأكيد كل التفاصيل على التطورات الجوية لطقس اليوم تقرأوها على موقعنا www.jawharafm.net. راجعين بعد شوية بمتابعتنا وأخبارنا، خليكم معنا.

0: زلت أيمن لسيك تسمعها بعد شوية على جوهرة FM في بي دون لو. خلنا نرجع غابيدمون للأكتواليتي نتاعنا مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وتلتحق بنا مدام وداد بودريغا رزقير، هي رئيسة الجمعية اللي نقولوا لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام وداد.
1: شنو حوينت لاباس؟
0: يعيشك يا لالا على جوهرة FM، نورتنا.
1: يعيشك منورين بوجودكم.
0: يعيشك على السريع مدام، نحكي
1: على السريع بسرعة. المخيم الثاني للجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي هو يأتي في إطار دعم قدرات المعلمين بالأساس والأساتذة في مجال التمكين الرقمي ومواكبة العصر الحديث، هذا اللي هو نعرفوه الذكاء الاصطناعي اللي حاجة ولاد ضرورية، لكن لازمنا نتعامل معه بذكاء أولا. وتنطلق الورشة الأولى يوم 11 أوت تحت عنوان التفكير، معناتها من هندسة التفكير إلى هندسة الأوامر، خاطر احنا يلزمنا نهتموا بالعقل البشري قبل ما نهتموا بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ثم عنا ورشات تخص صناعة المحتوى التعليمي من فيديوهات وألعاب ومواقع ويب وتطبيقات ذكية. ما نسيناش وخذينا حسابنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء خدمنا حضرنا ورشات أوفلاين، بشكون ورشات بيداغوجية بحتة برعاة يدوية لصناعة الألعاب الورقية والكونكريت التعليمي. عندنا نهار 13 أوت يجي يوم عيد المرأة، باش نحتفي بالمربيات المشاركين معانا، باش يكون في سهرة احتفالية وباش يعرضوا المشاركين المشاريع نتاعهم، خاطر احنا باش نخدموا بالمجموعات. عندنا مجموعة أولى متكونة من 3 فرق المستوى واحد، ومجموعة ثانية من كونة كذلك 3 فرق مستوى 2، وبشكون فما هدايا. نهار الأخير بشتكون ورشة هامة جدا، وأنا بالنسبة لي أنا حطيناها الاختتام، اللي هي ورشة من التعليم الذكي إلى مستقبل آمن بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية، خاطر تعرف مليح مع الطفرة هذه في الذكاء الاصطناعي يلزم الاستهلاك يكون موجه والاستهلاك يكون آمن، وخاصة نوعي أولا المدرس باش المدرس يوعي الطفل في المرحلة الثانية.
0: ومن حقه زيد المدرس متاع اليوم في العصر هذية أنه يستعمل حتى هو ويوظف الأدوات هذية التكنولوجية الرقمية. خلينا نقدم معك شوية في الحوار مدام وداد، خاطر الوقت ما عادش يسمح برشا. لو تسمح دونك المساج موجه لشكون توا؟ الأسرة التربوية اللي تسمع فينا واللي هما توا في عطلة صيفية، كيفاش نجموا يلتحقوا بكم باش مطالبين باش يكونوا موجودين في المخيم هذايا ويستفيدوا؟ على خاطر ما شاء الله انتم التعاون نتاعكم يعني مع الوكالة الوطنية دونك للسلامة السيبرانية قرية اللغات زادة، دونك حاجة مزينة على الاخر.
1: سي حاجة مزينة على الاخر، خاصة انه الحقيقة معناتها الثمن هو بخسك رمزي على الاخر. دونك مرحبا بكل من يريد الالتحاق. الحقيقة الاماكن بالنسبة للناس اللي بشتبات معناتها سيء، معناتها خلينا الغرف الكل يعطيه الصحة سيسام السبيني، بقى المشاركة معناتها الخارجية مرحبا بأي واحد من مهدية من مسير من جهة الساحل الكل أنه يتمكن أنه يتنقل يجي بحدنا. احنا نأكد أنه باش يكون معناتها حاجة هائلة ياسر، خاطر راعينا القدرات معناتها الفرق في القدرات لأول مرة أنه احنا خذيناهم أنشارج المشاركين، عملنا لهم تقييم تشخيصي شهر كامل وأحنا ندربوا فيهم باش نلحقوا المبتدأ إلى المستوى المتوسط، باش نهار اللي يجي للمخيم يدخل مباشرة في إنتاج المشاريع. خاطر احنا
0: معلومة أخرى ومهمة، المخيم وين بش يصير وقتش بش يصير؟
1: من 11 ل 14 أوت بقرية اللغات برجيش. مرحبا بكل من يريد أن يلتحق بنا بصفة خارجية، ممكن يتواصل معنا مباشرة على صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وشكرا على الاستضافة، وشكرا جوهرة FM.
0: يعطيك الصحة لالا، شكرا لك مدام وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. دونك كل التفاصيل موجودة على اللايف اللي تلقاوها على صفحتنا زاد الرسمية جوهرة FM مع الفيسبوك. خليكم معنا بعد دقيقة من توا، يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار في موجز 11 ونحوركم في ساعة.

0: حياتي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. أسفرت عمليات والمراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداس الأول من السنة الحالية عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء هذا الإعلان عن النتائج خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي انعقد أمس عبر تقنيات التواصل عن بعد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير العبيد، حيث تم استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية التي انطلقت بصفة استباقية. وشملت الاستعدادات وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة تكثيف عمليات التثبت من جودة المواد المدرسية ومدى استيفائها للبيانات الوجوبية الخاصة بالتأشير، إلى جانب مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية بما يضمن توفير منتجات مطابقة للمواصفات. وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قُصّر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. المنظمة أوضحت أنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر أطفالا يفترشون الأرصفة، من بينهم أطفال بساحة برشلونة بالعاصمة وغيرها من الفضاءات العامة، مؤكدة أن التثبت من كل حالة يبقى من اختصاص الجهات الرسمية، غير أن مجرد ظهور أطفال

0: مثل هذه الظروف يفرض التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بصون حقوقهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. ختاما، اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية بدولة ليبيا طاهر بعور على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. هذا بخصوص المكالمة وفق بلاغ نظرته الخارجية للتباحث في أوجه التعاون الثنائي وأفاق تطويره خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. وجدد الوزير التونسي التأكيد على حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا في إطار حل ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يؤمن وحدتها الترابية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: اسمه بيدو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: من بي دون لو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نذكركم ديما بالتوقيت، الرونديفو يتواصل حتى الماضي ساعه، والتوقيت توا 11:17 نحكي 100% اكтуаليتي في علاقه بالقدره الشرائيه للمواطن، في علاقه بحياتنا اليوميه. وديجا مهدنا الموضوع هذايا من متابعتنا الاولى لبورصه الاسعار اليوم مباشره من المهديه، وحتى البارح في المستير لاحظنا اللي فما ارتفاع في اسعار الدواجن، والارتفاع هذايا يرجع السبب الرئيسي نتاعو هو نفوق الطيور الفتره الاخيره والدواجن بصفه عامه، وارتفاع درجات الحرارة. دونك العرض نقص، السوم اطلع، ونعرف الناس الكل اللي منظومة الدواجن مبنية على العرض والطلب، هي سوق حرة في تونس عندها أكثر من 50 سنة، دونك مبنية على المبدأ هذية متاع العرض والطلب. هذية آخر المعطيات اللي أكد هنا رئيس غرفة تربية الدواجن بالمهدية السيد محمد علي حلواس. شنو اللي صار في تونس وعليش الأسباب هذية وصلنا لها، وعليش الوضعية هذية وصلنا لها؟ بكلكم مستمعينا باش تقولوا وي ما الدنيا كانت سخونة والضوء قص والكل، أما المعطيات المناخية اللي أكدوها الخبراء إنه الفترات متاع السخانة ما زلت باش تتواصل في تونس، وما زلنا باش ندخلوا على فترات أخرى، والتغيرات المناخية حتمت علينا اللي احنا نعيشوا على وقع درجات حرارة مرتفعة، مش نهار مش اثنين، 10 أيام كاملين. دونك كيفاش يلزمنا نتعاملوا مع الأوضاع في قادم الأيام؟ كيفاش يلزمنا ناخذوا الاحتياطات اللازمة؟ المختص هو اللي يعطينا كل المعطيات ويفسر لنا كما نقول اختيوة اختيوة، نفهموا ونتبعوا الغرزة ونفهموا الحكاية. مع ضيفنا توت سويت في بيدون لو اللي هو طبيب بيطري مختص في الطيور والدواجن اللي يحضر معنا في المباشر، وسعيدة جدا باستقباله، اللي هو حمزة بوشريت اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي حمزة.
2: عسلامة، نهارك زين، يعطيك الصحة مدام سناء على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي حمزة.
2: مرحبا بك وكيف المستمعين.
1: يعيشك يا سيدي. دونك في إطار التفاعل زيادة مع أسئلة المواطنين ومستمعينا بصفة عامة، حبوا نفهموا الأسباب. قبيلة شوية والله قلتها بكل تلقائية، معناها جملتي ولا الكلمة اللي قلتها في متابعتنا لبورصة الأسعار، قلت كائن حي ضعيف البنية هو اللي تقريبا يستفقد التونسي في الأسواق التونسية، اللي هو الدواجن، بما أنها ولات تقريبا هي الملاذ الأخير في علاقة باللحوم بصفة عامة في تونس. دونك يظهر لي خسائر كبيرة جدا تسجلت عند صغار الفلاحين وحتى كبار الفلاحين في المجال هذا. شنو هي آخر المعطيات اللي عندك بما أنك مختص في القطاع هذا؟
2: والله ثم خسائر. أولا نتوجه بالتضامن لكافة مربي الدواجن اللي الأيامات هذه والأيامات الفارطة تبدو خسائر كبيرة، خاطر نتيجة الموجة هذه بتاع الحر اللي بصراحة معناها سخانة كما قلنا سخانة كبيرة برشا. دير تون عندها الناس كل قاعدة تحكي على التغير المناخي، قبل كنا نقولوا تغيرات مناخية والاحترار العالمي، شنو هالحكاية هذه؟ لا يحكي فيها زلزال، لا أفسون فيكسيون، تو ولات واقع قاعدين نعيشوا فيه، ولعل مربي الدواجن هما من أول الضحايا نتاع التغير المناخي نتاع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، خطر أحد الفلاحين مربي الدواجن عانيوا في الفترة الفارطة من قصان الضوء، من المشاكل نتاع قصان الضوء، ويقص الضوء من غير بريافي، ويقص الضوء في أي وقت.
1: احنا سيدي المعطيات اللي عندنا سي حمزة انه الفترات هذية نتاع السخانة ما زلت باش تتعاود، دونك خلينا نتعلموا، خلينا نفهموا شنو اللي صار وناخذوا الاحتياطات اللازمة. شنو المطلوب بالنسبة لصغار الفلاحين ومربي الدواجن في فترات السخانة بصفة عامة؟ كيفاش يلزمهم يتصرفوا مع الدواجن نتاعهم؟
2: يلزمهم أول حاجة يلزمهم يوفروا تو معدات التبريد، ولات حاجة ضرورية، قبل كانوا ديار من غير كليماتيزورات، تو ما فماش دار ما تلقاش فيها كليماتيزور. كيف كيف الفلاحة معناها في الباتيمات فما كليماتيزور خاص بالدجاج اللي هو تسمى باتكولينج، تو سي معناها يلزم كل فلاح يوفر باتكولينج. لكن الإشكال شنو أختي؟ الإشكال إنه باتكولينج هذية معناتها يستانس به الدجاج. إذا كان هو معناتها ما يخدم كان بالإلكتريسيتي، إذا كان يقص الضوء، فكما شفته معناتها حتى فما فيديوهات دارت، معناتها فما فيديو بتاعي أنا في الدار في موقع التواصل الاجتماعي، تيجي يستانس بالضوء، يستانس بالفنتيلاسيون، يقص الضوء، يلقى روحه في ستريس ترميك، يلقى روحه في مناخ صحراوي، يلقى روحه في مناخ ماهوش متعود بيه، سخون برشا، يصير له دجاج تريستيرميك، يصير له بعد ليكويزمون، بعد تكون نسبة النفوق مرتفعة، خاطر الدجاج يتخنق ما يتحملش، حساس برشا، ينتج برشا طاقة، يستهلك برشا علفة باش ينتج أكثر لحم. فما ميتابوليزم، فما تفاعلات في بدنه اللي هي تنتج طاقة ما تخليهش يستحمل طاقة اللي هي السخانة اللي هي اور التمبيراتور دو كونفور نتاعو،
1: اللي هو يتسمى في الحالة هذه نوع من الإجهاد.
2: يوفروا أي إجهاد، يوفروا مكيفات اللي هما باتكولين، ويوفروا الجروب إلكتروجين اللي هو المولد الكهربائي. الإشكال شنو؟ إنه المولدات الكهربائية غالية برشا. والفلاحة الصغار اللي أنا نركز عليهم خاطر هما الحلقة الأضعف، خاطر الدجاج راهو في آخر المطاف، هما عائلات مصدر الرزق الوحيد بتاعهم هو الدجاج، لا عندهم شهرية لا عندهم مين يجيبوا الفلوس. كان مات الدجاج عائلة تفقرت. فمولد كهربائي هو تلقاه ضعيف الحال، تلقاه معناتها إمكانياته المادية محدودة، وشاري كل شيء بالكريدي، ما عندوش مصدر متاع تمويل، وتقول له إيش شريت جروب إلكتروجين بربعين مليون، ما عندوش، هو مسكين. فكيفاش؟ فهو الضحية الأولى هو الفلاح الصغير، للأسف يزم إحاطة كبيرة. لذلك علاش احنا نديه ونعاود بصورة المعنى انهم يحيطوا بصغار الفلاحين ويوفروا لهم الإمكانيات اللازمة باش يأهلوهم باش في المستقبل قدام موجة حر كيما هكا وما يلقى عنده باش يقاوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يزمنا نركزوا ونأكدوا انه المولد الكهربائي راهو عنده طاقة تحمل ما نجمش يتجاوزها. إذا كان أنت تقص له الضوء نهار كامل ولساعات عديدة وبدون سابق إنذار، ويقعد الضوء نهار كامل مقصوص ولا تشطع مقصوص، في الأخر المولد الكهربائي باش يسخن، باش يتخلط كما نقولوا احنا الماء بالزيت، باش يبين معناتها ما عادش باش يخدم وقتها. هذيك علاش صارت نسبة وفيات الفترة اللي فاتت. وفما عندي أنا معناها مديري تعاونيات كلمتهم اتصلت بهم بشكل تعاونية النور في بنزارة، فما نسبة نفوق حطتها في الصفحة متاحها 70%. تعاونية العمل في القروين فما نسبة نفوق بين 20-30%. أنا عندي في المجمل عندي فلاح كبير صارت نفوق نسبة نفوق 90% أتبري، وجيت كتير ديال تغروين وعاينت وشيف وجاعة المنفذ وإلى آخر ذلك، واللي نكلمهم والفلاح اللي نتصل به ولا يتصل بيه قالوا قديش مات لك الدجاج؟ والله يا رب تدي 7000 ماتوا لي 2000، والله يا عندي 5000 ماتوا 1000. فالإشكال هو موجود. هو الحمد لله يا ربي انه البرمجة اللي صارت كيف السنة، خاطر معناتها الإدارات حضرت روحها وبرمجت 16000 تورناتا، روزمون صارت البرمجة اونيكسي، ولا بالحق الدجاجة راهو عادي معناتها الكيلو رانا نشريه حتى ب20000 عادي، فهمت؟ فأوروزمون صارت البرمجة صحيحة، وصارت البرمجة معناها خذيت بعين الاعتبار الطقس والمناخ،
1: خذيت بعين الاعتبار أكثر الموسم السياحي، خاطر في الموسم السياحي ديما فما استهلاك وإقبال أكثر زاد على الدواجن.
2: موسم السياحي صحيح، وحتى الطقس زاد، خاطر احنا نعرفوا ديما في الصيف ينقص لنا الدجاج، وراهو الكرو نتاع النقص نتاع الدجاج. أنا هاني كل عام أنا عندي 15 سنة في الدجاج، ديما في سبتمبر راهو يصير كرو نتاع نقص نتاع الدجاج. علاش؟ على خاطر توا سيون سينيك ديرستورون ما يخدموش، ناس تاكل في ديارها، ينقص الاستهلاك نتاع الدجاج في الصيف، خاطر الناس تاكل الغلة وتاكل الدلاع وتاكل، معناها هذه راهي حاجات احنا نعيشوها ونلمسوها ونعرفوها. ينقص، ما فماش دي زونيفرسيتي، ما فماش ديرستورون اونيفرسيتي. فتوا الطلب راهو نتاع السياحة ماهوش طلب كيما يطلبوه المواطنين، ولا كيما كما الطلب الداخلي الطلب المحلي. فديما مع الرونتري ديفيرسيتير ومع تتنحى السيونس يونيك تولي السيونس توبل، يرتفع الاستهلاك نتاع الدجاج. هذاك علاش يلزمنا توا نحضروا احنا للدجاج ونوفروا الدجاج في شهر سبتمبر، خاطر ديما شهر سبتمبر اكتوبر ديما يطلع فيه سوق.
1: دونك سي حمزه، انت الرقم اللي حكيت عليه 16000 طن هي تقديرات الانتاج بالنسبه للموسم الصيفي؟
2: هذه تقديرات الانتاج الموسم الصيفي.
1: وقديش حصلنا منهم هي تقديرات؟ الاستيماسيون كانت 16000، قديش الرقم الحقيقي كان؟
2: هو راهو استهلاكنا الداخلي نحن في تونس بين 16500، اكتفاء الذاتي نتاعنا 16500 14000 طن. انا راني مانيش من اهل الاختصاص، هذه مجمع عنده مجمع مهني مشترك لمنتوجات الدواجن، هو اللي عنده الأرقام اللي صحيحة ومدقة. لكن هذه المعلومات كما قلنا احنا مصليين معنا اللي نسمع في اللي نسمعه واللي يبلغني
1: بحكم
2: لكن
1: التجربة الزيدة والخبرة الميدانية
2: حسب الخبرة 14000 طن صارت برمجة أونيكسي. حق ربي راهو ضرر الفلاح، راهو بعد العيد الكبير، بعد العيد الكبير راهو صارت وفرة كبيرة نتاع إنتاج سواء في الدجاج اللحم ولا سواء في البيض. العظم الخص وصلت حتى 130 فرنك مع زيدهم السخانة مع المورتاليتي مع لفوة الرفوق. راهو الفلاح تو الوضعية نتاعو بالحق معناتها وضعية هشة وضعية تعبة. ربي معاه وهذوما راهو راس المال نتاعنا، خاطر راهو الفلاح في آخر المطاف هو يساوي الأمن الغذائي نتاعنا، الأمن الغذائي نتاع البلاد هو الفلاح وهي الفلاحة وهي الباز نتاع الإيكونومي والباز نتاع كل شيء.
1: وإحنا ما نحبوش الخسارة لحتى حد على خاطر نعرفوا قيمة الأمن الغذائي في بلادنا ونعرفوا زادة الميزان اللي لازم يكون متوازن ديما بين العرض والطلب، ما زادة ديما الفاتورة باش يخلصها المواطن اللي باش يشري الدجاج في الآخر غالي.
2: هو الحق نتاع ربي سامحني. توا الإدارة العامة للمصارف البيطرية قاعدة تقوم حاليا بحصر دقيق للأضرار ومشكورين معناها بالحق. معناها أنا لقيت فما إحاطة كبيرة من الإدارة العامة للمصالح البيطرية من الإدارات الإنتاج الحيواني يصل بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية اللي بالحق معناها قاعدين يدوروا قاعدين يخدموا قاعدين يوعيوا في العباد وقاعدين يأديوا في واجبهم. معناها الريح هذا وهذا واقع قاعدين نشوف فيه.
1: خلينا نقدموا مجموعة من النصائح لصغار الفلاحين هذوما ولأي شخص ممكن عنده يعني يعيش كما قلت أنت ويسترزق حتى من تربية الدواجن مهما كان العدد. معناها شنو هي النصائح اللي قبل ما نوصلوا عنا الإمكانيات باش نشريوا الجروب وباش نشريوا هالكليماتيزور هذوما سبيسيال الدواجن والكل، شنو هي النصائح اللي تنجم تقدمها لهم أنت؟
2: والله أنا ننصح الفلاح في الصيف ما يرغبش، ما يقولش هاو فما فلوس ولا فلوس مثال صح فما نتاعه ولا أنا ولا ما عندها هاو الفلوس توا ولا متوفر، خاطر راهو في الشتاء ديما الفلاح الصغير مسكين ما يخلطش على احنا معناتها يا طول شرحه معناها كي نحكيو على الفلوس ولا بروفيزيون تاع الفلوس نظام الاختصاص. الفلاح الصغير جينيرالمون راهو ما يربيش في الشتاء خاطر ما يخلطش على الفلوس، خاطر في الشتاء ديما فما بيرفورمانس خير ديما معدلات الانتاج تكون احسن وديما الصوم يبدا فوق الكلفه. الفلاح يلقى روحه كيبيع هو ما يخلطش على الفلوس في الشتاء يقعد يستنى ياخذ في الصيف، ياخذ في الصيف يقول يا وباش نربح فلوس خلينا ندخل بزيت يولي الباتيمه نتاعو الكاباسيتي نتاعها مثال جدي 5000 واللي يحط اكثر معناه يقول خلينا نربي اكثر باش نصور اكثر فلوس، وهذه معناها يخدم في ضده وضد
1: في حالة انه ترجع السخانة ولا اي حاجة يولي ضده الشيء
2: هذايا ولا ريسبكتي الدونسيتي. على الاخر كما قلنا وفر معدة تبريد احاطة بالفلاحين وتمويلهم وتوفير التمويلات اللازمة باش هما يأهلوا باتيماتهم بالمعدات هذه اللي وليت حاجة لازمة وحاجة ضرورية. لازم الفلاح يعطي فيتامين سي الالكتروليت على الصباح بكري راهم يبردوا الدجاج ويعاونوه باش يقاوم اكثر الاجهاد الحراري. واذا كان مثال ما عندوش امكانيات قلت لي ما عندوش معدات تبريد ولا الباتيما نتاعو عربي يقولوا نحن كالباتيما تراديسيونيل نجم يعمل لك العصافر فوق الباتيما اكل المرشات يرش على السطح بالماء باش الموال السقف يبرد باش الباتيما داخل تشد البروده نتاعها. مع السخانة هذه مع 51 درجة و 52 درجة اللي ريناهم في الفترة الفارطة المرشيت هذم والحلول التقليدية يقولوا نحن والحلول القديمة ما عادش تعطي نتيجة. حاجة أخرى ننصح الفلاحة إنهم كيمشي لقحوا الدجاج خاطر فما برنامج تلقيح سواء في دجاج البيض ولا في دجاج اللحم يعملوه صباح بكري ما يعملوهش في القائلة ما يعملوهش في الليل ما يعملوهش في العشية ما يعملوهش مع المغرب يعملوه صباح بكري. صباح يبدا الطقس مازال بارد تمبيراتور ما وصلناش الدجاج ما يكونش في فتره نتاع اجهاد حراري دونك الفاكسان تمشي خير وتعطي ريزلتا احسن ما يعطيش العلفه في وسط النهار. وديما نقولوا احنا يتجنبك الدخول اللي ماهوش لازم الدخول اللي ماهوش ضروري خاطر الدجاجه باش هي تبدا في بلاصتها الدجاجه كي تبدا مجهده وتعبه حراريا تبدا تلهث تبدا خاطر الهواء باش تدخل وتبدلها باش تبرد بيه الأعضاء نتاعها الحيوية، خاطر هي ما تعرقش الدجاجة. الدجاجة بالليبر فونتيلاتيون بالهيت الزيت برد روحك. هي ما تحبش تعمل طاقة، هي تحب خاطر كي باش تعمل طاقة ولا باش تحرك ولا باش تمشي باش تولي ديجاجي أكثر سهلة. دونك تخليها الدجاج، تخلي الليفاج نتاعك على بلاصتو، ما تدخلش برشا، ما تدخل كير للضرورة القصوى.
1: كما حكينا العلفة كما قلت أنت الصباح بكري وكها،
2: الصباح بكري تخدم خدمتك، تعمل اللي لازم، سواء حتى في الدجاج العربي ولا في الدجاج السوري ولا في ولا في اي حاجه تعملوا الصباح بكري، خدمتك تخدمها بكري. جات البريود تاع ستريس تيرميك تاع الاجهاد الحراري، تركز على تبريد الدجاج وتركز انه الدجاج بالتمبيراتور نتاع الباتيمه او موا ما توصلكش 30 دغري، خاطر هي راهي 30 دغري سخونه. ابارتير من 33 دغري في المتجر هذه حسب التجربه حسب الخبره باش تبدا النفوق باش يبدا الموت.
1: 28
2: من 33 نحن عشنا على وقع اكثر من 33 يعني في الايام اللي 33 تحت في الظل، معناها في وسط المكنه نحكي اكثر نفوق اكثر راهو باش يموت وباش تلقاها الدجاج لايق وتعب وباش تسمع تدخل الباتيما تسمع التزويق وبعد يبدا يخرخش معناتها تقول لك السخانه راي راي راي راي معضله كبيره. ديجا هي هاك شفت حتى في اوروبا وثبت لهم كوارث. احنا في تونس متعودين بالسخانه وعندنا لي بون براتيك ولا بون مانيير. انا باش نجري ستريس تيرميك سنه الله غالب الضوء كما نقول احنا عملناها عملها بينا
1: هذيك علاش يلزمنا نتعلموا بيان سور من الدرس.

شكرا جدا دكتور حمزة بوشري، تعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت، وإن شاء الله هكي فهمنا السيركوي والفينومين بكله كيفاش يمشي. وكما قلنا ما نتمنيو الخسارة لحتى حد، خدم دواجن زادة بالجملة يخدم على روحه بالتفصيل كيف كيف، والمواطن التونسي خصوصا يوصلوا السلعة ولا توصلوا الدواجن بأسعار زادة معقولة. كل التفاصيل تلقاها على موقعنا www.jawherafm.net. بيدون لو مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة.

0: اكيد نقولوا بالموسيقى رافقوكم بالفقرات زاده رافقوكم واكيد لقيت هذه الواحد يبدا يجوع صحيح عادي جدا انه باش يجوع وباش يخمم في المنيو الصيفي اما اليوم هالليله باش تودنا بالدباره اللي تخليك منوره قدام الضيف اللي باش يجيو بحذاك الليله والا مع قهوه العشويه كل التفاصيل تلقاها معنا توت سويت منيو صيفي هلولا صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك في بي دون لو
1: صباح النور وصباح الفل
0: مرحبا يعيشك نورتنا كالعاده دونك دباره جديده واليوم نعمل عليك كما قلت لك باش هكا نستر وجوهنا وتنور لي وجهي قدام الضيف اللي نجموا يعملوا طله في الليل كما في العشويه بفلون يبدا بارد وبنين وحاجه صحيه ومعموله زيده في الدار اعطينا لالا الغسيت اي
1: اليوم مش نعملوا فلون فاني كوكو كراميل المكونات نتاع الرسيت نتاع اليوم اللي هي حكه نتاع حليب مركز محلى عليهم 400 مليلتر حليب كان متوفر الحليب نتاع جوز الهند كان الحليب العادي ثلاثة عظمات 90 غرام جوز الهند جوز دو فاني اذا موجود كنا نعملوا معناها فاني ليكيد والا سكر فاني وماذا بينا كان نزيدوا زيت سيترون خاطر بحق باش تعطيها بنه اكثر دونك هذه المكونات نتاع الفلان ناقص الكراميل اللي باش نحضروه اللي احنا نسحقوا 100 غرام سكر عليهم مغرفتين كبار ماء باش نحطوهم على الغاز ونفركوه بشويه بشويه لين الخليط يسرى ويولي عدوغي ما لازمناش نحرقوه خاطر هكاكا يجي من بعد يعطينا مراره
0: ولهنا هلولا يظهر لي تتفق معايا وقت اللي يقول لك راهو في سكوندا معناها يتحرق
1: يلزم
0: تبدلك على الاخر
1: اي هي لازم يكون النار هاديه برشا ونحركوها وما نغبشوش عليها سينو سي تولي مش كراميل يولي كراميل محروق مر يولي يعطي هذيك المطعم المراره دونك بعد ما يسرى ديريكت نصبوها في المول اللي باش نحطوا فيها الفلان اللي هي المول اللي باش ندخلها للفور سينو فما وحده ستيل كيل كيك طويله سينو مدوره وتكون فيها هذيك الحفره هذيك معروف عليها الفلون ديجا
0: معناها ما نستعملوش المول سيليكون لهنا
1: لا نستعملوا اي مول تدخل الفور كسوا سيليكون كسوا بلار كسوا ميتال اي حاجه المهم تنجم تدخل الفور فهمت نجمو ندخلوها باش نحطوها بماغي دونك نختاروا المول اللي احنا نحبوه والا نعملوهم في سيليكون يكون فيه دي بتي هكا معناها دويرات موتيف ونحطوا اذا تحبوا هكاك كل واحد كعبه هكاك نتفنوا انا عطيتكم في قالب كامل باش يكون اسهل خاطر في القلبين راهي سنسيبل شويه
0: صحيح
1: دونك نختاروا المول اللي عندنا ونصبوا الكراميل اللي احنا ديجا سريناه وعطى لون الدوغي التحفون نحطوه في القالب اللوطاني من اللوطه بالكل من بعد المكونات اللي قلنا عليها باش نحطوا العظم الحليب المركز والحليب الحليب العادي والجوز الهند والفاني وزيت السيترون باش خلطوهم الكل مع بعضهم ونصبوهم فوق الكراميل اللي احنا صابينه في المول نسخنوا الفور على 160 درجه ونخليو المول في باماغي في مول اخر فيه شويه ماء ونخليوه يتسيب لمده 45 دقيقه بعد ما يتسيب نخرجوه يقعد هكاك ربع ساعة ومن بعد ندخلوها للفريجيدير هذايا الفلون راهو ما يتسرب كان كيكون بارد ويزيد يشد روحه بالباهي وهي بنته راهو كيكون بارد دونك نخليوه
0: هو مينيموم يا هلا على الاخر اما اعطينا لاكيوس كي باش نقلبوا المول توا باش تبدا مول كبيره هي مثل المول نتاع كيك
1: مول نتاع كيك باغ اكزومبل انت باش تاخذ بلاتو ماشي بالمستطيل باش تحطه فوق المول وتحاول تسكر ايديك معناها
0: سوي بعد خليهم من شيرة المول
1: وتو دانكو تقلبها ما تقعدش انت تقول لي انا باش نقلب باش يتكبل تو دانكو معناتها تكون هكا اللوطة تقلبها الفوق صافا راهي معناها ما
0: ولستوش في القصار هلا بانها فخاجيل هي الفلون على الاخر
1: هي سي سا سي فغي هي فراجيل اما كي تتحط هكيكا في البلاتو طويل وهي عاتيه طول نتاع الكيك باش نقصوها كيما الكيك نقصوا المخصو ونحطوه في معناتها ديريكت نقلبوه في الصحن والا في السباتول اللي تكون بلات باش نهزوها ونهزو شويه معاها الكراميل فهمت هكيكا تولي اسهل معناها
0: سي بون مليقل هيلا شنو نزيدو معاها هذي
1: شنو نزيدو معاها هذي الفلون
0: شنو نزيدو معاها شنو تقول انت
1: حاجه بارده، انا جوا حاجه بارده. هي ديجا فيها شفت النوا دو كوكو مع سيترون، نعملوا معها كيس كيس سيترونات بارد، كان تحبوا تقليو فيه شويه لوز ابيض هكا موجود، هو ديجا توفر في المارشي، بنا عالمي ذاك سيترونات باللوز الابيض، تعرفوا ولا لا؟
0: اكيد اكيد كملت التصويره هي في مخي سي بون.
1: لي وتكستور ان فيت وتكستور ان فيت نتاع الفلان هذايا لي ان بو ديفيرونت كي على الفلان اللي نعرفوهم، حتى فيها جوز الهند شفت كيف يطيب الفلان باش يعطيك لا تكستور نتاع جوز الهند البودر باش يهبط اللوطه والفوقاني باش يقعد لا تكستور الفلان اللي نعرفوها، معناها تقول عليك يعطيك لاسبي فما كوش نتاع كيك ومن الفوق فلان،
0: حاجة ياسر
1: معناها حاجة جديدة مش الفلان اللي احنا مدي معناها نعرفوه، الفلان عادة كله أرطب معناها، مي هذا فيه جوز الهند بدلنا شوية التكستور وبدلنا حتى المنظر فيزيوالمون جديد.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة على الريفيزيون هذيا وعلى
1: السيستم. يعطيك الصحة جربوها تعجبكم.
0: أكيد عجبتنا وإن شاء الله تعجب مستمعينا بيان سور ويجربوها ويرجعوا لنا بالفيدباك. مشكورة جدا
1: لولا،
0: شكرا لك وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: نتلاقاو
0: بك إن شاء الله الأربعاء الجاية كالعادة في منيو صيفي في بيي دون لو. مشوارنا مازال متواصل تو سويت بالموسيقى وبعد شوية نستناو ونستقبلوا مع بعضنا دونك زملائنا من قسم الأخبار كالعادة باش يقدموا لنا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجتنا، شنو اللي فما جديد في تونس والعالم، التفاصيل كل تسمعوها على رأس الساعة، خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبداية بالعلم، وزير التجارة يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية لمتابعة وضعية السوق والحيلولة دون تفاقم الاضطرابات. وإصابة عدد من جنود الاحتلال بجنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستوى التزويد والأسعار. وأكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه أمس عبر تقنيات التواصل عن بعد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي خصص لمتابعة انعكاسات التقلبات المناخية الأخيرة والمتغيرات الأخرى على وضعية التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. الوزير أكد عبر وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد أو الأسعار. ينظم بفضاء قاعة الأخبار بتونس العاصمة معرض حرفيات الفخار التقليدي البرامة التابع لولاية السليانة من 3 إلى 8 أوت الحالي. تحدثت عن التفاصيل في تصريح الجوهرة فام منية الفضلاوي كهية مدير بإدارة التنسيق الجهوي بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
2: أيام فخار تقليدي لمنطقة البرامة من ولاية سليانة اللي ينتظم بقاعة الأخبار بالعاصمة من 3 إلى 8 أوت الجاري. هو الهدف منه والتعريف بالمنتوج التقليدي الخاص بجهة البرامة وتثمينه كمورد اقتصادي، باعتباره أن الفخار التقليدي لمنطقة البرامة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمنطقة، وهو مورد رزق لعديد العائلات. بالنسبة لبرنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية، هو الترويج للمنتوج التقليدي التونسي بالسوق الداخلية. بالنسبة للتظاهرة هذه شملت حرفيات من منطقة البرامة، هما ناشطات في المجال، هما يتوارثوا المهنة هذه عبر أجيال. التظاهرة شملت ما يقارب 11 حرفية مختصة في المجال. تبيع هو البرنامج هذا ما جاش معناها من فراغ وجوست ترويج بركة، هو امتداد لبرنامج الديوان لتنمية الاختصاص الفخار التقليدي بجهة البرامة، اللي تمكنوا الحرفيات هذوما من عديد البرامج التكوينية والتأثيرية معناها لتحسين المنتوج هذا.
1: وزارة الصحة في بلاغ نظرته وطلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر هذه المنصة، لمشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن تبقى لترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الخميس 6 أوت الحالي على الساعة 8 صباحا، وتمتد يوميا إلى غاية الساعة 10:30 ليلا، وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع طلبة تونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري، مع إعلام الطلبة بتقدم العملية إثر انتهاء كل حصة يومية. دعا الكاتب العام لبلدية القيروان كافة المواطنين وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والتجار والحرفيين إلى المبادرة بتلاء واجهات منازلهم ومحلاتهم باللون الأبيض ودهن النوافذ والأبواب باللون الأزرق المميز لمدينة القيروان لإبرازها في أبهى حلة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من جنود الاحتلال في مجدل زون جنوبي لبنان جراء انفجار لغم، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات لتلقي العلاج. وختاما، أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري، والمفاوضات حول المضيق هي مفاوضات إيرانية عمانية بحتة ولا علاقة لواشنطن بها، مشيرة له لن يفتح المضيق حتى مع وجود اتفاق مع السلطنة إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية. عن المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهرافم
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Vous rêvez de vacances sans...

0: تسمعوا بيدو لو مع سامن هني على جوهرة اف ام.
1: في دون لو على جوهرة اف ام، تحية لكم الكل مستمعينا وين ما قاعد يخلط لكم صوتنا في تونس كاملة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. تحية خاصة جدا لمستمعينا في تونس الكبرى، ومن خلال البلاغ هذا نحب نوصلوا المعلومة والخدمة زادة لمستمعينا في جهة المرسى تحديدا، وين فما بلاغ محين من بلدية المرسى اللي تأكد فيه أنه بلدية المرسى أنه الوقوف بكامل المنطقة الزرقاء مجاني في جهة المرسى الكل بعد ما وفيت مدة اللزمة وتركيز موزعات التذاكر ووقوف السيارات واستعمال الكابلات ورفع السيارات، يعني من نهار 31 جويلية 2026. دونك إلى حد الساعة هذه بلدية المرسى تأكد أنه الوقوف مجاني في الباركينج الكل، ما يخضع حتى تراتيب بلدية إلى حين إبرام عقد جديد في الغرض، ونرجع بيان سور للتراتيب المعمول بها. دونك المرغوب من أصحاب العربات احترام مقتضيات قانون الطرقات مثال المرور لمدينة المرسى لتفادي الاكتظاظ المروري ولضمان سلامة المترجلين، وهامة جدا النقطة هذية خصوصا في الأوقات هذوما اللي هما أوقات الذروة جينيرالمون، يعني الوقيت هذية تبدأ تسحم في مختلف الطرقات. دونك لومبوتياج مع قرب انتهاء موعد الحصة الواحدة ونظام العمل بالحصة الواحدة. دونك فقط للمعلومة للناس اللي وجهتها باش تكون المرسى الأيام هذية ولا في الأيام القليلة القادمة، فإنه ما فما حتى باركينج مدفوع الأجر، لا فما حد، ما فما حتى شيء إلى لين يوصلنا كما نقولوا بلاغ آخر من عند البلدية تأكد فيه إعادة تركيز العمل ولا منظومة العمل القديمة المتعلقة بموزعات التذاكر واستعمال الكبالات ورفع السيارات. دونك إن شاء الله المعلومة تكون وصلت، وإن شاء الله يا ربي المرسى تكون آمنة وتكون الحركة المرور فيها سلسة كيفها كيف المدن الكبرى الكل في تونس والمدن السياحية زادة اللي تعيش على وقع اكتظاظ مروري الحقيقة خصوصا في أوقات الذروة. دونك إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل المستمعين، وإن شاء الله متونسين ديما على جوهرة فام الدنيا وما فيها. بالموسيقى رافقكم، خليكم معنا.

0: غالي غالي توصلنا النصف نهار واربعين دقيقة في بيدون لو على جوهرة فيم. هو الحقيقة غالي والحقيقة نحكيه على تحيين أسعار الأدوية المرجعية اللي يشمل قائمة موسعة من الأصناف متاع الأدوية. وأكيد مستمعينا كيف ما كلمتونا على البوات فوكال أكيد راكم عشتوا الوضع هذية. إذا عندكم مشكون مضطر باش ياخد ويات وإلا عنده أمراض مزمنة لاحظتوا لي فما تعريفة فما ارتفاع في تعريفة أسعار بعض الأدوية والفيتامينات بصفة عامة في الصيدليات التونسية. وهذا راهو ماهوش يعني من روس كما نقولوا لي فارماسيان خذوا القرار هذايا. الزيادات في أسعار الأدوية أقرتها الصيدلية المركزية التونسية وهو يعتبر تحيين وتعديل في أسعار أكثر من 300 دواء موجه للاستعمال البشري من خلال منشور رسمي شمل زيادات في أسعار أدوية الأمراض المزمنة كما السكر كما الغدة الدرقية كما أمراض القلب والدم وكما زادة الفيتامينات. القائمة متاع الجدول اللي نشرته الصيدلية المركزية باش تشوفوه معنا توتسويت على المباشر. ما زادة خلينا نفهمه هالأسباب متاع الزيادة هذية وشكون اللي السبب فيها. هل بالحق كما يروج الصيدلية المركزية وعليش اليوم الصيدلي قاروحه في مواجهة مباشرة مع المواطن اللي يحتاج بطريقة أو بأخرى يقوله عليش الدوبل ومني شهر اللي فات شريته بالسوم الفلاني. خلينا نفهمه أكثر الموضوع هذية. وسعيدة جدا باستقبال سي نوفل عميرة اللي هو أكيد كان رئيس سابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة باش يفيدنا بتجربته وخبرته في المجال هذية ومن خلاله هو والمداخلة هذية نفهمه برشا تفاصيل. مرحبا بك سي نوفل، أهلا وسهلا على جوهرة فام.
1: مرحبا سناء ومرحبا مستمعيك الكل ان شاء الله.
0: يعيشك يا سيدي، مشكور جدا على قبول دعوتنا. وكيفي كيما برشا مستمعين تسألوا على التسعيره هذية والزياده اللي يقولوا الحقيقه اللي هي وصلت في بعض الاحيان 90% 100% 200%. انت ونوعيه الدواء دونك خلينا نفهموا احنا ساعه. هو منشور رسمي صدر عن الصيدليه المركزيه هكا ولي؟
1: اي هكاك. هي الصيدليه المركزيه هي عندها وظيفة واحدة في الموضوع هذه، هي عندها مسؤولية النشر.
0: مسؤولية النشر، دونك تحديد الأسعار إلى من يعود؟
1: يعود إلى وزارة التجارة وزارة الصحة، عندهم لجنة وخاصة وزارة التجارة اللي هي تحدد أسعار المواد اللي هي مسيرة إداريا، معناها بري أومولوجي اللي هي تسيرهم وزارة التجارة بمعية وزارة الصحة.
0: كي نقولوا بري أومولوجي معناها كيما نقولوا ليسانس الخبز هكا؟
1: كما نقولوا الأسعار اللي هي الدولة تنظم تسعيرتهم من المنتج إلى المستهلك النهائي، معناها في مرحلة التصنيع مرحلة البيع بالجملة والبيع بالتفصيل.
0: بيه احنا اغلب الدويات متاعنا هي دويات موردة من الخارج؟
1: لا، احنا اغلب الدويات هي مصنعة محلية.
0: باهي، كي يبدا دونك دواء صنع محلي نورمالمون ما فماش الشارج الكبيرة كما نقولوا متاع التوريد. دونك ما هو السبب؟
1: هي الادويه اللي شملتها الزياده هذه هي ادويه كلها مورده.
0: فوالا، دونك الزياده صارت في المورد.
1: الادويه المصنعه محليا ما صارش فيها زياده في الاسعار.
0: به هي ماهيش المره الاولى اللي تصير فيها مراجعه الاسعار المرجعيه للادويه هذوما، صارت
1: ديما تصير بطريقه دوريه. هي تصير
0: بطريقه دوريه مش معناها بصفه سنويه. مثال
1: هي كانت قبل بصفة شهرية ولا حتى برفوة أقل، لكن عندها بدأ ولت بصفة سنوية هكا عايش تجي مجمعة وتجي معناه نقول احنا عدد كبير.
0: بيه
1: أما قبل ما مثلا قبل 2015 و2016 كانت تصير معناه كل أسبوع تصير تحيين الأسعار وفي زيادات فما برفوة نقصان مش كده.
0: بيه شبيه تحيين المرة هذية كان محسوس وحسوا المواطن برشا معنى علاش المرة هذية كما نقولوا خذي صدى كبير برشا الموضوع.
1: خذي صدى كبير برشا خاطر جاء في التوقيت ما هوش باهي صراحة.
0: بما معنى شمعنى توقيت مش باهي؟
1: معناها في الفترة هذيك كانت البلاد معناها تعيش في كل أزمة على الكهرباء وكل شيء، معناها ديجا هي التوقيت معناها كان يتم التشوازي نقولوا احنا. وثاني حاجة القائمة كم هي فما بلوكاج دو بري، معناها قعدوا فترة طويلة ما زادوش، دونك زاد عدد كبير.
0: دونك ما همش غالطين المواطنين كيف يقول لك الدوبل وساعات التريبل في السوق.
1: شو هو راهو نسبه شوي، ايش معناها نسبه شوي؟ معناها هي فما أدوية كانت 500 ملي.
0: اي.
1: ولات ب 15%. صحيح زادت 300%. لكن راهي زيادة دينار.
0: عليها زيادة دينار بالنسبة اللي جايب المواطن هذايا هكا ولا؟
1: اي اما معناها خاطر نسبوا شويه علاش خاطر الزيادات اللي صارت ماهيش زاده بعشرات الدينارات.
0: اي توا كي تعطيني مثال نتاع دواء سومو 500 مليم، انت تعرف سينوفل وانت يعني ولد الدومين انه الامراض المزمنه مثال دواياتهم غاليه.
1: هذوك ما زادوش.
0: ما زادوش الامراض المزمنه.
1: والامراض المزمنه زاد فيهم الغده الدرقيه اللي دواها الدواء كان ب 12 مليم. ولا ب 2000 وحاجه.
0: مي زاد في
1: الاخر. كيفاش صحيح زياده ب 100% هي كي نحسبوها اون بورسونتاج سي فري تبان برشا لكن اون فالور مش برشا.
0: الحقيقة بديت انت تقول الكلام هذايا ما نتصور المواطن اللي يسمع فينا وتوا بعد شويه بديت نقرا حتى ردود افعال المشاهدين يتابعوا فينا على المباشر يقول لك ليه اذا انا الدواء باش ناخذه كل شهر بالتسعيره هذيا والمقدره الشرائيه تمشي وتطيح وكل شيء قاعد يغلى معناها من جهات الكل مش كان من الدواء بركه دونك المواطن بالحق باش يولي يحس بالثقل نتاع
1: هو المواطن عنده الحق خاطر المواطن ماذا به خلط اقل حاجه عاديه لكن زاد المواطن لازم يحط في باله اللي هو قد ما يدفع قد ما الدوله تدفع معه. راهو الدواء اللي كان ب 500 فرنك راهي الدوله تشري فيه مش ب 500 فرنك. الدوله تشري فيه ب 5 و6 دينارات. معناها هو اليوم هذه منظومه الدعم اللي عملتها الصيدليه المركزيه وما هيش تابعه منظومه الدعم نتاع البلاد، راه الصيدليه المركزيه قاعده تدعم من المرابيح نتاعها. في الادويه. في فترة معناها من الفترات باش تقول لك لازمني انا زاد الحمل هذا يكون متقاسم بين الناس الكل.
0: دونك رغم الزيادات هذيا والتعديلات هذيا في الاسعار دونك ما فماش تغطية للكلفة الاصلية للدويات؟
1: لا لا لا الكلفة الاصلية مثلا الدواء تاع الغدة الدرقية هو من دواء غالي يخلط للمواطن باسعار رمزية. الوغ هو سعره الحقيقي ماهوش هذاك. اليوم كان انا دائر مدابية الدوله تنشر حقيقه الاسعار تشوف اللي هي بعيده ياسر على الاسعار من الدوله.
0: معناها بقديش تشري فيه بقديش تورد فيه وتشري فيه وبقديش تبيع فيه.
1: بالضبط.
0: به نجيو لنقطة أخرى اليوم بدينا نفهموا بشوية بشوية يعني في المطبخ الداخلي نتاع توريد وإلا بيع الدويات وتحديد الأسعار نتاعهم الكل لوردر نتاع لي فارماسيان يقول لك أنا خاطيني معناها خاطر توا الفارماسيان قال روحوا
1: في النقابة مش لوردر
0: النقابة فوالا النقابة نتاع أصحاب الصيدليات الخاصة قالت خاطيني.
1: إي ما عندهاش حتى دخل النقابة.
0: من لجنة الشراءات.
1: إي صحيح هي كانت ثم قبل لجنة الشراءات. يحضر فيها المجتمع المدني ما عادش يحضر فيها المجتمع المدني والنقابه ما عندهاش معناها الصياد عموما بهياكلهم الكل ما عندهمش حتى دخل في الزياده هذيك. حتى دخل معناها سواء كافراد والا كهياكل ما عندهمش دخل بالكل لا نقابه لا هيئه لا صياد لا هما السوبيستا كما المواطنين معناها تجيهم منشور يطبقوه وكاو.
0: فما هي مش ربح ولا؟ سواء
1: هامش الربح ينقص للصيادلة.
0: هامش الربح ينقص للصيادلة.
1: بيان سور خاطر انت هامش الربح تاع الصيدلي وين الدواء ارخص ونربحوا فيه اكثر.
0: باهي وبالنسبة للموزعين.
1: وين يغلى الدواء ونربحوا اقل.
0: وبالنسبة للموزعين بالجملة.
1: لا هذوك عندهم هامش ربح فيك.
0: اللي هو؟
1: اللي هو 8.75%.
0: 8.75%. دونك نفهموا انه فما توازنات ولا فما اختلال في التوازنات الماليه للصيدليه المركزيه بطريقه
1: هيك. علاش النقابه قالت لك انا راهو كي تعدل سعر الدواء عدل لي زاد انا شويه في الهوامش تاعي خاطر انت كي زدت في الدواء راني انا نخسر فلوس.
0: به
1: كصيدلي نخسر فلوس.
0: دونك اليوم نحكيو على وضع نتاع توازنات ماليه للصيدليه المركزيه اللي هي كما نقولوا الكابيتال والا المنطلق الرئيسي لتزويد السوق التونسيه والصيدليات التونسيه بالادويه اللي هي المسلك القانوني بيان سور للبيع نتاعها اللي هي الصيدليات. كيفاش اليوم نحكيو على وضع الامن الصحي؟ كيفاش نضمنوا الامن الصحي للمجموعه الوطنيه؟
1: شو هو الامن الصحي نضمنوه كي نضمنوا الامن في اول حاجه في الموارد الماليه تاع الصيدليه المركزيه. الصيدليه المركزيه عندها زوج حاجات لازمها تعملهم. هي هذه منظومه الدعم لازمها تتراجع. وثاني حاجه لازم الحرفاء نتاعها يخلصوها بما فيها الحرفاء العموميين نتاعها.
0: تقصد انت الصناديق؟
1: اي
0: الصندوق الوطني.
1: اذا كان الصيدليه المركزيه اليوم الحرفاء نتاعها ما يخلصوهاش ما هيش باش تخرج من الازمه نتاعها.
0: واضح. به مقارنة بدول أخرى، والنقطة هذه الحقيقة تم التداول فيها زادة والحديث فيها في علاقة بأسعار الدوية في تونس، هل بالفعل الدوية في تونس تعتبر اليوم رخيصة مقارنة بدول أخرى؟ حتى ولو نحكيه على دول الجوار مثال.
1: أي احنا علاش عندنا مشكلة التهريب؟
0: أي
1: خاطر الأسعار، خاطر مفماش مهرب يخسر فلوس. هو باش ياخذ من هنا باش يبيع في البلاد الأخرى أغلى. خاطر الأسعار في البلاد الأخرى أغلى. دونك اليوم احنا في تونس الاسعار تاع الادويه حتى بالنسبه لدول الجوار تعتبر جيده، مازال الدواء رخيص في تونس. معناها ما نحكيوش على اوروبا، ما هذيك حاجه اخرى، ما نحكيوش على دول الخليج، نحكيو على الدول المجاوره. راهي الاسعار مختلفه تماما.
0: به لضمان حق المواطن في الحصول على الدويات نتاعو وما يعيشش حتى كالازمات اللي عشناها قبل، وقت اللي توصل الدويات مفقوده، واليوم كلنا نحكيو على اسماء الدويات، وينو دواء المرض الفلاني، وينو دواء المرض الفلاني. شو المطلوب اليوم كرئيس سابق لنقابه اصحاب الصيدليات الخاصه، شنو هي استراتيجيه اللي ممكن تراها انت ناجعه ونافعه في الفتره الجايه؟
1: هي حاجة بسيطة برشا، احنا عندنا منظومة أدوية قاعدة منظمة، رغم البلاد معناها برشا قطاعات بعد الثورة عاشت أزمات كبيرة. وعاشت فوضى كبيرة. منظومة الدواء قاعدة منظمة. وين الإشكال؟ الإشكال اللي عندنا المنظومة اللي تخدم في القطاع الخاص اللي هي المصنع مزود الموزعين بالجملة والصيادلة الخواص هذه مريقلة. وعندنا منظومة التوريد اللي هي اختصاص حصري في الصيدلية المركزية، هذيك فيها شوية إشكاليات، والإشكاليات جاية أساسا من القطاع العمومي. فما مشكلة الدعم داكور، لكن اللي أكبر من مشكلة الدعم هي مشكلة عدم خلاص فواتير القطاع العمومي اللي هي المستشفيات ومصحات الضمان الاجتماعي. دونك هي قاعدة باش تقعد الصيدلية المركزية تعبة وباش تقعد توفير الأدوية فيه مشكل. إذا كان المنظومة هذيك تحسنت وصارت إصلاحات في على مستوى الصناديق الاجتماعية اللي هي بيدها متسبب في مشكلة مستشفيات، باش تقعد الأمور هكا ومن ما تحسنش.
0: واضح. واضح جدا. مشكور يعطيك الصحة سي نوف العميرة، دونك الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، من خلال تجربتك ورئاستك لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة فهمنا شوية هل المنظومة هذه نتاع تسعيرة الأدوية والمراجعة والتعديلات اللي تصير في أسعار الأدوية. مشكور جدا على التعاون سي نوف، شكرا ليك وإن شاء الله نهارك سعيد. دونك مشوارنا مازال متواصل في بي دون لو، إن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكم مستمعينا في وقتها، على خاطر احنا راهو نتفاعلوا يوميا مع مختلف التسجيلات اللي توصلنا على البوات فوكال على 73 24 3000 ولا على 29 100 100. كيف ما عودناكم ديما، سياستنا هي سياسة القرب من المواطن التونسي، اللي احنا نبحثوا في المشاكل ونحاولوا نلقاو الحلول بالطبيعة اللي ترضي كل الأطراف ونفهموا شو اللي قاعد يصير في البلاد.

عمرو دياب وصلنا لختام الغونديفو اليوم من بي دون لو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 نتاع الصباح حتى التوا. كل الاخبار كل الفقرات اللي فاتتكم تلقاوها على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك. دونك تحيه توصلكم زاده من عند ليكيب الكل. جميل بقدي رافقنا في ستاندار اليوم، ياسمين جديدي في الديجيتال، جهين الرحومه في الاخراج التقني، يعطيكم الصحه. سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. متابعه طيبه لباقي برامجنا، والموعد يتجدد غدوه بحول الله كالعاده في نفس التوقيت من 10 حتى الماضي ساعه في بي دون لو. ان شاء الله نهاركم فل، ان شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
3: أريدو طور عالم
4: جوهرة أفلام
5: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 تسفر عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وفق وزارة التجارة. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تواجه بياناً وإشعاراً قانونياً إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه للتدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قُصّر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. وأوضحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر أطفالا يفترشون الأرصفة، من بينهم أطفال بساحة برشلونة بالعاصمة وغيرها من الفضاءات العامة، مؤكدة أن التثبت من كل حالة يبقى من اختصاص الجهات الرسمية، غير أن مجرد ظهور أطفال في مثل هذه الظروف يفرض بحسب تقديرها التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ

0: التدابير الحمائية الكفيلة بصون حقوقهم وحمايتهم من مختلف الأخطار. في شأن آخر، وزير الخارجية محمد علي النفطي يتفق أثناء مكالمة هاتفية أجرها اليوم مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا على الأعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. وشدد النفطي حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا في إطار حل ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يؤمن وحدتها الترابية. وخلال لقائه بالعاصمة الأردنية بالأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة مشاركته في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، أبرز النفط حرص تونس على دعم وإسناد جهود جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في تطوير العمل العربي المشترك وإثراء مضمونه، فضلا عن فتح أفاق جديدة للتعاون القائم مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، مؤكدا أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية جديدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: خمسة أوت 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي جوهر اف ام. هذا الموعد المتجدد اليومي معكم من الاثنين للخميس مع المحقق بلوس وحكاياته وقضاياه اليومية من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين على جوهرة.

أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا مصر، تحديدا محافظة القاهرة، واحنا في منطقة اسمها عين شمس. وترجع بنا أدوار القضية لنهار 18/2017، نهار يبدأ عادي كيف كما أي يوم في أيام الأسبوع. مع طلوع الشمس ناس بدأت تخرج لخدمها ومشاغلها، والصغار في طريقهم لمدارسهم، والوضع كان هادئ في هذه المنطقة. لكن سريعا في بضعة دقائق صوت السياح بتاع بنية صغيرة بشمل الشارع الكل. صوت كان جاي من واحدة من الشقق اللي في الحي. الجيران خرجوا يتجراوا من ديارهم يتبعوا في صوت العياط، وإذا بهم قدام دار جارهم الحاج راضي. لقاوا الباب ديجا محلو، دخلوا يتجراوا لوسط الدار، وتحديدا واحدة من البيوت اللي في الدار، وين يلقاوا رواحهم في مواجهة منظر مرعب. الدم في كل بلاصة، ومرأة مرمية على الأرض وبجنبها كرسي متحرك. كانوا يعرفوها بالباهي، هذه هبة بنت جارهم، مرأة عندها إعاقة على مستوى ساقها. سريعا تم إعلام الأمن والإسعاف اللي بعد دقائق كانوا موجودين على عين المكان. طوق طبعا المكان اللي يعتبر مسرح جريمة، وانطلقت الأبحاث. عوين الشرطة بدأوا يفركسوا في كل بلاصة الساعة في الدار، شنية اللي نجم يكون عنده علاقة بهذه الجريمة. ما كانش فما مثلا أثار تكسير للبيبان ولا حتى محاولة خلع، وهذا خلى الأمنيين يتوقعوا أنه القاتل يعرف الضحية عز المعرفة، وربما هي اللي حلت له الباب باش يدخل. في الأثناء الشرطة الفنية باش ياخذوا طبعا البصمات وباش يصوروا كل تفاصيل مسرح الجريمة. أثناء تفتيش محيط الدار باش يلقاو سكينة ملطخة بالدم أرسلت هي زادة للتحليل، قد تكون الأغلب أنها تكون في علاقة بالجريمة. في المقابل باش يتم نقل جثة هبة طبعا لطب الشرعي، وبمجرد فحص الجثمان أكد الطبيب الشرعي أن الضحية تعرضت لعدة طعنات، كما أكد أن الوفاة ما عندهاش برشا ملي صارت، يعني ما عندهاش برشا ملي تلقات هي في تلك الوضعية، قبلها مش بكثير صارت الجريمة. بعد صدور تقرير الطب الشرعي بداوا المحققين أول خطوة في التحقيق في أي جريمة قتل، وهي كما تعرفوا يحلوا الكتاب على الضحية. عرفوا إذن أن هبة هي شابة في بداية الثلاثينات من عمرها، وهي أم لثلاثة صغار، تعاني من إعاقة في ساقها، وكانت تستعمل الكرسي المتحرك للقاوة في مسرح الجريمة. رغم ذلك وبشهادة الناس اللي عرفوها كانت مرأة قوية، ورغم ظروفها الصحية ما كانتش تستسلم للإعاقة، بالعكس كانت تحاول توفر حياة كريمة لها ولولادها بكل الطرق. شعرفوا المحققين أنه زواجها ما كانش ياسر زواج ناجح. قبل 11 سنة يعني في عام 2006 اتعرفت على رجلها أسامة اللي هو في الأصل ولد حومتها، وعمره وقتها 27 سنة ويخدم فني ألومنيوم. لكن على عكس هبة سمعته مش ولا بد، هوكا معروف خاصة بالبخل الكبير متاعه، كان نهار يخدم وعشرة لا. في المقابل كانت هبة تعيش مع عائلتها في نفس الحومة اللي بيسكن فيها زوج المستقبل، وكانت معروفة بابتسامتها وروحها الخفيفة. ومن كثرة

0: بين ظفرين التقارب بين العيلتين معناها اليوم فرد حومة تكونت ما يمكن اعتباره قصة حب بين هيبة وأسامة. قصة خلت هيبة تعتقد أنها أخيرا لقات الشخص اللي باش يحبها كما هي ويكون السند متاحها في الحياة. لكن الغريب أنه عائلة أسامة كانت رافضة الزواج من الأول، لا مش بسبب وضعية هيبة أو على الأقل هكا قالوا، بل لأنهم كانوا يشكوا في نوايا ولدهم. عائلته كانوا مقتنعين أنه قرار زواج أسامة من هيبة مش مبني على حب ولا على حسن نية ولا هم يحزنون، مالا وراء مصلحة. ورغم اعتراض العائلة أسامة اتمسك بهيبة وضغط على أهله حتى وافق وأصر أن زواجه منها هو بدافع الحب. بعد خطوبة دامت حوالي 6 شهور صار الزواج. وقتها الناس قالوا الحب يا سيدي انتصر في النهاية، لكن النهاية ما زالت بعيدة شوية وستكون مختلفة تماما. في الأشهر الأولى من العرس كل شيء كان يبدو طبيعي جدا، الحياة كانت مش نقولك شبه مثالية في وسط هالكوبل. لكن مع مرور الوقت بدأ وجه آخر يظهر لأسامة. هيبة بدأت تفهم أنه تمسك أسامة بالزواج منها مش ياسر على خاطر الحب، بل لأنه كان مطلع على الإعانات اللي كانت تتحصل عليهم الدولة بسبب إعاقتها. كان يعرف أنها تتمتع بمساعدات مالية شهرية، وهذا اللي كان الدافع الرئيسي لزواجه منها. كان ما هوش يشوفها زوجة بل يشوفها مصدر دخل. ومع مرور الأشهر بدأت العلاقة في الكوبل تشهد مشاكل عديدة ومتتالية. في الأول هيبة كانت مقتنعة أنه العرس يحتاج صبر، وكل وين يصير خلاف بيناتهم كانت تلقاله عذر. أسامة في نزاعاتهم وعركهم كان يتمادى ويسمعها الكلام، بل وساعات ولا يضربها، ومن بعد يجي ويطلب منها السماح ويوعدها أنه باش يتبدل، وهي كل مرة تصدق. لكن مع مرور الأشهر صورة ولت لها أوضح. أسامة بطل الخدمة تماما، والمصاريف الكل ولات على هيبة، وحتى الفلوس اللي كانت تدخل لها من الإعانات الاجتماعية ولا يعتبرها فلوسه هو، وملي هيبة تقبض ياخذهم منها بالإكراه. حتى بعد ما جابوا الصغار الثلاثة ما تبدلش، بالعكس زاد في بخله أكثر. ومرت السنين والمشاكل ولات يومية، كل نقاش بيناتهم يوفى بعياط وبإهانة، إلى أن جاء النهار اللي قررت هيبة فيه تاخو قرار جدي في علاقة بمستقبل علاقتها برجلها. صار كالعادة خلاف كبير بيناتهم، أسامة أفقد أعصابه، دز هيبة بعنف طيحها من الكرسي متاعها، خليها مرمية في الأرض وخرج. وقتها حست هيبة قديش هي غالطة في حق روحها، وقديش ظلمت روحها مع إنسان ما يستاهلش كما حست. وحست لي الإنسان اللي كانت تعتبره السند متاحة هو اللي طوى ولا مصدر الخوف والتهديد. وقتها كلمت عائلتها، لمت حويجاتها، هزت صغارها ومشت لدار بوها، وهي مقررة أنها باش تطلق. وذاك اللي صار. لكن أسامة باش يرجع لها من جديد. الحقيقة مش باش يرجع لها خاطره خايف لا يخسر مرته، بقدر ما كان خايف يخسر فلوسها. رغم الطلاق مشى لدار عائلتها وطلب السماح ووعدهم أنه باش يتبدل، ووعد هيبة إذا ترجع له أنه ذيك أول وآخر مرة مد يده عليها. وبعد تدخل العيلتين وافقت هيبة ترجع معاه من جديد. بعد أشهر قليلة فقط رجعت المشاكل من الأول وجديد، والمرة هذه كانت أعنف. وصلت الأمور لطلاق مرة أخرى. كالعادة أسامة رجع من أول وجديد لهيبة، دموع واعتذار ووعود، وهي بعد ضغط متجدد من عائلتها وعائلته رجعت له، واستمرت ما يمكن نعتبروه الهدنة في هالكوب اللي له شهرة بسيطة. وإذا بأسامة يدخل الحبس في تهمة قتل غير عمد، ما اقتل رجل أخته بعد ما صار بيناتهم خلاف وتحكم عليه بخمس سنين. هيبة وقفت معاه وبالفلوس اللي تجيها كل شهر متاع الإعانات والمساعدات الاجتماعية باش تعمل له محامي وباش تتكفل هي بكل شيء في غياب وفي علاقة بمصروفها ومصروف الأولاد والدار. خمس سنين باش يتعداو وأخيرا أسامة خرج من الحبس وهيبة كانت في انتظاره وفي انتظار أنها تشوف رجل جديد. لكن الأيام الأولى كانت كفيلة باش تثبت لها العكس. أسامة خرج بنفس العقلية نفس الطمع وربما أتعس، خرج بنفس الرغبة أنه يعيش على حساب غيره. والمشاكل رجعت في الكوبل وكانت أعنف، وباش يطلقوا مرة أخرى ويكون هكا قدش عنا من طلاق صحيت اتلاف. هيبة رجعت لدار بوها وكالعادة أسامة بعد أيام مشالها ما وسع باله وطلب منها السماح وطلب أنهم يرجعوا. ونفس السيناريو باش يتعاود بكاء واعتذار. أما وينك مرة هذه؟ من ناحية ساعة هيبة مصرة أنها ما ترجع لهش، ومن ناحية أخرى راكم تعرفوها المعلومة شرعا هذه العودة غير ممكنة. الطلاق الثالث ينهي العلاقة نهائيا بين راجل ومرأة، وما عادش ينجم الطليق يرجع طليقته إلا إذا عرست براجل آخر وطلقت منه. واضحة الصورة ولا؟ رغم ذلك القاسي أسامة الحل وقال لها عرس بصاحبي لمدة أسبوع يكون هو المحلل. وهذه بدعة من البدع اللي تم استنباطها للتلاعب بهذه القاعدة الشرعية. يجيبوا محلل على أساس ما الفكرة أنه هي الفكرة أنه يصير زواج كامل، وأنه إذا معناها تواصل الزواج تواصل الزواج، لكن إذا صار طلاق تنجم ترجع للزوج اللي قبل. لكن ابتدعوا فكرة المحلل للتلاعب مش كان في هذه القضية، في المطلقة فكرة المحلل هذه موجودة في ثقافتنا، هي للتلاعب بالنصوص معناتها الشرعية، أو كان نجيب واحد على أساس لتحليل عودة الزوج السابق. كما قالها جيبوا صاحبي تعرس به جمعة وبعد يطلق وترجع له من أول وجديد. لكن هي برفضت وقالت له أنا ساعة نحيت من بالي فكرة الزواج لا منك ولا من غيرك، قررت أنها تبقى وحدها الوحش ولا لذاء وتربي أولادها. وقتها أسامة باش يتعدى من الترغيب للترهيب، ولا يهدد فيها لو ما ترجع لوش راه مستعد يقتلها ويقتل الصغار ويقتل روحه. عائلة هبة أكدوا أنه كان يوميا ماشي جاي عليهم للدار ويهدد فيهم أنه عواقب رفض هبة باش تكون وخيمة جدا. هذاك علاش كي صارت إذن الجريمة العائلة الكل باش توجه أصابع الاتهام مباشرة لأسامة. كلهم كانوا مقتنعين أنه ما ينجم يكون كان هو القاتل. شكوك الأمنيين في أسامة باش تزيد الحقيقة تضعف أكثر وقت اللي باش يتقدم أدهم اللي هو ولده ولد هبة ولدهم الكبير، باش يتقدم لمركز الأمن مع جده ويقول أنه عنده معلومات مهمة في علاقة بمقتل أم. هاي تفضل. أدهم قال أنه قبل أيام من الجريمة مشى باش يبات في دار جده وجده من بوه. قال في الليل فقت من نوم نشرب ونسمع في بابا وجدتي يحكيه في الصالة. بابا كان يقول لجدتي اللي هي أمه اللي هو ما هوش منجم يعيش من غير هبة، واللي هو خايف أنها تعرس بغيره. سمعته يقول أنه مستحيل يخليها تعيش مرتاحة بعيدة عليه، الموت أقرب لها من أنها تعيش بعيدة عليه. لو واصلت رفض الرجوع ليه سيصفيها. شهادة أدهم خلت المحقين يكون عندهم نوع من اليقين أنهم في الطريق الصحيح في البحث. وهكا أسامة ولا بما لا شك فيه المشتبه الرئيسي في هذه الجريمة، واللي زاد ثبت التهمة عليه هو التحليل اللي صار على السكينة اللي قتلك القاتل برا من الدار، واللي ثبت أنها سلاح الجريمة، وأن الدم اللي على السكينة كان دم هيبة، وأن السكينة فيها بصمات في المقبض متاعها، البصمات متاع أسامة. سريعا أصدرت النيابة أو القضاء أمر بإلقاء القبض على أسامة، وذاك اللي صار. في غرفة التحقيق أسامة كان قاعد بكل هدوء، وكانت تظهر عليه الصدمة باللي صار لمرته وأم أولاده. أنكر أي علاقة ليه بالجريمة، أكد أنه ليلة الحادثة كان راقد في دارهم دار أمه، وقال أنه رغم اطلاق علاقته بهيبة كانت طيبة، وأنه ما عنده حتى سبب يخليه يقتلها. المحقق الحقيقة خلاوه يحكي، ومن بعد واجهوه بداية بشهادة ولده أدهم، وهو أنكر، قال أنه طفل صغير ومتأثر بأمه اللي تقتلت، وفهم كلامنا بالغالط. وقتها المحقق حط قدام أسامة تقرير الأدلة. أسامة حاول يختلق تفسيرات ومبررات، وهي السكينة أداة الجريمة، أي بصمات وطبيعي قال تكون موجودة على السكينة، قال دار نسابي ونمشي ونجي عليهم كل يوم، أكيد راني شديت السكينة وذك عليش بصماتي عليها. لكن كلامه ما كانش طبعا مقنع للمحقين، ومع مزيد تضييق الخناق عليه وبعد ساعات طويلة من الاستجواب، اعترف أسامة بكل شيء. قال أنه من اللي طلق هيبة المرة الأخرى ما نجمش يتقبل فكرة اللي هي خرجت من حياته، قال كنت خايف لتعرس براجل آخر، وبشوية بشوية تحول التفكير في هيبة لهوس ثم لقرار بالتصفية. باهي أسامة احكي لنا بالضبط كيفاش صارت الجريمة. قال ليلة الجريمة ابقى يستنى للي الجو يهدى في الحومة وتقل الحركة، وقال يعرف اللي فما شباك مكسر في دار نسابه ما يتسكرش مليح، دخل منه وتسلل بهدوء لوسط الدار، وتحديدا للبيت اللي راقدة فيها هبة. هبة كانت راقدة ومش فايقة بشي في سبع نومة، توجهلها وسددلها عدة طعنات بلا شفقة ولا رحمة. من شدة الوجاعة قامت هبة حاولت تدافع على روحها، لكنها طاحت من الفرش، ورغم ذلك ما سيبهاش حتى تأكد لي هي فارقت الحياة. كله في صمت. من بعد خرج من نفس الشباك وكأن شيئا لم يكن، لكنه ما فاقش اللي السكينة اللي هزها من الدار متاع نسابه ونفذ بها الجريمة طاحت منه وهو هارب. بعد انتهاء التحقيقات وحيل أسامة على المحاكمة، وخلال الجلسات استعرضت المحكمة اعترافه، تقارير الطب الشرعي والبصمات، أداة الجريمة، شهادة ولده، وبقية الأدلة اللي رسمت صورة كاملة لليسا. وفي الأخر أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا على أسامة بعد إدانته بقتل طليقته، قتل مع سبق الإصرار والترس. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك، سيف سنيك، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: وريدو، طور عالمك.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن حتى الماضي ساعتين، والموعد مع القضية العالمية، قضية كريستا. نقترحها عليكم من غير ما نزيد نطول عليكم أكثر، هتنشوفوا شنو حكايتها. قصة تسموها حالا في المحق بلوس على جوهر FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة تريرو التابعة لشبه الجزيرة كاب كود. وإحنا نهار لحد 6 جون في 2002 مع 4:30 تقريبا. وقتها توجه الكاتب والروائي تيم أرنولد لدار صديقته وحبيبته السابقة كريستا باش يرجع لها تورش تاع الضوء، مش كان يقص عليها الضوء في أمريكا، هي زاد تسلفها من عندها. زيارة من المفروض تكون عادية، لكن ما كانش يعرف اللي بعد لحظات باش يعيش أسوأ ذكريات حياته. أول ما دخل للدار شاف مشهد مرعب قدامه. كريستا طايحة في الكولوار اللي بجنب الكوجينة، غارقة في دم، بنتها بنت 3 سنين كانت بجنبها تفيق فيها، تمسح لها في وجهها وفي بدنها. تيم حاول يستوعب اللي قاعد يشوف فيه، ساعة من غير برشة تفكير هزك البنية الصغيرة وخرجها يجري من الدار. اتصل سريعا بالطوارئ، وخلال دقائق الإسعاف والشرطة كانوا حاضرين على عين المكان. فقدوا في الأول البنية الصغيرة، لحسن الحظ كانت لباس ظاهريا على الأقل، نفسيا الله أعلم. لكن فور معاينة أمها كريستا تم إعلان وفاتها. كريستا تلقات عارية ومتعرضة للطعن في صدرها، والجرح كان عميق، وكان واضح زادة أنه الضحية حاولت تدافع على روحها، الشيء اللي تفسره تم تطوير المعاينات. من الملاحظات الأولى اللي سجلوها المحققين وجود آثار دخول قسري للدار. الباب كان مكسر، قدام الباب كانت فما آثار متاع تكركير، كأنه الجاني كركر كريستا للدار الداخل. أما في جنينة صغيرة اللي قدام الباب، المحققين باش يلاحظوا عبارة على فوضى كبيرة. القاو مثلا ملابس كريستا الداخلية، كلاستها، الوحدة متاع شعرها البوني، حتى لوناتها تلقات مطيشة في الجنينة. المحققين فور معاينتهم لمسرح الجريمة فهموا أنهم قدام جريمة مختلفة. لحد اللحظة مش فاهمين هل الجريمة بدافع السرقة، وإلا كمية العنف اللي فيها تدل على الانتقام، أو هي ماذا كجريمة. لكن قبل ما نجاوبوا على هذه الأسئلة، خليني نعرفكم على الضحية. كريستا وورثينغتون، 46 سنة. حياة كريستا سابقا كانت كما الأحلام كما يقول، قرأت الموضة في نيويورك، خدمة صحفية في أكبر مجلات الأزياء في العالم كما إل وذا نيويورك تايمز. كانت تعدي حياتها بين نيويورك، باريس ولندن، عواصم الموضة، تحضر عروض الأزياء، تقابل أشهر المصممين والعارضين والعارضات، حتى أنها في عمر 26 سنة نجحت باش تعمل حوار مع أسطورة الموضة إيف سان لوران، وإنجاز كما هكا خلى اسمها يلمع في القطاع والمجال الإعلامي. لكن رغم النجاح والشهرة، كريستا ما كانتش فرحانة. وصلت لمرحلة في حياتها تعبت من السفر، من الجوجمة، من الأضواء، من الحياة السريعة، من اللي ديفيلي ديفيلي ورا ديفيلي، تعبت من الضغوط اللي ما كانتش تخليها تعيش الحياة لحظة بلحظة. قبل ما توصل للأربعين خذت القرار باش تبدل حياتها، خليت نيويورك وصخب المدينة ومشيت تعيش في المدينة الساحلية الصغيرة كيب كود. شريت دار على البحر داير بها الشجر والهدوء وصوت الأمواج، وأخيرا أبدأت تعيش الحياة اللي كانت تحلم بها. لكن مع الوقت حست بحاجة ناقصة، كانت تتمنى تكون عائلة، والعائلة نقصد بها أكثر أنه يكون عندها صغير. وقتها تعرفت على راجل دخل لحياتها، أنتوني جاكيت. توني كما يعيطوله المقربين منه كان صياد من المنطقة، راجل بسيط اجتماعي بعيد كل البعد على الرجال اللي عرفتهم كريستا قبل. الكوبل عجبوا بعضهم والقصة بيناتهم اتطورت سريعاً، وفي أقل من 4 أشهر اكتشفت كريستا أنها حامل. بالنسبة لها كان أسعد خبر تسمعه في حياتها، لكنه كان العكس بالنسبة لتوني، خبر كان كارثة. علاش؟ ما هو توني كان معرس وعنده تبارك الله وما شاء الله 6 صغار، إن شاء الله كيما راهو عندك. صحيح كان يحب كريستا، لكن ما كانش مستعد يتخلى على عائلته خاطر ما هوش مطلق، وما كانش مستعد يزيد صغير آخر. هذاك علاش بعد ما ولدت كريستا وجابت بنتها أفا سنة 1998 انفصل الكوبل بكل هدوء. ودايور كما قلت لك، هي رأي من وراء العرس ولا من وراء هذه العلاقة كان حاجتها بالصغير أكثر من راجل حسيله. من وقتها كريستا كرست حياتها لكل البنتها، حياة كما قلنا بسيطة هادئة، لكن هالحياة الهادئة اللي بناتها باش تتحول لإعصار يزلزل المدينة كاملة ما إن اكتشفت الجريمة.

0: خبر الجريمة انتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية. كيفاش الصحفية المعروفة اللي كانت تعيش مع بنتها الصغيرة تتلقى مقتولة في وسط دارها بتلك الطريقة الوحشية؟ والتفصيل اللي قلق الرأي العام إنه بنت 3 سنين بقات سوايع وحدها مع جثة أمها. المدينة الصغيرة الهادئة دخلت في حالة من الرعب. الناس ولاو يخافوا أصلاً يخرجوا في الليل. تخيل معايا إنه جريمة قتل كريستا هذه أول جريمة قتل تصير في المدينة من 30 سنة. في المرحلة هذه من التحقيق الطب الشرعي بالشعطي معلومة مهمة للمحققين. تم العثور على عينة حمض نووي في جثة كريستا، لكن الطب الشرعي ما نجمش يحدد هل كريستا أقامت علاقة حميمة برضاها أم تعرضت للاعتداء. هذا مربط الفرس في هذه القضية. المحققين مبدئيا لا عندهم مشتبه فيه، لا عندهم شاهد، ولم يتم العثور على بصمات في سلاح الجريمة. هذاك علاش تم التركيز في التحقيق على البحث على صاحب الحمض النووي، وبطبيعة الحال لازمهم يبدأوا بمكتشف الجريمة. ما هو صديقها وحبيبها السابق تيم تم استدعائه للتحقيق. المحققين حبوا يعرفوا منه طبيعة علاقته بكريستا، وهو بشي أكد لهم أنهم عاشوا مع بعضهم فترة بعد ما جت كريستا ولا وجدت عيش غادي في كاب كود، لكن بعد مدة انفصلوا، ولكن رغم الانفصال بقوا أصحاب، خاصة قال أنهم تقريبا جيران. تيم بشي أكد للمحققين أنه رغم العلاقة ما استمرتش إلا أنه كريستا هي أكثر امرأة حبها في حياته، وبالتالي مستحيل قال انظرها بأي شكل من الأشكال. سيد المحقق بطبيعة الحال أخذت عينة من حمض النووي وقورنت بالحمض النووي اللي تلقاه على جثة كريستا، والنتيجة كانت حاسمة، لا يوجد تطابق. هكا استبعد من قائمة المشتبه فيهم، وتحولت الأنظار مباشرة للشخص الثاني في حياة كريستا. شكون؟ صحيح، توني جاكيت، بو بنتها. في الواقع بالنسبة للمحققين توني كان أكثر شخص عنده دافع من الجريمة، خاصة أن العلاقة بينه وبين كريستا كانت متوترة. عرفوا المحققين من خلال البحث أنه ما كانش موجود ساعة في حياة بنته تماماً، ولي كريستا ضغطت عليه باش يتحمل مسؤوليته ومسؤولية بنته وعلى الأقل يساهم في مصاريفها. والأهم أن الخلاف الكبير اللي كان يدور بيناتهم هو أنه كريستا كانت طالبة من توني يحكي لمرته الحقيقة. ماني طالبة منك شيء، قتل، عرف مرتك أنه عندك أبنية. لكن على ما يبدو هو كان رافض الفكرة بما أنه الموضوع يهدد حياته الزوجية. تم استدعاء توني، خذوا منه عينة حمض نووي وانطلق التحقيق معاه وكذلك مع مرته سوزان. خلال استجوابه توني ما أنكرش العلاقة اللي بينه وبين كريستا، وما أنكرش زادة أنه بينه وبين كريستا كانت فما مشاكل، لكن حسب قواله قبل الجريمة بفترة حاول يصلح كل شيء وعمل اللي كريستا طلبته منه واعترف لمرته بالحقيقة. قال في البداية سوزان طلبت الطلاق، لكن بعد محاولات منه سامحته. أكثر من هك، سوزان مرته كلمت كريستا واستدعاتها للعشاء في دارهم باش يتويو صفحة المشاكل. كلامه كان غريب شوية للمحققين، لكن مرته سوزان أكدت هذه الرواية وأضافت لليلة الجريمة توني كان معاها في الدار وما خرش جملة. بعد سماع الكوبل المحققين كانوا في انتظار نتيجة الحمض النووي اللي صدرت بعد أيام وكانت سلبي. إذن توني ما هوش صاحب الحمض النووي اللي فركسوا عليه المحققين. وهنا رجعنا لنقطة الصفر في التحقيق. المرة هذه قرروا المحققين توسيع نطاق البحث. كل شخص عنده معرفة بكريستا من قريب أو من بعيد ولا مشتبه فيه، جيرانها هي، أصحابها هي، رجل أخت توني هي، رجل مولى الباش هو زادة جابوه، حتى أبوه كريستا اللي كانت عنده مشاكل مع بنته بسبب علاقته العاطفية مع بنية أقل منه ب30 سنة ومدمنة مخدرات جابوه. وصلت قائمة المشتبه فيهم الخمستاش، والكل عملوا لهم تحليل الحمض النووي، والكل كانت نتيجتهم عدم التطابق. تعدى عام تقريباً والتحقيق لم يتقدم. الإعلام والرأي العام هاجموا الشرطة لعدم الجدية في البحث. اللي صار من بعد سيكون غريب جداً. مع الضغط وفي سابقة ما صارتش قبل في الولاية، المدعي العام أعطى تعليمات عملت ضجة كبيرة. سيتم جمع عينات حمض نووي من رجال الكل في كيب كود. تخيل معايا المشهد، أفراد الشرطة واقفين في الشارع قدام البوسطة والبنوك والقهاوي والحوانت، أي راجل متعدي طق تعريف، حل فمك، عملوا له هكا، ياخذوا له اللعاب متاعه كذا وياخذوا عينه تاع حمض نووي. يتكلف برشا العمليه هذه، لكن في تلك المدينه الشرطه والقضاء عنده فلوس. غير العينات اللي خذوها من عمال البلديه، لي ليفرور، الشوفره متاع النقل العمومي، قلت لك الذكورة الكل في المدينة اخذوا من عندهم عينة حمض نووي. عملية كما هكا مش بتاخو عام ولا اثنين، اخذت 3 سنين بين المخابر والتحاليل. وصولا لنهار 7 أبريل 2005، نهارتها المدعي العام عمل ندوة صحفية أعلن فيها الخبر اللي يستناو فيه الناس الكل عندهم 3 سنين. حب نعلمكم أن لقينا تطابق للحمض النووي وتم إلقاء القبض على الجاني. وكالدنيا تاكل بعض. شكون الجاني؟ من بين رجال المدينة اللي تم رفع عينة حمض نووي منهم، تطابق الحمض النووي اللي تلقاه على جثة الضحية مع الحمض النووي لكريستوفر ماكوين. كريستوفر ماكوين هذا هو عامل بلدية، وبين الديار اللي كان لاهي بهم لاهي بالحاوية متاع دار كريستا. بعد ما المحقين حددوا هوية صاحب الحمض النووي، الشرطة داهمت داره، القوى وقتها يتفرج في التلفزة وفي يده دبوزة خمر شراب وسيجار وزطلة. هزوه على الوقت بداوا معاه التحقيق. فالتحقيق أنكر كريستوفر تماماً أنه يعرفها كريستا، لكن بعد مواجهته بنتيجة الحمض النووي بدل أقواله وقالي ليلة الجريمة مشال دار كريستا وصارت بينه وبينها علاقة، لكن كانت برضاها سيد المحقق، والله برضاها، خطيني ما قتلتهاش، صاحبي جريمي هو اللي قتلها. المحقين بطبيعة الحال استدعوا سي جريمي، خذوا منه عينة حمض نووي ولا رجعوا لليست اللي عندهم، لكن النتيجة كانت سلبية متاعه. وزيد جريمي عنده حجة غياب، هذاك علاش المحقين رجعوا لسي كريستوفر. التحقيق معاه استمر تقريبا 6 ساعات متواصلة. الغريب وعلى غير العادة الاستجواب ما كانش مسجل كما نعرفوا عند الأمريكان، القاعات التحقيق اللي يصير فيها الكل مسجل صوت وصورة. تقرير اعترافات كريستوفر تكتب بعد أسبوع من استجوابه، هذه معطيات تقولك فيها لأنها مهمة بعد، واللي تكتب في التقرير هو الآتي: كريستوفر في التحقيق قالوا كان داخل بعض وقدم 6 سيناريوهات مختلفة على اليسار. في الأول قال ما نعرفهاش، من بعد قال نعرفها، من بعد قال صارت بيناتنا علاقة لكنها برضاها، بعد قال صاحبي هو اللي قتلها، بعد بدل أقواله وقال لي صارت العلاقة برضاها، ومن بعد صار خلاف بيناتهم ياخي ضربها وهرب لكنه ما قتلهاش. المهم تعددت السيناريوهات والأقوال المتضاربة والنتيجة واحدة، بالنسبة للمحقين كريستوفر هو الجاني. في جويلية 2005 انطلقت المحاكمة. سيناريو الجريمة حسب ما قدمته النيابة العمومية في المحكمة اللي هو المدعي العام في أمريكا كان كالتالي: ليلة الجريمة كريستوفر كان صاهر في نادي عاملين فيه مسابقة متاع راب، ليلتها حسب كاميرات المراقبة كثر من الشرب لدرجة السكر، خرج من الكلوب هذا النادي وتحرك بكرهبته مع مضي ساعة ونص تعلي، تحرك في اتجاه دار كريستا. حسب النيابة كريستوفر توجه لدار كريستا، دق عليها الباب، خرجت وهي تحكي معاه قدام باب الدار. وقتها حاول يتودد ولمح لها لأشياء معينة، لكن على ما يبدو كريستا رفضت، ورفضها كان قاسي وجاوبته بطريقة خايبة. كريستوفر وقتها عنفها وكركرها للدار، اعتدى عليها، وخوفا من عواقب اللي عملوا ربما بعد ما قام من سكرته، قرر يتخلص منها بطعنة واحدة في صدرها. النيابة أكدت زادة عدم وجود أي مؤشر لعلاقة سابقة جمعة الضحية بالجاني، أنه على أساس يعرفوا بعضهم ولا هم أصحاب ولا. يعني حسب تصور المدة العام كريستوفر كان يشوفها كي يمشي يخدم، ربما عجبته، لكن عمره ما تجاوز الأمر أكثر من ذلك. وبما أنه ليلتها كان سكران، تصور أنه عنده ربما إذا كان واعي باليعمل فيه، ولا ما كانش واعي وشاد دمك. من جهة أخرى محامي الدفاع سيقدم ما يعتبره أخطاء إجرائية صارت في التحقيق. أولهم الحمض النووي، صحيح الحمض النووي لكريستوفر موجود على جثة الضحية، لكن ركز مليح، وجوده يثبت أنه صارت علاقة مع كريستا، ولكنه لا يثبت أنه القاتل. زاد أكد أنه الشرطة استنتجت وحدها أنه العلاقة كانت هي اعتداء، رغم أن تقرير الطب الشرعي لم يؤكد ذلك. كما قلنا، قالوا ما فماش أثار تدل على أنه فما مقاومة ولا فما. النقطة الثانية كانت الظروف اللي صار فيها التحقيق. المحامي قال أنه كريستوفر في التحقيق كان تذكره وقت اللي استجوبوها والمرة كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. ما قتل وقت اللي داهم وداره يلقاوه يشرب في دي سيجار وزطل. وزاد عبر المحامي على استغرابه من عدم تسجيل التحقيق من طرف المحققين. بالنسبة للمحامي، الاعترافات اللي اعتمدت عليها النيابة مشكوك في أمرها، خاصة أنه تيم مكتشف الجريمة اشهد في المحكمة وقال أنه أثناء التحقيق معه هو بيدو تعرض لضغط كبير وسوء معاملة، وهذا زاد شكك الناس في أساليب الشرطة. تعدوا 5 أيام على المرافعات في المحكمة وهيئة المحلفين لم تتخذ القرار. فجأة في النهار السادس صار حدث آثار جدل كبير. القاضي قرر يعزل واحدة من أعضاء هيئة المحلفين. علاش؟ لأنها انتقدت الشرطة في مكالمة هاتفية مع أخوها اللي هو موجود في الحبس، وتعين في بلاصتها شخص آخر، وبعد نهارين فقط صدر الحكم بالسجن مدى الحياة. محامي كريستوفر اعتبر أنه المحاكمة غير عادلة، وأنه السيدة اللي تم استبعادها هي الوحيدة اللي كانت رافضة إدانة كريستوفر. المحامي اتهم الهيئة بالعنصرية، وقال في تصريح ليها أنه الهيئة ما تنجمش تقتنع أنه شخص من البشرة السوداء، ما نسيت ما قلتلكش اللي هو من البشرة السوداء، وضعه المادي على قده، عامل بلدية، ينجم يكون في علاقة مع امرأة كيما كريستا.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما نجم قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام، جوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر. مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
1: Jouer à sport
5: avec l'équipe sport sur Jouer à sport.
0: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
8: ماضي ساعتين على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالندوة الصحفية للناخب الوطني للمنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان اللي تحدث المراسلنا رضا الخريفي وقال أنه الكرة فرص وثم برشا جودة متاع لاعبين في المنتخب الأولمبي.
9: توقع قلت لي انه ثم لاعبين باش يكونوا مفاجاه في الدوره هذه، لانه كما قلت لك انه يستنوا في فرصه. انه هذا الجمهور التونسي نعرف انه مستحقين فرحه، نعرف انه في ما انا بزوا كلنا الشعب كامل يعني، لانه احنا اوكي انا مدرب لكن انا جزء من الشعب هذا، ونفرح فرحه تونس ونحزن برشا للهزيمه. دونك لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن نقول لهم حاجه برك ما تكونوش قاسيين مع المهبيه برشا، راهو نوتر اوبجيكتيف واضح. الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد، الاوبجيكتيف الكبير انه اكثر ملاعبي ممكن يكون في الفريق الاول، هذا هو الاوبجيكتيف، واكثر ملاعبي يكون في الفريق الاول ومعناها باش يقدم اضافه مش باش يكملوا به الافكتيف. دونك هذاك علاش ان شاء الله باش يكون ثم سينكرونيزاسيون، ونقول انه راهو نعرف انه ما نفهم برشا حزن وانا ما نكذبش يعني كيما قلت، لكن نتعديهم مع بعضنا الكل. ما نجموش حتى حد وحده اللي يملك القوه انه يتعدى وحده للفرحه، راهو كلنا مش نشاركوا فيها، ما يتعدى كله ترافير الخدمه وترافير الكونفيونس وترافير العمل ان شاء الله.
8: نذكر المنتخب الأولمبي يتواجد في المجموعة الأولى مع المنتخب المغربي التركي ومقدونيا الشمالية. برنامج المقابلات السبت 22 أوت ضد مقدونيا انطلاقا من الساعة 9 ليلا، نهار الاثنين 24 أوت 10:30 تاع الصباح ضد المنتخب المغربي، ويوم الأربعاء ضد تركيا 10:30 متاع الصباح. النجم الرياضي الساحلي واصل التحضيرات في حمام بورقيبة، وغدوة يلعب أول المواجهات الودية ضد الأولمبي البيجي انطلاقا من الساعة 5:30 مساء. الترجي الرياضي التونسي لعب البارح مواجهة ودية ضد الحزم السعودي، تعادل هدفين مقابل هدفين ثنائية حمزة الرفيعة. الترجي من المنتظر انه يلعب مواجهة ودية اخرى ضد المستقبل الرياضي بالمرسى يوم السبت القادم. في المقابل مازال ما فما حتى شيء جديد على الانتدابات، الترجي مازال في مفاوضات مع ريبيرو وكاستيو، ومن المنتظر انه يعلن على تجديد عقد يوسف البليلي. في النادي الافريقي يلعب الفريق بعد غدوة مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الداير. من جهة أخرى المهاجم كانغ المهاجم المالي من المنتظر أنه يمضي عقد مع الفريق في الساعات القليلة القادمة. الملعب التونسي أعلن على زوز انتدابات. عزيز الكناني مدافع محوري سابق للترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي بتطوين الأولمبي البيجي، لعب 38 مقابلة في البطولة وسجل هدفين، بالغ من العمر 24 سنة، وأيضا مهاجم بنيني في نينوى. رزنامة البطولة الوطنية لكرة اليد تسحبت اليوم الموسم الرياضي اللي انطلق يوم 5 سبتمبر. في البرنامج متاع الجولة الأولى نصرة بولبا يستضيف النادي الإفريقي، ترجي يستضيف الاتحاد الرياضي التميمي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي، جمعية الحمامات يواجه سبورتينغ المكنين، المنزه الرياضي يلعب مع نادي ساقية الزيت، ديربي العاصمة باش يكون الجولة الثامنة بين الترجي والنادي الإفريقي. أخبار لاعبين بالخارج، آدم غلاب وآدم العياري في قائمة لويس إنريكي المستدعات لمواجهة اليوم 8 متاع الليل ضد ريال مايوركا، ثنائي تونسي. آدم غلاب يلعب في المنتخب الوطني تحت 20 عام، وآدم العياري تونسي فرنسي في انتظار قراره بخصوص انتمائه إما للمنتخب التونسي أو للمنتخب الفرنسي. إسماعيل الغربي سجل البارح أولى أهداف بقميص نادي ليغانيس في مواجهة ودية، هدف من خارج منطقة الجزاء، هذه ثاني مواجهة ودية يلعبها إسماعيل الغربي بقميص نادي ليغانيس الإسبانية. أبرز المواجهات الودية، نتائج الحينية، الميلان في الدربي متعادل مع الانتر هدف مقابل هدف، مانشستر سيتي متفوق على نجوم الدوري الكوري 3 أهداف مقابل هدف، تشيلسي متعادل مع اليوفي 0 مقابل 0، 6 متاع الليل ريال مدريد يلعب مع ديبورتيفو لا كورونيا، والسبعة ونص أرسنال يواجه ريال بيتيس، والثمانية باريس سان جيرمان يلعب مع ريال مايوركا. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
7: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
10: جوهرة FM
11: الدنيا
12: المزيدة.
13: جوهرة FM
14: جوهرة FM

جوهرة اف ام. تسمعوا من الاثنين للاربعه في الويكاند، من الاربعه باراسوك مع غازي خليل على جوهره اف ام تي في. موجة مع الموجة، ساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهره اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم بموعد جديد من باراسول، من توا حتى للاربع ساعتين من زمان بالفقرات المتنوعة اللي حضرنا لكم، كوكتيل صيفي، الميتيو دي بلاج، وتوقعات الجوية في الشواطئ التونسية، سينوز ذا سامر ستار، فنان نكلموه ونحكيو معاه نشوفوه كيفاش يعدي في الصيفية، إذا عنده عروض بيان سور، آخر استعداداته للعروض سامر ميكس وغنيات تعمل 66 كيف في جو الصيف. ليكيب الكل معكم غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية، سافا. ياسمين الجديدي في الديجيتال، عسلامة ياسمين، سافا. يلا نبداو مع وائل الكفوري، ما في غيرها.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: اكتيفيتي.
1: كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: للخدمة اللي لازمهم بيك أب كسر يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولأصحاب الجو اللي كل بروغرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
7: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
8: جوهرة أثاث.

0: météo des plages.
1: ساعتين و 24 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، جدو لكم التحية ديما في باراسول على جوهر اف ام. إذا قعد هكا تبرمج في دبحيرة في غطسة مزيانة، نعطيكم التوقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر وسقانس 34 درجة، بالنسبة للمهدية 33 درجة، رجيش كيف كيف، الشابة 31 درجة، ونمشي لشواطئ الشمال الغربي، تبرقة 30 درجة، رسنجلة وسيدي سالم 34 درجة، نفس زاد الدرجة بالنسبة للرمال، سيدي علي المكي 32 درجة، شواطئ خليج تونس رواد وقمرت 35 درجة، المرسى قمرت وقرطاج 34 درجة، بالنسبة لبرج السدرية سليمان 35 درجة، شواطئ خليج الحمامات الهوارية 32 درجة، حمام الغزاز قليبيا قربة والحمامات 34 درجة، وشواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة وجرجيس 37 درجة. صح عليكم الكل، انت تنجم تخلينا في كومنتير وين تحب تعوم. يلا نمشيو مع إريك إغليسياس، نسمعو في اسباسيو ان تو كوراسون.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه، بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتيليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل، ان سو بازون سور لو برانسيب دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. كلمونا على 99-277-877 ou à la zone du mouka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
4: جوهرة
5: أف أم بيبليسيتي.
6: رسمعوا باراسول مع غازي خليل.
7: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة أف أم، ونرجع مع بلاغ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يخص قطع التيار الكهربائي بالنسبة لليوم الأربعاء 5 أوت 2026 في الفترة المتراوحة بين نص النهار ونص والخمسة بتاع العشية، والمناطق والجهات المعنية بالقطع الدوري هذا للكهرباء. باش نبدأ بجهة الوسط، هرقلة بوفيشة، المناطق الصناعية بنفيدة، المنطقة الصناعية بنفيدة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، جمال، بوجعفر، زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، البقالطة، شربان، رجيش، السويسي، كركر، زاوية قنطش، نفيدة، بنبلة، مساكن، سهلول الثلاثة، أولاد شامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، توزة، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، السيلات، السبيبة، العلاه، قصر هلال، وصيدة. بالنسبة لجهة تونس الكبرى، قطع طيار كهربائي باش يكون في النصر، في حدائق المنزة، في البحيرة، سكرة، سيدي فرج، المدينة الجديدة، برج الطويل، صنهاجة، حلق الواد، المروج، بن عروس، ميجرين، عين زغوان، جديدة، الزهرة، برج السدرية، الكرم، حمام لنف، ومنوبة. نمشي لجهة الشمال الغربي، قطع طيار الكهربائي باش يكون في مجاز الباب، وشتاتة، الروحية، بوسالم، قبلات، القلعة الخصبة، سيدي اسماعيل، مكتر، غردي ماو، نفزة، قعفور، شمتو، وادي مليز، نبر، تاجروين، وجريسة. بالنسبة لجهة الشمال، جهة الوطن القبلي، حمامات، منزل بوزلفة، منزل تلميم، سليمان، تاكلسة، نابل، بني خلات، تزركة، السمعة، قربة، بني خيار، المعمورة، قليبيا، وحمام الغزاز. جهة زغوان، الناظور، زغوان الشمالية، الفحص، بوعشير، الزريبة، جبلوست، وبير مشارقة. جهة بنزرت، منزل بورقيبة، سجنين، الخيتمين، جرزونة، ماتر، تينجا، المتلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوزجة، غار الملح، أوتيك، وغزلة. سينو في جهة صفاقس، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، بير علي، المحرس، العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. في الجنوب الغربي، نصر الله، بير الحفي، المكارم، المكارم، دقاش، حزوة، أم العظام، الهيشرية، الحامة، فوسانة، والفج، سوق الجديد، السبالة، لجرد، بودرياس، المزونة، الكرمة، حاسي الفريد، بوزرقان، ورقاب، وقفصة الشمالية. بالنسبة لجهة الجنوب، في جهة جيبس حي الازدهار حي الزهور المنزل جارة وذرف المتوية منزل الحبيب الحامة ميرت وماتماتا في جربة حومة السوق ميدون أغير كيف كيف الساقية قليلة التلات ورين. بالنسبة لقبلي نقاو سوق لحد النزلة قبلي جملة دوز القلعة الفوار زعفران وبطبيعة بالنسبة للتطاوين تطاوين الجديدة حي المهرجان السمار غمراسن بير الأحمر رمادة الذهيبة والزهرة جرجيس بن قردين نقاو البساتين الموانسة الشماخ السويحل جلال حي مارس النفاتية والشهبانية مدنين حي النور الدرغولية زادة نقاو كيف كيف بالنسبة للبغرارة حريش بن خداش حسي حسي عمر والسويتير. هذوما المناطق بالنسبة لمختلف جهات الجمهورية اللي معنية بقطع التيار الكهربائي حسب بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز وترجع الضوء باش يكون على مراحل نجم نقولوا ومن غير سابق انذار. كل بلاصة زادة وقداش باش يقعد ضوء مقصوص ووقتاش باش يقص في الفترة اللي بين نص النهار ونص والخمسة. ستيك بتبيع تحط رقم على ذمة الحرفة بتاعها 71-239-222 71-239-222 وبتبيع. فما أرقام أخرى نجم تلقاوها على الفاتورات تاع ستيك. نرجع للموزيكا توت سويت مع مروان خوري ممكن

0: 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: موج على الموجة، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها بأنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، وسيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. وأضافت الوزارة أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة لعمليات خلاص معاليم التسجيل، تؤكد الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيقات ديديسات أو محافظ إلكترونية. لدى أعطائه اليوم بسوسة إشارة انطلاق مشروع بناء 14 مسكنا مملكا في حي حشاد، وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يقول في تصريح للجوهرة فام إن المخطط التنموي 26 و2030 و2000 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات، وأنه قد تم تحديد خطة في سنة 26 و2000 لإنجاز 1200 مسكن.
4: بالنسبة للمشروع كراء مملك قاعد وحنا نخدمه ضمن آلية جديدة، الآلية هذه كلت بها الشركات العقارية العمومية سنيت وسبرولز أساسا. الآلية هذه تمكن أنه التمويل يجي من فبرولوس، صندوق اللي هو فيه تمويل لفايت أجارة، أجارة مقصود بها هو مش كان وظيفة عمومية، حتى خواص يعتبروا أجارة. الفكرة سهلة برشا، هو يكري لكن بعد 15 من سنة تختلف من 15-20-25 سنة حسب الدراسات الاقتصادية الأوروبية، ثم في التالي يملك العقار هذايا في التالي آلية تخلي الحلم والحقيقة للشريحة هذايا. نعرف أنه برشا طلبات برشا انتظارات من السادة المواطنين في الجانب هذايا. احنا عطينا خطة سمينا خطة تنموية في المخطط التنموي الحالي 2026-2030 في 5000 وحدة سكنية لكامل الولايات. انطلقنا في 2026 بخطة لإنجاز 1200 مسكن. اليوم بالدفعة اللي قاعد نشرف على اعطاء اشاره انطلاق فيها في كل صفاقس اليوم وكذلك سوسه وكذلك شويه في القروان، باش يكون تقريبا وصلنا اكثر من تقريبا 300 مسكن قاع الانطلاق فيهم فعليا. كل شهر تقريبا فما دفعه جديده ننطلقوا في الاشغال. المؤمل انه معناتها ان شاء الله نوفى سنه 2026 نكون انطلقنا في كل المشاريع المبرمجه لسنه 2026، وهي تقريبا اول مره نحطوا برنامج ونبدو في نفس السنه.
3: وأوضح الوزير أنه من المنتظر الانطلاق في جميع الأشغال موفى السنة الحالية، مع إطلاق منصة رقمية سيتم فتحها للعمومة لتحديد المستفيدين وأعداد القائمة النهائية.
4: المنصة مستحضر في أواخر سنة 2026، مش نفتحوها للعموم، مش يكون فيها أول معلومة دولة المشاريع متاحة في إطار كراء مملك بالضبط، فيها ماتريس يعطي كل المشاريع وقاعدة ينجز كيفاش قاعدة تتقدم. أي مشروع وصل ل 80% يفتح الترشحات فيه، ترشحات عن طريق المنصة. ثم المواطن ولا المترشح يقدم معناتها المعطيات متاعه، المعطيات هذه في إطار معناتها تبادل بيني ما بين كل الوزارات والإدارات، مش نوصلوا وحسب اختيار سكورين زاد موجود باش نوصلوا معناتها لقائمة أولية وقائمة انتظار، وهذا كله يقع بطبيعة الحال يعني ممكن التظلم فيه. نفتحوا معناتها باب التظلم ونشوفوا معناتها كل سؤالات معناتها الإجابة عليها، ثم تجي قائمة نهائية عندها يكون معناتها 100% الإنجاز تم ويتم التوزيع وإبرام العقود، هي عقد كراء تمليك الموديل موجود بطبيعة الحال مكنون من الفاتح ومش يسكن، وبطبيعة إذا كان مترشح ما تيسرش أنه خذاف في المشروع هذاك عنده الحق باش يشارك بالتوازي في عديد مشاريع، لأنه من

0: مفتوحة، مشروع أول، مشروع ثاني، مشروع ثالث، حتى يسهل معناتها أن يقع الاقتناء.
1: هذا وأشرف وزير التجهيز اليوم أيضا على إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء 35 شقة سكنية بحي الأنس 2 بمعتمدية سقيت الزيت من ولاية صفاقس في خطوة أولى لتفعيل آلية الكراء المملك الموجهة لفائدة الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بتدخل من صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية. وختاما، جيش الاحتلال يشن غارات وهجمات على مناطق في جنوب لبنان، معلنا أن العملية تأتي ردا على ما وصفه بخروقات ارتكبها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

هذه سيلين جون That's the way it is. نصنع معها لما 33 دقيقة في باراسول. نجد لكم التحية نسلي معنا الكل وقيت ذي وقيتكم بشكة تمدوا تليفوناتكم وتبدوا تكتبوا ليز SMS إذا تحبوا تربوا معنا التيكيات للعروض في مختلف المهرجانات. عنا 4 تيكيات العرض مسرحية بسيل جعفر القاسمي غدوة في المكنين مهرجان ليالي المكنين الصيفية في الدورة الثانية. الموعد مع جعفر القاسمي غدوة في مسرح لواء الطلق بالمكنين. تبعثوا لنا حرف جي كيما جوهرة كيما جعفر على 85 990. جي مرة وأكثر من مرة تبعثوها بطبيعة باش تزيدوا دعموا حظوظكم في الربح إذا تحبوا تمشيوا العرض مسرحية بسيل جعفر القاسمي. سينو زادة عنا 2 تيكي العرض المحفل الليلة في القنطاوي مهرجان القنطاوي في الدورة 42. الموعد الليلة مع عشاق المحفل حرف M على 85 990 M. المرة هذه إذا تحب تربح المحفل تكتب M، إذا تحب تمشي لجعفر القاسمي تكتب G. جعفر القاسمي غدوة في المكنين المحفل الليلة في القنطاوي. نمرو SMS 85 990. نمشي تو سويت للموزيكا مع نوال الزغبي كيوت.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. نشد لكم تحيه لكل نسال على صابر في المكنين يسمع فينا توا وريك شيك في البرود. صح عليك صبرو شيك عامل جو مع الموسيقى مع الفقرات المتنوعه لكل تحيه ليك صابر الغضاب. سينو باش نمشيو توا تسويت مع النصائح الصيفيه. النصائح الصيفية متنوعة لكن المرة هذه باش نحكيو على العودة المدرسية. إذا نجمو نعتبروا شهر أوت شهر مناسب باش نحضروا صغيراتنا نفسيا للعودة المدرسية ولا إجابة تكون مع سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست ويبنوثيرابوت ماتر براتيسيان. دكتورة هدى أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شنو حوالك؟ سوا
1: سوا الحمد لله. وانت لاباس؟
0: الحمد لله الحمد لله لاباس
1: الحمد لله.
0: يلا خلنا نحكيو شويه اليوم كيما قلنا دخلنا في شهر اوت بدات شويه هكا الجو تاع الغونتري خلينا نقولوا العوده المدرسيه بدا هكا التخمام. اما اسكو هو شهر اوت مناسب باش نحضروا صغيرات توا للغونتري ولا مازال بكري عليهم؟
1: بون الوغ بطبيعة الحال معناتها باش نحكيو في الموضوع أكثرية الوقت في المودوت العباد تبدا تقول لك نحضر الأدوات المدرسية ليزانسكريبسيون نحطوا الهدف معناتها تاع العام اللي جاي ويقول لك معناتها نستغلوا الفرصة معناتها في المودوت باش نركزوا وباش الصغير يرجع ناشط ولاباس.
0: فما اللي قاري ليتيودات زاد يقول لك سي بون جويلي مشي للتفرهيد توا باش نبداو
1: يقول لك سي توا سي بدينا العام اكسيتيرا دونك كي تريفز شنو تعلمت حاجة باهية لكن معناتها يلزم تزاد تريفز الحاجات اللي عشتها الاحساس اللي الفترات اللي تعديت بها. أكثرية الوقت نسأل صغير على المعدل بتاعه أمي ما نسألوه شنو تعلم في العام اللي فات شنو تعلمت اسكو تعلمت اللي تنجم تقوم من بعد نوت ما تعجبكش. العام ما تقيسوش جست بالمعدل تجم تلقى صغير اللي هو ب 12 معدل في المات امي لكن تعلم كيفاش يسعى تعلم كيفاش يوصل للهدف بتاعه أي. وصغير اخر تلقاه 18 لكن يبدا عايش عام كامل هو خايف اسكو باش نشد الموين هذه واسكو باش نفشل ولا لا. دونك مخنا يا غازي يستحق الراحة باش نجمو نتعلمو وهذه حاجة يزم نفكروها الأولياء مخ ساتوري ما يتعلمش أخيرا قد ما باش تشد تعبيلو المعلومات تاع الصغير هذيك قد ما باش تلقى معناتها صغار اللي هما ينجموا يتأقلموا لكن فما صغار زيدة اللي هو قد ما معناتها باش تشد تعبيلو مخه وتزيد تضغط عليه وتقول يلزم ويلزم ويلزم اللي صغير من بعد ما عادش تلقى البلاصة في الطاقة بتاعه بتاع التعليم باش ينجم يقدم. دونك يلزم بطبيعة ما ننسيوش الوقت بتاع النوم الوقت بتاع ريكوبيراسيون الوقت زيادة بتاع الأحاسيس الإيجابية بتاع الحركة بتاع اللعب بتاع الصغير معناتها اللي هو باش يتفرد وياخذ الوقت بتاعه باش ما يعمل حتى شيء ما يسالش. طيب راهو سبتمبر جاي باش نرجعوا للقراية تنجم زيادة ترجع شوية ريفيزيون أمي ما غير زخت وشفتو ما غير معناتها تزيد تأنبوك صغير هذيك أو قعدت تفرهد واو ما صارش واو هكا وتو يلزمك ترجع تقرا. دونك نحن زيدا نتعلمو أن تونك أولياء نعملو ريفيزيون لبخاخنا ونسهلو رواحنا شنيا الحاجات اللي نحبو نواصلو فيها شنيا الحاجات اللي عملناها مع صغرنا اللي هي عطات النتيجة الإيجابية لينا وليه كيفاش باش نعديو العام الجاي وشفتو أثر روحك معناتها شوف الحاجات الثنية اللي هي تتمشى مع صغيرك هذيك الثنية المناسبة ما تقارنش مع حتى حد وشفتو معناتها المخ بتاعنا يستانس يعاود دي شيما اللي نحنا موالفين بها. العادة هي مجعولة باش تزرع عادة أخرى اللي هي تكون مناسبة أكثر. دونك حتى كان اتيود والناس الكل تقري اتيود كان صغيرك ما يستحقش ما يسالش وسيرتو معناتها افرز افرز الافكار افرز العادات ويجيك ما يلزم ويلزم راهو حتى حد ما هو كامل وصغيرك قد ما باش تقريه بكري وكل شيء فينا المو عنده الطاقه بتاع حفظ الطاقه بتاع تعليم اللي هو باش يمشي بها. دونك لي بغي ريفيزيون حسب راهي في المودول تريب شويه لي كور شوف وتعمل معناتها لو بوين في العادات اللي انت زرعتها العام اللي فات وجرب معناتها تطور بدل اعطي الفرصه لحاجه اخرى اللي هي بالك تتمشي اكثر مع صغيرك وما تنسيش معناتها اللي هو العطله الصيفيه بتيت بارونتيز معناتها بقعة اسباس وين الواحد ينجم يتنفس يلوبسيرف يفهم شنو العام هذا علمنا تو سامبلومون
0: فوالا يعطيك الصحة ميرسي بوكو دكتورة وداد نتلاقى معك جون جاي كالعادة تحية كبيرة ليك يلا نرجع مع الموسيقى مسلم ايه يا حلوة

ساعه خمسه محمي لانو مع الشاب بلال. وصلنا معهم لما 53 دقيقه باش نكملوا رونديفو باراسول اليوم الجمعه هذه. اكيد نتلقى معكم في عشيه السبت. موعدنا يتجدد مع الموسيقى مع الغنيات مع الفقرات المتنوعه الكل. قولوا الف الف مبروك الخوله عمار من تبولبه ويمن سليم من الصياده اللي يربحوا معنا كل واحد زوز تذاكر العرض مسرحيه بسي مسرحيه جعفر القاسمي في مهرجان ليالي المكنين الصيفيه في الدوره الثانيه بعد غدوه المسرحيه باش تكون في مسرح لواء طلق بالمكنين. غدوه مسرحيه بسي في مسرح لواء طلق بالمكنين الجعفر القاسمي خول عمار من تبولبة وكيف كيف زاد أيمن سليم من صيادة يربحوا تيكيات المسرحية جعفر. نادية بوسلامة من خزامة تربح زوز تذاكر العرض المحفل في مهرجان القنطاوي في الدورة 42 في ملعب بولي لحوار الليلة. العرض هذا عرض المحفل الليلة في القنطاوي. سينو الليلة ذكروا لي سوسة في مهرجان سوسة الدولي العرض مع النجمة العربية شيماء لهلالي. هكا نقولكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. تحية ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد وتقديم, سعاد العدواني في التليفونات, سامي دويري في الاخراج, عبد الحميد بلاجوزة في الديجيتال. اللي شايف نفسه اماني سويسي. يلا على خير بالله.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لدى أشرفي اليوم على أحياء ذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقس الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، يقول إن الأزمات التي تعيشها البلاد تتطلب حلولا حقيقية بعيدا عن الشعارات، مضيفا أن غلق الحوار الاجتماعي لن ينجح في ضرب العمل النقابي، ومؤكدا أن الاتحاد لديه مقترحات في كل الملفات. الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعتبر ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية. وأدنت الجامعة في بيان لها التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي في انتهاك لمبدأ الشفافية والتشاركية، والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بما يزيد في إثقال كاهل المديرين ويضر بحسن سير المؤسسات التربوية، إلى جانب التراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية وإجبار عدد من الإطار التربوي الذي يمتهن أعمالا إدارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لوضعهم الصحي أو النفسي ودون تقييم لقدراتهم على استئناف التدريس بعد سنوات من الابتعاد عن الفصل. واعتبرت جامعة التعليم الأساسي أن وزارة التربية تحاول فرض الأمر الواقع وأنها تواصل انتهاج سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار، وهو ما اعتبرته ضربا واضحا للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي، ويحمل استهدافا ممنهجا لمكتسبات قطاع التعليم الأساسي وفق نص البيان. الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعقد غدا ندوة صحفية للتنديد بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على قطاع الرخام والجرانيت بأثر رجعي، ويتزامن وانعقاد هذه الندوة مع تنظيم تحرك احتجاجي للمهنيين بالمركز الرئيسي للاتحاد للمطالبة بفتح باب الحوار وإيجاد حل عاجل وعادل يضمن استقرار المنظومة الجبائية والبيئية الاستثمارية ويحمي حقوق المؤسسات الصناعية في هذا القطاع. دوليا، واشنطن ترفع عقوبات عن شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وختاما، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس، بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Maracujá. Baila.
1: Baila.
2: الأربع ستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع بايلة حتى السبعة متاع العشية. رفقكم في هالعشوية عشوية الأربعة 5 أوت 2026، إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة صيفية، إن شاء الله تكون كما تمنيتها. متمني نهاش بالقصان تاع الماء والذوى، لكن هذا اللي كاتب كما يقولوا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين أوترومون، خاصة معنا بالموسيقى بالمتابعات بالأخبار بالمهرجانات اللي في مواصلة لمتابعتها، زادة كيف كيف مع الكادوات مع تذاكر الربح المختلف السهرات. ثم بعد شوية إن شاء الله نتعرف عليهم شنو يستناكم اليوم وشنو تنجموا تربحوا معنا. وبطبيعة الحال تخطيطنا للمهرجانات طبعا متواصلة حتى للسبعة متاع العشية في حلقة اليوم. مرحبا بسامي الدويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جمال بقديدة في الاستحضار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. تغيب علينا اليوم هيبة، ترجع إن شاء الله معنا غدوة. بطبيعة الحال الأجواء زادة متواصلة مع الموسيقى اللي تكون حاضرة مع باسكال مشعلاني الشاهيناز، أما توت سويت مع لاسكا تشاب الموسيقى الصيفية. بطبيعة الحال فمسيفية ما نجموش نسمو التيتر هذي، خليكم مع توت سويت في بايلة.

مع ناصري نوصلوا للأربعة وستة وعشرين دقيقة. مرحبا من جديد. بعد شوية نعملوا طلع على التذاكر والمهرجانات والحفلات نجموا تكونوا حاضرين فيها الليلة إذا كان تشاركوا تربحوا بطبيعة الحال. إن شاء الله باش نحكيوا زادة على المولد النبوي الشريف والاحتفال بالمولد. كي نقولوا الاحتفال نقولوا القيروان إن شاء الله في ساعتنا الثانية ما قبلها. طبعا صحيح فما المهرجانات فما الاحتفالات صيفية، ولكن زادة قاعدين نحضروا بشوية بشوية للعودة المدرسية. هذاك علاش في بلاغ توضيحي من وزارة التربية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 فيما يخص التسجيل الحصري على بوابة الحياة المدرسية، دونك تذكير بمواعيد الترسيم عن بعد. وزارة التربية تعلم كل الأولياء والتلامذة أنه ما تمش تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بالنسبة للعام الجاي. دونك فما بعض الأخبار اللي تقول أنه تم فتح موعد الترسيم، ولكن لا توضح الوزارة وتأكد أنه راهم مازال ما تمش تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وباش يتم الإعلان على رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلامذة في مختلف المراحل التعليمية بتبيع عبر قنواتها الرسمية للوزارة في موعد لاحق. وذكر زيادة انه كل عملية تسجيل بشتم بصفة حصرية على منظومة الحياة المدرسية على الموقع vscolaire.education.tn vscolaire.education.tn، وما تطلبش اي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. بالنسبة لعملية خلاص معلم التسجيل، تأكد بالوزارة أنه كل آليات الدفع الإلكتروني راهي متاحة للأولياء، سواء بالبطاقات البنكية سواء بتطبيق الديديسات أو بالمحافظ الإلكترونية لولات. دونك ما فماش موعد إلى هذه اللحظة رسمي، دونك في انتظار المستجدات اللي جينا إن شاء الله من وزارة التربية. دونك خلي صغيراتنا يستمتعوا بالصيفية إن شاء الله، عندي صيفية جميلة في انتظار العودة بتبيعة إلى مقاعد الدراسة إن شاء الله، ربي يوفق الجميع. نرجع احنا مع الموسيقى، جينا بعد شوية مع النجوى كرم أصيل الهمية. ما تسويت، خليكم مع بلاك بوكس في سترايك ات اب.

0: Baila.
1: Baila.
2: مرحبا معكم في بايلا، مرحبا من جديد ومرحبا باللي التحقوا بنا لقاية هذا على الدنيا وما فيها جوهر FM 45 دقيقة. اليوم صار الندوة الصحفية للحديث وتقديم دورة 20 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. تفاصيل دورة السنين تعرفوا عليها مع السيد طارق زخامة. مرحبا ستارق.
3: أهلا وسهلا، أهلا بك أسلام ومرحبا بكافة مستمعي جوهر FM.
2: دورة جديدة، مهرجان عريق ما شاء الله، دورة 20 تحت شعار فكري يبدع وشباب يغير. بالرغم اللي نحكيه على المسرح الجامعي ديما كنقول الجامعة والقراية نحكيه على العطلة، ولكن يظهر لي التحدي واللونجاجمون متاع طلبة متاعنا اليوم نلقاوها في إطار المهرجان هذا. ما خلينا نعرفوه المهرجان الدولي المسرح الجامعي اللي يدور في المنستير سي طارق.
3: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي هو مهرجان عريق جدا، ونجم نقولوا شيخ المهرجانات الدولية الجامعية في الوطن العربي وكذلك حتى خارج الوطن العربي. مهرجان انطلق من سنة 93، كان يعني في الأول يعني مهرجان محلي، تظاهرة مسرحية كانت يعني مجموعة من الطلبة كونوا نادي مسرح في كلية الطب في المنستير، وبعد ذلك يعني كبرت الحلمة وكبرت الفكرة وانطلق ولا مهرجان دولي، وتواصل إلى حدود يعني سنة دورة 20. ودورة 20 يعني ترفع برشة تحديات، وخاصة وأنه المهرجان أصبح عريق جدا وأصبح يعني المشاركات يعني كنقول يعني الدول الأجنبية تبدأ يعني تتنافس بكل شراسة بكل قوة باش يشاركوا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، وإن شاء الله إحنا نكونوا قد التحديات هذه، وإن شاء الله فهمتني ولا يعني تكون دورة متميزة ودورة ناجحة جدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. انطلاقة 8 أوت حتى 16 أوت في دورة السنين، مادام نحكيو على مهرجان دولي بدون شك نحكيو على مشاركة من دول أخرين. شكون الدول المشاركين اليوم؟ قديش من عنصر إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في دورة السنين؟
3: احنا في المشاركات يعني من الاول في لجنة انتقال عروض وصلتنا ما يقارب 90 عرض من عديد الدول. استقر الراي على فهمتني 17 عرض مسرحي بشي مثل يعني الى جانب يعني الفرق التونسية الجامعية. عندنا حوالي 14 دولة اجنبية الممثلة في المهرجان هذا، والحال الجديد انه عندنا دول من المنطقه العربيه وعندنا دول من خارج المنطقه العربيه. عندنا مشاركه من روسيا ومشاركه من كولومبيا، عندنا من فرنسا دوس فرق مسرحيه، وكذلك من الولايات المتحده الامريكيه، الى جانب الفرق الاخرى اللي نجم نسميوها احنا اصدقاء المهرجان. يعني فرق انا من المنطقه العربيه كما يعني المغرب والجزائر وليبيا، عندنا الاردن، عندنا سلطنة عمان، عنا من سوريا، عنا من مصر. يعني الدول التقليدية اللي مستنسة ديما تشارك معنا في المهرجان الدولي.
2: خارق العادة. دونك اليوم أبوبري قداش من طالب باش يكونوا حاضرين؟
3: حوالي 350 يعني طالب جامعي من كافة أنحاء العالم باش يكونوا في العرس هذايا، العرس الثقافي السياحي. علاش نقول عرس ثقافي سياحي؟ لأنه احنا ما تعرف ما يميز مدينة المنستير هي مدينة جامعية بامتياز، وكذلك هي مدينة سياحية يعني يتلقى فيها يعني الشباب الجامعي في تظاهرة ثقافية مسرحية، إلى جانب هناك يعني فقرات أخرى، فقرات تنشيطية وفقرات ترفيهية وعديد الفقرات الأخرى إن شاء الله.
2: مهم جدا هذا الكل. قداش من كاتيجوري باش يكونوا موجودين في المسابقة أو في المهرجان؟ خلينا نقولوا باش نتعرفوا على نوعية المسرحيات اللي باش تكون موجودة في المهرجان.
3: شنو الكاتيجوري مثلا؟
2: يعني أنواع المسرحيات باش تكون موجودة في المهرجان.
3: المسرحيات هي مسرحيات جامعية، يعني احنا الشرط بتاعنا الوحيد من الأول هو يكون أنكور يونيفرسيتير، يعني يعني مجموعة مسرحية، فرقة مسرحية تنتمي إلى هيكل جامعي.
2: متفقين. المقصود يعني المسرحيات بين المونودراما، بين المسرحيات اللي بتتر فيها شخص واحد أو فيها مجموعة من الأشخاص.
3: لا احنا المسابقة نتاع المهرجان الدولي للمسرح الجامعي هو يعني المسرح تكون أكثر من شخص، مش مونودراما، لأن احنا ديوان خدمة جامعية الوسط عنده مهرجان آخر هو المهرجان الدولي للمونودراما بشكل جزئي.
2: واضح.
3: ولذا بالنسبة للمهرجان المنستير هو مهرجان مسرح الخشبة.
2: طيب العروض وين باش تتم سي طارق؟
3: العروض إن شاء الله باش تكون موزعة على زوز فضاءات، يعني فضاء المركب الثقافي بالمنستير وفضاء قصر الهلوم بالمنستير، هو يعني فما فضاء يعني بالنسبة كذلك فضاء المركز الثقافي الجامعي بالمنستير.
2: إن شاء الله موافقين سي طارق، يعطيك صحة على كل هالتفاصيل. يعني ذكروا يوم 8 أوت، خلي كلمة الختام سي طارق تفضل.
3: إلى جانب يعني العروض المسرحية، المهرجان يتضمن مناقشة العروض المسرحية يوميا اللي يشرف عليها تحت تأثير الأستاذ حماد الوهابي أستاذ المعهد العالي للفن المسرحي. كذلك عندنا 6 ورشات فنية، ورشة فن الممثل الأستاذة وفاء طبوبي، ورشة مسرح الميم الأستاذ خالد بوزيد، ورشة السينوغرافيا الأستاذ حسين السلاني، ورشة التعبير الحركي الأستاذة ثريا البغالي، ورشة مسرحة الرواية الدكتور محمد إقبال حرب، وورشة مسرح المهرج الأستاذة سونيا جبلة. إلى جانب أنه عندنا ندوة فكرية باش تكون إن شاء الله يوم 12 أوت بقصر العلوم تحت عنوان مسارات المسرح الجامعي، قراءة في الواقع واستشراف للأفاق. هذه باش تكون تحت يعني تأثير وتحت إشراف دكاترة وأساتذة من كافة العالم العربي إن شاء الله.
2: شلون موافقين سي طارق؟
3: تحكيم المهرجان اللي يترأسه الأستاذ منير العلقي، الأستاذ منير العلقي من تونس.
2: فكر يبدع وشباب يغير، هذا شعار الدورة 20 من 8 إلى 16 أوت، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. شكرا لك سي طارق زخام على كل التفاصيل، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله تكون دورة ناجحة بدون شك، الواحد من أعرق المهرجانات المسرحية الجامعية في تونس وفي المنطقة، كيف ما فسر لنا وتعرفنا أكثر على المهرجان هذا مع سي طارق. طبعا نرجع احنا مع الموسيقى مع الأخبار زادة بعد شوية في الأخبار الاقتصادية مع الخمسة متاع العشية. بايلا مواصلة معكم حتى للسبعة على الدنيا وفيها جوهر أفهم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهرة جيت سيت يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيتي الظاهر. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيماء الهلالي. حبيبي تنساني بالمرة وانا نهوى. موعدكم في سهرية 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسي وخالد السنوسي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جنجول. انت حيالة علش ما حسبتناش سوى. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي الموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. البداية ببلاغ تحذيري للحماية المدنية والتي دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة عشية هذا اليوم، تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية محلية بالشمال ووسط البلاد، وأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، وبالقيادة بتأنن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. ودعا ديوان المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات عبر هاتف النجدة 198، مؤكدا أن فرقه تعمل على مدار الساعة للتدخل كلما دعت الحاجة. بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية، نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويلية الفارط نسبة 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي 26 2000، وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 26 2000 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الفارط يسجل ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 26 2000، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعتي خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7%. لدى زيارة أداها اليوم لولاية القيروان، وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد في تصريح للجوهرة فام تقدم الأشغال المتعلقة بمشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي تبلغ كلفته 450 مليون دينار.
2: مشروع مهم لولاية القيروان في انتظار كبيرة، وكان انطلق المشروع هذا وهو مستشفى الجامعي الملك سلمان. صحيح فما صعوبات كبيرة قبل الانطلاق، اليوم احنا نحكيه على مشروع انطلق في إطار صفقة معناتها نعرف أن كلنا القيمة متاحة قرابة 450 مليون دينار. إذا نعرف أن صفقة مهمة لمقاولة، مجمع مقاولة بين مقاولة سعودية وكذلك تونسية يشرفوا على إنجاز المشروع. فيها العديد من مكاتب الدراسات اللي زاد كذلك تابع الإنجاز، مكاتب دراسات على مستوى وصعيد عالمي بحكم أن المشروع فيه دقيق وفيه معناتها العديد من التكنولوجيات الجديدة في إطار إنجاز المشاريع الصحية، وخاصة معناتها مشروع كما المستشفى الجامعي بالقيروان. نسبة الإنجاز اليوم معناتها احنا بعد مرور تقريبا 7 أشهر من انطلاق الأشغال، نعرف أنه البداية ديما دائما وابدا في معناتها الإعداد لأمثلة تنفيذ، وهي أمثلة معناها يتسمى معناتها مشروع معقد في كل التفاصيل متاعه، تاخذ شوية وقت. ذلك علاش معناتها الإنجاز على مرة يعتبر معناتها نوعا ما بطيء، لكن اليوم اكتشفنا أنه تقدم الإنجاز في مخصص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات فوق الأرض، معناتها باش تنطلق الأشغال هذه مباشرة إن شاء الله في سبتمبر بنسق مرتفع. نعرف أنه المستشفى الجامعي فيه جميع الاختصاصات، فيه كذلك تقريب 16 قاعة عمليات، كذلك فما 500 سرير

0: وختاما، مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية قبيل الجنوبية يواصل قبول الراغبين في التسجيل للسنة التكوينية 26 و 2027 و 2000 في اختصاصي شهادة الكفاءة المهنية في الفلاحة الواحية وشهادة المهارة في الزراعات المحمية، وفق ما ذكره اليوم المكلف بالتوجيه والاتصال بهذا المركز علي حمزة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
1: Business News.
2: جوهرة FM. Tendance.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة وين ما يوصلكم صوتنا. اليوم في تندانس باش نحكيو على الايفون 18 برو، مانيش باش نحكيو على لي كاركتيرستيك تكنيك، لكن باش نحكيو على السوم نتاعو. فما تقارير جديدة تقول اللي كونوا شركة الابل باش تكون مضطرة الى رفع اسعار تليفوناتها الرائدة بشكل غير مسبوق في ظل استمرار ارتفاع تكاليف انتاج المكونات الاساسية، خاصة المعالجات يعني لي بروسيسور والذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ماك رومرز، الموقع المعروف واللي ينقل على المحلل جيف بو من شركة جي اف سيكوريتيز، يقول اللي كانوا سوم الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس باش يرتفع بما يفوت 300 دولار مقارنة بالايفون 17 برو، مع توقعات باش تتجاوز الزيادة الفعلية حاجز 250 دولار نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات وصعوبة التوفير متاعها. دونك إذا كان صدقت التوقعات هذه، الايفون 18 برو باش يكون سومه ابتداء من 1400 دولار بدلا من 1099 دولار، الشيء اللي باش يحطه في فئة سعرية أعلى برشا من الأجيال اللي سبقته، ويأثر على قرار عدد كبير من الناس اللي يحبوا يبدلوا التليفونات متاعهم ويمشيوا للايفون 18. نفس المحلل كان توقع في تقارير سابقة خلال شهري فيفري وماي اللي كانوا أبل باش تحافظ على أسعار تليفوناتها الرائدة، وهي اللي باش تتحمل تكلفة الارتفاع هذايا اللي موجود في لي ماتير بريمير. لكنه رجع هذا سي جيف بو وعدل التوقعات متاعه باش ينضم الى عدد متزايد من المحللين اللي يقولوا لي كونه باش تزيد زياده كبيره في اسعار لي زايفون، خاصه في الايفون 18 برو والبرو ماكس. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمان.
2: تندانس
3: بايلا.

0: كنا مع لطيف على جوهر اف ام الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا من جديد في بايلا، نرجع معكم في متابعتنا حتى السبعة متاع العشية. نبدلوا شوية تظاهرات، في العادة نحكيو على المهرجانات الصيفية، لكن مش نحكيو على تظاهرة تونس الكل يستناوها، تظاهرة دينية ثقافية كبيرة سنوية في مدينة القيروان عاصمة الأغالبة. يدول يعرفتوني على شنو نحكي، نحكي على الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. برنامج الدورة التاسعة، آخر التحضيرات، شفنا اليوم دونك بلدية القيروان اللي في بلاغ لها دونك تحاول دونك تنرجع لها بأكثر تفاصيل ذي تباعا، توصي كل أهالي القيروان إلى تلاء الواجهات متاع المنازل متاعهم لإضفاء رونق خاص بالاحتفالية هذه. أما قبل كل شيء خلينا نرجع مع سليم بشي رئيس جمعية الاحتفالات ونتعرف على تفاصيل الدورة التاسعة. مرحبا سليم، أهلا وسهلا. معنا سليم ولا؟ به ماوش معنا سليم، نحاول نرجعوا له ونتحصلوا عليه بطبيعة في إطار المتابعة متاعنا. ونرجع سريعا للبلاغ صادر على البلدية اللي يدعو فيه كل المواطنين وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم، التجار، الحرفيين، إلى المبادرة بتلاء واجهات منازلهم ومحلاتهم باللون الأبيض ودهن النوافذ والأبواب باللون الأزرق المميز لمدينة القيروان، وهكا برز في أبهى حلة استعدادا للاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف. بدون شك تظاهرة وموعد يستناوه تونس الكل، خطر الناس كل تتوجه إلى القيروان بحكم أنه الاحتفالية هذه يكون فيها برشة يعني تظاهرات، برشة يعني دي كاتيجوري في التظاهرة هذه اللي نرجع لها إن شاء الله تباعا وتدسويت مع سسليم. معنا سسليم مازال باهي، حاولوا نرجعوا لسسليم وكان معنا في المباشر. دونك تظاهرة كما قلنا احتفالية مميزة وتونس الكل يستناوها، خاصة انه يكون فيها عديد الأنشطة والفعاليات، أبعادها كما قلنا دينية اقتصادية اجتماعية احتفالية، زادة عروض معارض سهرات عروض صوفية، وهذا الكل هاوش نحاولوا نرجعوا له زادة كيف كيف. نذكر فما مسابقات، نرجع للتفاصيل هذوما كل مع سسليم بشير معنا في المباشر. سسليم أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سسليم. الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان دورة تاسعة، جست حب نبدأ قبل كل شيء، فما تغيير في اسم الاحتفالية خاطر نذكر نقول المهرجان، شنو يتبدل؟
1: منذ سنوات أصبحت التسمية الرسمية هي الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، هي مناسبة دينية، معناها هي مش مهرجان تقليدي بل اللي نعرفوه، هي مجموعة تظاهرات، هي احتفالات ما فيها وطنية ودولية، ذاك علاش اخترنا أن تتبدل الاسم متمشيا معناها مع التظاهرة وصبغتها الدينية اللي هي أكبر من المهرجان،
0: من مجرد مهرجان كما نقولوا.
1: أي أكيد.
0: دورة السنة الناس كل كما قلنا تونس كل يستنى والتظاهر هذه الاحتفالات هذه توجه إلى مدينة القيروان. شفنا اليوم كما قلت البلدية تدعو كل المواطنين الحرفيين أصحاب المحلات اللي دهن الواجهات متاع منازلهم أو المحلات متاعهم استعدادا لهالتظاهرة. اليوم الجمعية شنو حضرت لنا في الدورة التاسعة؟
1: هي كما كل دورة المهرجان الجمعية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وزارة السياحة، السلطة الجهوية في القروان البلدية، بقية المكونات المجتمع المدني تشارك في وضع برنامج يليق بالاحتفالية هذه اللي تعطي وجهة وتعطي إضافة كبيرة لمدينة القيروان وجهة القيروان خلال المدة تقريبا 10 أيام في كل سنة. المولد في القيروان عنده خاصية خاصة، عنده تحضيرات خاصة. أثناء إن شاء الله في الدورة التاسعة هذه كما العادة مش تكونوا على موعد مع تظاهرات مع عروض صوفية من تونس وفما حتى عروض دولية لمدة 10 أيام. المهرجان نتاعنا إن شاء الله مش يبدأ الاحتفالات نتاعنا إن شاء الله مش تبدأ يوم 15 كما في كل دورة بيوم ترويجي. السنة للمرة الثانية بعد السنة الفارطة مش تكون الانطلاقة من مدينة سوسة. عمناول كان اليوم الترويجي في مركب سياحي في سوسة. السنة مش تكون في ساحة المدن المتوأمة يوم 15 نهار السبت فما اليوم الترويجي، ونهار 17 نفس الشيء في ساحة الفنون في مدينة المنستير. هذا مش تكون الأول مرة يوم ترويجي ثاني. والاحتفالات العروض مش تبدأ إن شاء الله نهار الأربعاء 19 في ساحة المغرب العربي الكبير في مدينة القيروان بعرض افتتاحي. إن شاء الله البرنامج كامل نعلن عليه في الندوة الصحفية اللي مش تكون إن شاء الله يوم 12 أوت ونخرجوا فيها النسخة النهائية للبرنامج.
0: واضح. دونك ان شاء الله تنتعرفوا باكثر تفاصيل على البرمجه. شنو فما جديد السنه ما صارش في الدورات السابقه؟
1: الجديد هي فما عوده ان شاء الله للعرض الضوئي اللي عنده الجمهور واللي يكون مابينج اللي مش يكون على صومات جامع عقبه المنافع. وان شاء الله
0: معناها يعني تم الاعلان عليه ولكن في اخر لحظه يدور لي ما تمش.
1: كان هو كان عملية إضاءة العمنا والصومعة الجامعة، بس أنا مش نرجع للمابينج
0: آخر يعني.
1: بحكاية أخرى بتقنية أخرى مش التقنية اللي نعرفها. إن شاء الله مش نشوفوا حاجة متميزة سنة
0: اللي مش يشرف على يعني على المابينج من تونس أو من خارج تونس.
1: لا في تونس كفاءات إن شاء الله مش تكون كفاءات تونسية قاعدة تخدم عليه. عنا كفاءات تبارك الله وتقنيين واللي قادرين أن يخرجوا العرض هذا في صورة مزيانة برشا
0: إن شاء الله. حسب التقريب عندكم مش يعني هكا دي بريفيزيون قداش باش يكون فما من زائر في نسخة السنة؟
1: هو يمكن المرة هذه معناها تعرف أنت الاحتفالات متاع المولد النبوي الشريف معناها من عام العام قد تقدم تقريبا ب 11 يوم تولينا أول مرة معناها في الدورات الأخيرة أنه في أوت معناها في الصيف معناها في هذا الصيف. ونحن نعرف شنو الطقس في قيروان في أود كيما في تونس الكل. التوقيت فرض علينا أن نغير نوعا ما في البرمجة. في الدورات أخرين كنا نبرمج وتبدأ العروض تقريبا من العشية معناها من الساعة الرابعة من بعد العصر مباشرة تبدأ عروض في الساحات العامة. أغلبية العروض مش باش تكون في الليل. نأملوا أنه البيك نتاع الزوار اللي من تونس والا من خارج تونس من الدول العربيه الشقيقه يكون سنة ان شاء الله يكون عدد محترم. عمناول في اخر ليله مثلا نعطيك عمناول تقريبا حسب الاحصائيات الرسميه ليله المولد الليله التلانيه العدد اللي كانوا متواجدين معنا في مدينه القيروان فاتوا 80,000 زائر.
0: 80,000
1: على ايام المهرجان الكل معنا نحكي لك الليله الاخيره فقط. في دورات اخرى كان وصلنا في دوره من الدورات ان فتنا المليون زائر. ان شاء الله سنة نحقوا نتائج واخبار من زوار العدد يكون عدد محترم في ذلك ان شاء الله.
0: دونك الانطلاقة 15 أوت حتى الوقت ايش سي؟
1: حتى 25 أوت حتى اليوم الثلاثاء 25 أوت باش يكون الحفل الاختتامي. العرض الكبير الدولي العرض الكبير معناها الليلة الكبيرة الليلة الساحية مش تكون يوم الاثنين 24 أوت والعرض الاختتامي نهار المولد 25 أوت. الاحتفالات متنوعة فيها العروض الصوفية فما فقرات دينية فما مسابقات دينية فما مؤتمرات دينية. معناها كل زائر مدينة القيروان إن شاء الله يلقى اللي الحاجه اللي يتمناها والحاجه اللي يحبها باش يلقاها بقدره ربي في البرنامج هذا.
0: العروض السنه باش تكون
1: في الساعات العامة، هو نحن في المولد النبوي الشريف عنده خصوصية معناها في القروان والاحتفالات نتاعنا كلها، العروض كلها مش تكون في الساحات العامة في ساحة المغرب العربي الكبير قدام سيدي صاحبي، هذه الانطلاقة مش تكون غادي عن عروض أخرين مباشرة بعدها، هي أن يوم السبت ننطلقوا نحولوا ساعة الشهداء لباب تونس الباب جلادين، وفي الليلة في الاختتام في الليلة الكبيرة نمشي ولولاد فرحان بعد قرب جامعة قبور الله.
0: أنت حكيت على ضيوف الاحتفالية من الدول العربية وزاد كيف كيف من دول أجنبية، شنو التحضيرات ليهم خاصة الضيوف من الدولة دول الأجنبية؟ هل فما برنامج خاص بهم؟ هل باش يتم يعني تبسيط المفاهيم أو ترجمة مثلا؟ فماش حاجة خاصة بهم؟
1: هو إن شاء الله باش تكون فما مرافقة معناها للزوار نتاع المدينة ولضيوفنا من الدول الأجنبية. بالنسبة للدول العربية والسوق الجزائري اللي نعمل عليها برشا معناها تكون موجودة، وعودتنا أني في كل دورة يكون فيها تبارك الله معناها إقبال متميز، ثم مرافقة خاصة معناها موجودين الفرق التنظيمية نتاع الجمعية بالتعاون مع جمعية مكونات المجتمع المدني موجودين على الميدان. أثناء ثم نقطة نحب نذكرها أنه بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة مش تكون ثم نقاط قارة في قرب الساحات اللي مستشهد التظاهرات الفنية هذه والعروض الكبرى واللي منتظر أني مش يكون فيها حشود كبيرة من العباد، فما نقاط إسعافات أو مرافقة مرافقة صحية وإسعافات أولية قارة مجهزة كاملة معناها تجهيز كبير برشا هدايا معناها بالتنسيق مع الإدارة الجوية للصحة، هذا كل إن شاء الله باش نوفروا أفضل ظروف للزوار تاع المدينة إن شاء الله.
0: طبعا نتصور مدينة القيروان بمختلف مكونات المجتمع المدني، الإطارات، الناس اللي واقفة، الولاية، الأمن وغيره على أتم الاستعداد. نذكر 15 أوت حتى 25 أوت سي سليم هكا ولا؟
1: من 15 أوت إلى 25 أوت إن شاء الله البداية مش تكون باليوم السياحي الأول في مدينة سوسة، اليوم السياحة الثاني يوم 17
0: يوم ذكرنا فيه في سوسة وفي المستير وقته؟
1: في سوسة يوم 15 أوت في ساحة المدن المتقومة، يوم 17 أوت لهذا سنين في المنستير في ساحة الفنون، والفعاليات وانطلاق العروض الكبرى الليلية إن شاء الله باش تكون يوم الأربعاء في ساحة المغرب العربي الكبير في القيروان.
0: إن شاء الله موفقين سيسليم، شكرا لك، وإن شاء الله في متابعة احنا متواصلة طبعا ديكو تخرج البرمجة الرسمية نرجو نحكي عليها بأكثر تفاصيل. يعطيك الصحة رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. شكرا سيسليم، نرجو احنا معكم بالموزيكا كالعادة في بايلة الأجواء باش تكون مع أجواء المولد النبوي الشريف. هذا لطفي بوشناق زاد النبي.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام نرجع معكم من جديد كالعادة في بايلة. مرحبا بالاختاروا الدنيا وفيها في عشويت اليوم. طبعا الربح والكدوات حاضرين معنا زوز تذكر لحضور المحافل في إطار مهرجان القنطاوي الليلة إن شاء الله بملعب بوعلي لحوار. زوز تذكر إذا كنت حب تكون أنت من الفايزين بهم تبعثونا SMS توت سويت على 85 990. عرض المحافل الليلة في إطار مهرجان القنطاوي كما قلنا بملعب بوعلي لحوار. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. SMS على 85 990 في حرف جي والتيكيات يكونوا من نصيبك أنت. إحنا نواصل مع الأخبار الرياضية بعد شوية مع 6 متاع العشية كالعادة. مع الموزيكا توصل توت سويت مع إيروس رامازوت.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة فسر صوتك
0: وعبر على رأيك.
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
7: 6 دقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. رسميا تثبيت رزنمة البطولة بعد موافقة 15 فريق على عدم إعادة القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر البطولة اللي تنطلق يومي 22 و 23 من الشهر الجاري واللي يتصدرها كلاسيكو الترجي التونسي والنجم الساحلي في ملعب حميد العقربي برادس. أكثر توضيح بعد شوية. تدخل النوري القنطاوي مع جمال في بلانيت سبور. برنامج مقابلات المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب المتوسطية من 21 أوت ل 3 سبتمبر يوم 22 أوت السبت الساعة 9 ليلا. المنتخب التونسي يلعب ضد مقدونيا الشمالية. يوم 24 أوت المنتخب الوطني يواجه المنتخب المغربي. ويوم 26 أوت 10:30 تاع الصباح المنتخب التونسي يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب التركية. النجم الرياضي الساحلي يلعب ثاني مواجهته الودية في طرابلس حمام بورقيبة غدوة انطلاقا من الساعة 5:30 أمام الأولمبي البيجي. نذكر أنه الإتوال لعب أولى مواجهته الودية ضد الترجي الجرجيسي ونجح في الفوز 2-0 ثنائية متوسط الميدان أسامة عبيد. الاتحاد الرياضي المونستيري تواصل المنع من الانتداب بسبب التراخيص الإدارية لتحويل العملة التي تطول من البنك المركزي لإتمام التحويلات المالية نحو الخارج واللي تخص اللاعبين الآتي ذكرهم. الحديث على عمر فال، ألفا سيدي بي، فيراس رمضان، فودي كامارا، إبراهيم غادياغا، وياسين ويلي. الترجي الرياضي التونسي من المنتظر انه يلعب غدوه مواجهه وديه ضد نادي سان بيدرو الايفواري في البارك بي انطلاقا من الساعه 5:30. تذكر الترجي لعب البارح مواجهه وديه ضد نادي الحزم السعودي وتعادل 2-2 ثنائيه الترجي سجلهم اللاعب حمزه رفيع. الترجي مازال في مفاوضات مع ريبيرو. الصفقه قريبه من الحسم والانتظار طبعا الأعلان على تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي. في النادي الرياضي البنزرتي الفريق تعاقد مع المتوسط الميدان محمد لامين تراوري من الديوانة البوركيني. متوسط ميدان 22 سنة ثالث صفقات السيابي بعد شادي المحمدي وبلال المجري. في الملعب التونسي الفريق انتدب زوز لاعبين المدافع عزيز الكناني والبنيني فينجينغو. المدافع عزيز الكناني 24 عام سبق له انه انتمى لفريق الترجي الرياضي التونسي اتحاد تطاوين والاولمبي البيجي. في النادي الرياضي الافريقي الفريق يلعب يوم الاثنين مواجهه وديه ضد الاتحاد القرطاجني وقبلها زاد يلعب مواجهه وديه ضد التقدم الرياضي بسقيه الداير. وفي الساعات القليله القادمه باش يعلن على معوض فراس شوات المهاجم الكاميروني كان 25 عام كان هدف الملعب المالي في مسابقه دوري كاس الكاف الموسم الماضي. نحكيو على نتائج المواجهات الودية الأوروبية اليوم.

0: من الميلان نتعادل مع الانتر هدف مقابل هدف. مانشستر سيتي فاز على نجوم الدوري الكوري 3-2. وفريق اليوفي فاز على تشيلسي 0-1. منذ قليل انطلقت مواجهة ريال مدريد ضد ديبورتيفو لا كورونا، والساعة 7:30 موعد مواجهة الأرسنال ضد ريال بيتيس. هذا كل ما عنا في جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. بايلا

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جم مفرحي كنت أبقى ميكس وحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفة.

كليب بانديت على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 6:17 دقيقة في بايل. الاحتفالات متواصلة مش كان بالمهرجانات ولكن بالتظاهرات اللي تكون في شكل أيام وطنية. ونحكيه على الاحتفالات بالعيد الوطني المرأة التونسية الموافق ل 13 أوت كما نعرفوا الناس كل من كل عام. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت أعلنت على تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية باش تكون بين 6 و 13 أوت في مختلف جهات الجمهورية وفي شكل بلاغ. كانت حكيت على البرمجة هذه كما اللقاء العلمي المبرمج غدوة 6 أوت حول صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع بناء التمثيلات وتوجيهات الممارسات. زاد كيف كيف تلاقي المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذا باش يكون يوم 10 أوت بشكل متزامن في مختلف ولايات الجمهورية. 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي في كل ولايات الجمهورية. زادة كيف كيف الأهم أنه فما جائزة باش يتم إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي عام 2026 تحت شعار أو عنوان ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. باش يكون فما زادة معارض جهوية من 11 ل 13 أوت لتسويق المنتوجات النسائية في مختلف ولايات الجمهورية وإطلاق منصة وطنية لتسويق هالمنتوجات النسائية نهار 12 أوت. وإسناد زادة جائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 2025 ومعها طبعا تكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. تحية لكل مرأة تونسية. دون إن شاء الله باش تكون لنا متابعة المختلفة التظاهرات هذه على الدنيا وما فيها في برامجنا في الأخبار وإلا على الموقع متاعنا جوهرة FM.net. وين تلقاو زادة متابعة لحالة الطقس كما تعرفوا اليوم الأربعاء تقلبات

0: شهادتها بلادنا دونك من الصبحية وما زالت متواصلة كما السحب اللي باش تكثف تدريجيا خاصة العشية مخر في مناطق الغربية الشمال والوسط، كانية أنه تكون مصحوبة بأمطار خاصة في الجهات الشرقية، بحر مثرب في الشمال، قلة اضطراب في بقية السواحل، درجات الحرارة باش تسجل انخفاض في الشمال والوسط. برغم من هذا كل لاحظنا نصور في عديد الجهات انقطاعات الكهرباء اللي ما زالت متواصلة، إن شاء الله تتعدى هالموجة سلامات ونرجع لحياتنا الطبيعية، خطر هذه حاجات جديدة بلوز وموا علينا بطبيعة الحال، إن شاء الله تتعدى سلامات. يلا احنا نواصلوا بالموزيكا اللي جينا من عند ملومة بعد شوية مصطفى الحقيقة، ما تسويت خليكم مع أسماء عثماني.
1: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر الملل أخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل،

0: Baila. Baila.
1: نرجع معكم من جديد في بايلا 6:35 دقيقة. بالنسبة لليوم 5 أوت ما فماش برشا عروض، لعل أبرز السهرات اللي تستناوها اليوم باش يكون موعد مع افتتاح دورة 60 من مهرجان عيون نصر الله الصيفي. طبعا البرمجة متاع دورة السنة اللي هي دورة 6 تنطلق اليوم حتى يوم 7 أوت. اليوم فما الافتتاح للمهرجان بتنشيط سينا سهرة يوم الخميس غدوة باش يكون مع بلينغوس، نهارة الجمعة عرض لمسرحية حلم كوكو، كل العروض بخمسة دنانير فقط. دونك مهرجان عيون نصر الله الصيفي قصير نوعا ما خلينا نقوله. دونك المهرجان هذا اللي بيدعم من وزارة الشؤون الثقافية. خلينا في سهرات اليوم، المهرجان الصيفي بمورنيغ العرض الاختتامي مع مسرحية بسي لجعفر القاسمي، مهرجان بيجا الدولي اختتام المهرجان، زاد كيف كيف سهرة الراب مع الفنان جانجون، ومهرجان بلاريجيا باش يكون الموعد ليلة مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. دونك عديد المهرجانات، لعل منهم مهرجان قرطاج، مهرجان بنزرت يرجعوا ويستأنفوا عروضهم غدوة 6 أوت. زاد كيف كيف الليلة فما مهرجان الحمامات، عرض مسرحي فني بعنوان جاكاراندا للمخرج نزار السعيدي على المسرح الأثري بالحمامات. إن شاء الله بتوفيق لكل العروض. طبعا نذكركم أنه باش تربحوا معنا زوز تذاكر لعرض المحافل في إطار مهرجان القنطاوي الليلة إن شاء الله في ملعب علي الحوار، تبعثوا SMS في جي على 85 990، عرض المحافل الجربية 85 990، تبعثوا فقط SMS في حرف جي. إن شاء الله بعد شوية نتعرفوا على الفائز أو الفائزة معنا بزوز تذكر هذوما. كملوا احنا مع الموزيكا مع الشمس ديم باشا ما تدسويت، خليكم مع بي سكوير.

جسار نسمعكم معكم لاخر معادنا لليوم في بايلا. شكرا الناس كل تابعونا حتى للوقت هذا بارتير من الخامسة متاع العشية. نختموها بالفايزين ومعانا اخونا مالك الحاجبي اللي يفوز بزوز تذاكر لحضور سهرة المحافل الجربية في طار مهرجان القنطاوي طبعا في ملعب ولي الحوار حمام سوسة في طار الدورة 42 الليلة ان شاء الله. دونك الموعد هذايا مبروك الخونا مالك. طبعا ما زلت التذاكر والربح والكادوات تباعا كل يوم ان شاء الله معنا في بايلا. شكرا للكيب الكل، سامي دويري في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سعاد العدواني في الاستعدار، وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع بقيه برامجنا، لكم زينه ناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: في إطار توسعتها، تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. رصد اعتمادات بأكثر من 8 مليون دينار لدعم النظافة والتهيئة السياحية. وطهران تشترط رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات النفطية لفتح هرمز. في تفاصيل أخبارنا، تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع اليوم بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة الهب من منازل متساكني قرية لانجاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها بأنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، وسيتم الأعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاصة الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. وأضافت الوزارة أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، تؤكد الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق الديديسات أو محافظ إلكترونية. الشأن التربوي أيضا، تنطلق بداية من اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في بلاغ لها، مضيفة أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج يوم غد الخميس 6 أوت الجاري بداية من منتصف النهار. في شأن آخر، أفادت وزارة السياحة بأنه تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية بقيمة 8.425 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية، خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق بلاغ أصدرته اليوم. أكد وزير الخارجية محمد علي النفط اليوم لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية، أكد أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافتها، مشددا على أن صون هوية القدس الأصيلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وجدد الوزير أيضا التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة، مؤكدا مجددا رفض تونس القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف. دولياً اشترطت طهران خطوتين متلازمتين من واشنطن لإنهاء إغلاق مضيق هرمز، وهما رفع الحصار البحري الأمريكي عن السواحل الجنوبية الإيرانية وإلغاء العقوبات النفطية التي أعيد تطبيقها مؤخراً. وأكدت مصادر إيرانية الفصل التام بين مفاوضات مضيق هرمز الجارية مع واشنطن وبين تفاهمات إدارة الملاحة الثنائية المشتركة مع عمان التي قاربت على التمام. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني المسؤول عن الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها. رفعت الولايات المتحدة اليوم عقوبات كانت قد فرضتها على شركات للطيران على خلفية شبهات في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. كشف مصدر لبناني عن انتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات التي تجريها بيروت مع الاحتلال في العاصمة الإيطالية روما، وكانت المفاوضات قد انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى الغد، وهي الجولة الثانية التي تستضيفها روما بعد عقد 5 جولات سابقة في واشنطن ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة. وختام هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس ليلا بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتتراوح الحرارة بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط وبين 31 و36 درجة بالجنوب. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
1: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في ساريت 5 أوت مع عرض الفنانة شيمة الهلالي. حبيبي احتنساني بالمرة وانا نهوى. موعدكم في ساريت 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسي وخالد السنسي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي. دعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جان جول. انت حيال علش ما حسبتناش سوى. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي الموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهريد 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. جوهرة اف ام تي في.
0: جوهرة جيت سيت.
3: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

0: et le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم في بلانيت سبور. متى حتى للخمسة حتى للثمانية، متى حتى للثمانية طبعا في آخر الأخبار في تونس والعالم، وخاصة أخبار النوادي والميركاتو والتربصات والتحذيرات. سي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل المستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: برشا لو من بعض الأصدقاء المستمعين أنك ما عشت تعطيهم النشرة الحينية متاع الطقس، لأنه مثلا البارح نورمال تقول لهم اليوم راه الطقس سخون برشا، عدينا نهار سخون الحقيقه. هاك ولا استفيد
2: برنامج نهار سخون تبقى
1: بقى شنو
2: نبدا حكايه الميتيو نحيه لي يا ولدي ولدش الناس تسال فيه البارح شنو الطقس غدوه، ماشي في بالهم نخدم في النشر الجويه
1: اللي نقولوا ما بعثوا سماس على رقم كذا
2: باغ اكزومبل
1: زعبوب يجاوبكم يقول لكم
2: عندي بس باه ولا وقتاش ما عرفش
1: ما دام بدا الموضوع حد غدوه صبات طقس ولا يتحسن شويه ولا
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. فما مكان
1: قلت لي الاربع مطر ما صبس المطر
2: هي قاعده تصب في زغوان والقروان.
1: باهي اوكي،
2: ممكن جيش والله اعلم. تبقى ان شاء الله ربي يرحمنا، لانه بصراحه في ظل المعاناه اللي الماء ما فماش وظروف كل واحد يعني فيك ربي والضوء مخصوص في بعض المناطق، ف الواحد يقول ان شاء الله تتحسن الامور.
1: باهي يا سيدي، نحكيو على النجم الساحلي اللي بكري شويه تقريبا نص ساعه عبر صفحتها الرسميه لجنه فض النزاعات يعني تهبط او تحكي وتعلن رسميا على اتفاق مع اللاعب صدام بن عزيز. نعرف اللاعب صدام بن عزيز هو من القضايا، وهو اللاعب اللي زاد عنده قضيه مع النجم الرذيل الساحلي حول المستحقات، ورسميا لجنه فض النزاعات تعلن التوفيق على اتفاق رسمي مع اللاعب صدام بن عزيز باش يعطيه 300 مليون حاليا، هو اللي ذولي قيمه المبالغ نتاعو 500 شيخو 300 توا في ديه، ويقع يعني تقسيط بقيه جدول بقيه المستحقات على فتره قادمه. طبعا خبر مهم لانه على الاقل هذه قضيه اخرى تنجح لجنه فض النزاعات في يعني اغلاقها بعد ما اغلقت قرابه اكثر من 11 او 12 قضيه.
2: لا خبر مهم جدا في الظرف هذا، خاصه اللي
1: معناها نجم الاجال مازالوا 5 ايام،
2: نجم معناها يركض ورا الوقت ومازالوا 5 ايام ومش تلم معناها 500 مليون. بصراحه مجهودات جباره اللي قاعدين قايمين بها الجماهير في كل انحاء الساحل الكل، في كل مكان، في كل حومه، في كل قهوه، قاعدين يجمعوا في الفلوس. كي يجي خبر كيما هكا انه صدام بالتدخلات نتاع برشا اصدقاء وبرشا ناس اللي قراب لصدام، اللي معناها في الاخير اقتنع انه مش يقسم على الاقل المبلغ، على اساس انه نجم الرياضي الساحلي يوم 10 يكون عنده البطاقه نتاعو نتاع المشاركه في البطوله، ف 50,000 دينار بعد هذوكم يوليو كل شهر لين يخلص نهائيا. تبقى اخويا نقول له بارك الله فيك، مش نقول له في الظرف هذايا توا اللي النجم يعاني و هاك تشوف الناس الكل مدت يد المساعده. تبقى فما ملاعبيه اللي يقول لك اخويا
1: زاد فلوس يقبل
2: فلوس يقبل كل شيء، هذا معناها فرصه مش ياخذ فلوس وعنده قداش من عام، هو تو المشكله هذه عنده شي 5 سنين والرؤساء اللي قبل الكل ما تطرقولوش جات في راس العكروت، دونك في راس النجم الساحلي اللي توا مطالب القانون الجديد انه الناس الكل لازم تخلص. فتمنياتنا ان شاء الله وهذا قلت لك البارح، قلت لك راه نجم الساحلي ان شاء الله في اليومين هذوما مش تخلص الامور هذيا ويتسكر الملف هذا نتاع المليار وبتاع صدام، وعندي احساس وعندي معلومات اللي الامور ماشيه في معناها ماشيه في الشيء الايجابي، وهذا اللي يسعوا له الناس الكل. ف الف معناها نقول اني الف مبروك للناس اللي خدمت على الملفات، وزاد كيف الجماهير صراحه لور لا الواحد قد ما يشكرهم شويه، لانه جماهير النجم الساحلي اثبتت انها في الاوقات الصعبه كانت موجوده وكانت معناها سند كبير للنادي النجم الرياضي الساحلي، اللي فما برشا احباء ولا برشا ناس اللي مع الاسف الشديد معناها بعدوا وهربوا شويه. فدعوه من جوهره، مش بدون ذم وبدون ربي بدون زاد كل شتم وكل وشبيه وشفلين وما فلتين، لا الواحد احترم العباد الكل سواء اللي خدموا في النجم الساحلي قبل ملاعبيه رؤساء قدام مسؤولين. يا ودي ما تجرحوش العباد.

0: وجود اسامه عبيد مع وجود عده لاعبين شبان زاد اخرين، وعلى ضوء المباريات الوديه هي اكيد مش يخرج بقناعه تامه بالتشكيله الاساسيه اللي مش يبدا بها في ظل غياب اللاعبين اللي يلعبوا في المنتخب الاولمبي اللي مش يكونوا موجودين، ولكن المعوضين موجودين. فتمنياتنا لهم بالنجاح في مباراه وديه الاولى ضد الاولمبي البيجي، وعنده مباراه ثانيه جمال مع امل حمام سوسه اللي متواجد زاد في نفس المكان في حمام بورقيبه، ففرصه مش كما قلنا راه النتيجه ما تهمش بقطع النظر على انه يشوف الاستعداد نتاع الملاعبيه نتاعو، والمعد البدني عنده دور هام جدا زاد كيف مش يقيم ال معناها الاستراتيجي نتاعو نتاع العمل وين وصلت، وعلى ضوء هذاك اكيد بعد مش يعمل تقييم شامل وينظر شنو هي النقائص اللي عنده يمكن يطلب بعض اللاعبين اخرين او يكتفي بالموجود في ظل الازمه الماليه اللي يعيش فيها النجم الساحلي دونك، ويواصل بالموجود. وهذاك هو الهدف اللي جاء من اجله هو براكوني، انه السنه هذه مش تكون سنه معناها البناء فريق اللي مش للمستقبل مش يكون عنده شان، تبقى السنه هذه في ظل الظروف اللي يعيش فيها النجم الساحلي راهو يهديكم ربي ما تطلبوش منهم اكثر من طاقتهم، هذاك الموجود نظرا الى وناس كل واعيه وعارفه باللي عاشوا النجم الساحلي في الفتره الاخيره، وشفنا السنه اللي فاتت المشاكل وشعان النجم الساحلي وشنية حتى معنى الملاعبيه اللي خرجت، فما اللي خلى مبالغ وفما اللي سامح وفما دونك، ما يلزمش النجم الساحلي يعاود نفس الاخطاء اللي صارت في السنوات هذه القليله السابقه.
1: اذا ذكر النجم الساحلي يغلق ملف صدام بن عزيزه بالاتفاق مع اللاعب هذايا تسبق بشقة يعني تقديمها ويعني للاعب هذايا تقدر ب 300 مليون، ثم البقيه
0: 50
1: تقسيط المبلغ المتبقي، وبالتالي ملف النجم نقولوا رسميا وقع اغلاقه من طرف لجنه فض النزاعات. طيب نمشي موزيكا ومن بعد نحكيو على بقيه النوادي، وايضا مش نحكيو على الرابطه اللي اقرت ويعني ثبتت قرعه البطوله، دونك هذا حديث زاد باش نحكيو فيه في الوقت القادم بعد الموسيقى.

0: السبعة وواحدة وعشرين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على البطولة. البطولة طبعا تنطلق يوم 22 و23 أوت القادمين، يعني تقريبا زالوا زوز أسابيع أو ثلاثة أسابيع على انطلاق البطولة. ونعرف كل اللي قرعة البطولة وقرعة تحديد المقابلات كانت صارت عندها أسبوع، لكن القرعة هذه أثارت جدل كبير طبعا، خاصة وأنه فما خطأ صار، وشفنا طبعا ردود الفعل، شفنا من دعا إلى إعادة القرعة، شفنا الجامعة، شفنا موقف الجامعة، وفي الأخير الرابطة الوطنية كرة قدم عبر بلاغ اليوم صادر سي توفيق على الصفحة متاعها تثبت القرعة، ويعني تلغي أو خلينا نقوله تاخذ قرار بعدم إعادة
1: الرزنام،
0: قرعة الرزنام. على كل هم معنا سيد نوري القنطاوي نائب رئيس الرابطة للتوضيح. سي نوري مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي جمال، مرحبا بكل المستمعين ومشاهدي جوهرة.
0: إذا البلاغ اليوم جاء باش ينهي الجدل هذا، ولو أنه أخذته شوية وقت سنوري منذ إجراء القرعة، على أي أساس البلاغ هذا حسم أمر الإعادة من عدمها؟
2: شكرا جمال. بالنسبة لمكتب الرابطة أجرى عملية قرعة يوم الأربعاء الفارق بحضور عبد المنفذ وبحضور ممثلي الأندية المعنية بالرزنامة. وفاة صاحب الرزنامة ما اعترض حتى فريق على الموضوع هذا. ما رأنا لنهار الجمعة معنا في وسائل الإعلام، فما وسائل الإعلام حطت خبر أنه تقرر إعادة قرعة الرابطة الأولى. هذا ما كانش مطروح عنا في مكتب الرابطة، ديجا ما وصلنا حتى معناها اعتراض من أي فريق معني بالموضوع هذا. خرجنا تكليف في الموضوع هذا أنه معناها الرابطة ما عندهاش نية باش تعيد سحب القرعة. بعد نهارين معناها خرج خبر آخر في وسائل الإعلام إنه الجامعة التونسية لكرة القدم تطلب من الرابطة إعادة القرعة، وفما حتى تاريخ يمكن تحط على إنه سبعة
0: أي يوم جمعة سبعة صحيح.
2: الموضوع هذا ما كانش موجود بالمرة، ديجا المراسلة اللي جاتنا من عند الجامعة التونسية لكرة القدم موضوعها واضح، هو طلب إيضاحات. طلب إيضاحات بخصوص عملية سحب القرعة مع إبداء رأي الرابطة في الموضوع. هذا هو موضوع المراسلة. جات نهار الجمعة وقت عرف ويكاند وكذا، وإحنا عنا الأساتذة اللي عندهم اللجنة القانونية وغيرها، معناها باش نردوا على طلب الإيضاحات اللي ورد علينا من المكتب الجامعي وموجود فيه انه بطلب من اللجنه الفدراليه للمسابقات. احنا تفاجئنا صراحه من الخبر هذا، واتصلنا بعضنا معنا وحكينا في الموضوع هذا، وقررنا انه نهار الاثنين طبعا باش نردوا على المراسله تاع المكتب الجامعي وبالتحديد معنا اللجنه الفدراليه للمسابقات، وحبينا نشوفوا احنا في نفس الإطار احنا باش نعاود كما نقولوا احنا صاحب قرعة ما اعترض عليها حتى فريق، معناها يعتبر امر غريب شوية. حاولنا نتصلوا بالجمعية فعلا، وجهنا لهم مراسلة نهار الاثنين وامهلناهم 48 ساعة لإبداء الرأي حول عملية قرعة بانتهاء الأجال الجمعة منتصف النهار تقريبا. بانتهاء الاجيال معناها وصلتنا رد من كافة الجمعيات بدون استثناء 16 فريق. في الردود معناها 15 فريق مع المسابقة،
0: يعني 15 فريق يتمسك بالقرعة اللي صارت به، فريق وحيد
2: يطلب في عادة العملية القرعة. هذا هو اللي وصلنا بناء على ما وصلنا من الجمعيات ومن مواقف جمعيات فيها اللي أكد أنه معناها يرفض رفضا قطعيا إعادة القرعة. طبعا بعد التشاور يعني شير بين أعضاء الرابطة وقعدت طبعا المصادقة على قرار عدم إعادة طبعا القرعة واعتبار القرعة اللي جرأت يوم 29 هي قرعة طبعا نهائية ونتمنى حظ موفق لكافة الفرق في بطولة 26-27.
0: به قبل ما نعطي الكلمة استفيق زبوب عنده ما يضيف، أنا حبيت بسرعة تجاوبني على السؤال المتابعة سنوري للحال يعني للبلاغات هذية وخاصة للمواقف، يحس وكأنه كل واحد يرمي في الكرة للجانب الآخر. الجامعة توصي لكرة القدم مانيش عارف حتى في طلب الإيضاحات، غريب شوي خاصة أنه الجامعة كانت حاضرة أثناء القرعة في شخص السيد معز المستيري، بعد نطلبه من رابطة إيضاحات يعني وهما موجودين كان ينجموا يوقفوا القرعة، ثم الرابطة الوطنية لكرة القدم يعني تبعث للنوادي لتحمي نفسها وتاخذ موقف، وكأنه حسينا كل واحد يرمي في كرة لطرف آخر وهروب نوعا ما من المسؤولية، وكل واحد يحمي في نفسه. الجامعة تحمي في نفسها، تقول لك من التأويل من بعد، حتى إذا كان مش يقولوا أخوي أنا ما قعدناش نتفرجوا، أنا رمينا الكرة للرابطة، والرابطة طبعا زادت تقول لك أنا أخوي أنت كجامعة كنت حاضرة وهو عندي موقف النوادي معايا. وثم فمن بعد سي توفيق عنده ما يسألك، تفضل.
2: نسمع
0: في توفيق وإلا نجاوبك معناه كيما خلي جاوبني خير
3: خلينا خطر
0: مربط عنده مربط ذولي في نفس السياق تفضل.
3: خلنا نسلم على سنوري ساعة
2: مرحبا بك سي توفيق
3: وعايشك سنوري باش نسألك سنوري بربي وجاوبني بصراحة ديما متعود به، هل أنا حسب اعتقادكم أنتم وأنتم اللي عايشين معناها وعشتوا القرعة، هل فما خطأ تقني أو معنى إجرائي صار على ضوء هذه الكلمتين هذوما نجموا نبنيه بعد السؤال اللي بعد، كان أنتم تعتقدوا اللي ما فماش خطأ لا تقني ولا إجرائي وقتها نجموا ونقولوا القرعة صحيحة ونواصل
2: بعد عندي سؤال ثاني
0: وبعد عندي سؤال ثاني خلي جاوب على السؤال هذوما خلي جاوب على السؤال الأول تفضل سنود.
2: أنا سمعت كما أغلب المتابعين للقرعة بعد القرعة فما خرجت فيديوهات أنه فما معناها كرة في خاطر احنا خدمنا الكوبلوات معناها الفرق اللي ما يلزمهاش تلعب فرد اسبوع في ميدانها. خرج فيديو على انه في كي جينا باش نفرقوا بين الدادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي شكون يلعب ادوميسيل وشكون باش يخرج على الاكستيريور حسب طبعا ما تقتضيه الرزنامة. معناها خرج فيديو على انه فما كرة تحطت في غير
0: مكانها
2: رقم ولا حاجة كذا، معناها حتى بالعين المجردة أنا جالش نعرف أني اللي في الكرة أذكر فما اسم فريق وإلا رقم، فما صحيح صوت ممكن في الموضوع زي على أنه يمكن يقول لزميله
0: أي يقول له رك غلط حقيقة حتى تغادي
2: يقول له متحفظ، لكن زميله رد عليه قال له راه مريجل ياسي مراد ومعت الموضوع عادي العدل المناسب ما انتبهش في الموضوع هذا، الفرق الموجوده غادي كا ما اثروش الموضوع هذا.
0: الجامعه كذلك الجامعه حاضر.
2: الجامعه موجوده بتواجد معناها برئيس اللجنه الفيدراليه في معز المستيري وفات القرعه والناس كل خرجت وحتى فريق ما اعترض لا يوم القرعه ولا من بعدها. بصراحه في الجانب التقني هذايا ما نجمش اني نلزم انه كرة غلطة وإلا كرة
0: صحيحة،
2: لازم يكون صار خطأ صراحة ونحكي لي بذلك كما تعرفني
0: اي اي اي بيسير
2: التلقائية بتاعي وفي صراحة
0: واضح هنا سؤاله واضح واضح الإجابة. عندك سؤال ثاني
3: شوف توذية تسمى خطأ تقني باهي نجيلك للسؤال الثاني لفات اللي الرابطة بعثت للنوادي
0: تستشير
3: فيهم اعتراف ضمني اللي صار خطأ تقني و تحب تعرف الرأي متاع النوادي الكل، النوادي الكل رفضت
0: إلا
3: الفريق الوحيد الملعب التونسي. لو فرضنا سيد الملعب التونسي تشبث والقانون شو يقول لك هنا في حد معناها إذا معناها يقول لك خطأ جائز ولا خطأ
2: شنو النص القانوني في التوثيق
3: هاي سيدي يقول لك الإجراء المشبوه بالخطأ معناها من مصلحه النوادي وهذا ما يهمش النظام العام نتاع المسابقه. وفما
2: لا اعطيني شنو النص القانوني فصل القانوني معناها رأي قانوني.
0: هي قراءة
3: قراءة قراءة
2: قراءة
3: معناها لا مفهمش نص
0: قراءة قانونية
2: قراءة
3: والثاني إذا كان شوف إذا كان تصريح متاع كل النوادي المعنية بدون استثناء إذا قبلت معناها وتجاوزت الخطأ هذا معناها في غياب هالعنصرين هذوما معناها
0: يعني يلزم حتى فريق واحد حسب رأيك حسب بعض الرجال القانون يقول لك حتى فريق واحد اعترض يلزمك تعاودها
3: صحيح
0: هذا هو اللي حب
2: قراءة قانونية عملها محامي شفتها تدور على الفيسبوك
0: أي السيد أكرم الزريبي السيد أكرم الزريبي
2: بالضبط بالضبط السيد أكرم الزريبي قراءة قانونية ما مانيش راجل قانون بالضبط مش نقول لك كان شنو التوازن لكن عندنا نقول احنا رجال قانون وعندنا رجال قانونيه في الرابطه معناها بالنسبه لنا خاطر سمعنا انه 6 جمعيات معارضه ومع سمعنا 3 جمعيات لكن في الاخر لقينا جمعيه وحيده وهي ديجا في المشكل والديزاين اللي كانوا صار ما هيش معنية دي جا هو الموضوع بين النادي الفريق والترجي وزوز قبلوا بالسحب الرزنة على سحب القرعة
3: لا هو المشكلة جميل رقائم ما تنجمش الرابطة وتحط أن المباريات يلزم الترجي والفريق ما يتقابلوش يلعبوا بعضهم في تونس ويلزم الملعب التونسي في الدربي ما يكونش موجود إجراءات تنظيمية من وزارة الداخلية راهو من الصعب جدا
2: احنا عندنا حمصوصة وليتوال ما
3: يلعبوش حمصوصة كيف
0: في سفيق ساقيت الدير
2: معناها احنا ديجا اللي كاتر كوب هذوما بين الجمعيات هما اللي يلزمنا نخدموهم قبل معناها ما تتم العملية التقنية الأخرى نتاع
3: صاحب
2: الاسماء
3: والتاع الفرق ان شاء الله اخويا ان شاء الله في المستقبل تتحسن الامور يا سينوري خاصه الامور التنظيميه في الكر هذوما في
0: ان شاء الله نطور نختم سؤال ولو انه نعرفه سؤال لكن قراءه سينوري انا زاد من حقي باش نقل حسينا وكانه فما يعني فما بعض القراءات وكانه العلاقه بين الجامعه والمكتب الجامعي كل واحد يقول يحب
3: بين الرابطه
0: بين الرابطه والمكتب الجامعي كل واحد يحب يوري الاستقلالية متاعه والسيادة متاعه هل نجم تأكد لنا الشيء هذا موجود ولا لا
2: والله نقول يعني في الموضوع هذا
0: خاطر فما بعض التلميحات وما بعض
2: السطور
0: وفما حملة عملها عضو جامعي والرابطة تجاوب من هكا وحسيله بما ما نخبيش عليك هذا إحساس
2: احنا مش نأكد لك انه معناها الموضوع هذا ديجا قبل سحب الرزنامة بيوم كاننا احنا اعضاء الرابطة رئيسها ونائب رئيسها واعضاءها قابلنا السيد معز العاصي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم على ان في بداية موسم ومعناها حكينا في بعض النقاط اللي تم الرابطة في علاقتها بالجامعة وكذلك زاد في تنظيم اللجان وغيرها وكانت جلسة نعتبرها مثمرة وجلسة ودية برشا وعلى إثرها نعقد مكتب جامعي وحضر فيه رئيس الرابطة بصفته هو ما تعرف رئيس الرابطة هو عضو في المكتب الجامعي معناها ما نحبش ندخل في متاهات أخرى رانا احنا رابطة وجامعة رانا نخدمه في مصلحة واحدة هي مصلحة كرة القدم التونسية معناها بالنسبة لنا احنا معنا حتى خلاف لا مع مكتب جامعي لا مع رئيس مكتب جامعي قبل بجانب لا فاجتمعنا احنا وياه وكانت جلسة معناها اخوية وعفوية وعملية زادة في نفس الوقت ومع الأخيين في المكتب الجامعي علاقتنا زادة متميزة معناها تنجم تكون معناها في بعض القرارات كما تعرف انت معناها ممكن نختلفوا في بعض الاراء في القرارات لكن هذا لا يفسد للودي قضيه معناها احنا في الاخر جايين باش نخدموا كره قدم التونسيه من جايين باش نعملوا خلافات والا باش ندخلوا في صراعات وديجا معناها نعرفوا دورنا زاد احنا في الاخر الرابطه الا في البيرو فيدرال معناها
0: واضح به فقط نختم سؤال يتعلق بحمام سوسه وملعب ولي الحوار حمام سوسه نستغل وجودك معنا ولو نعرف نش تقول لي مانيش مؤهل ولكن حسب اكيد انتم كرابطه عارفين انه من الملاعب وستكم التقارير. هل ما
2: لا لا سير احنا ديجا قاعدين نتبع فيهم الملفات ديال الملف.
0: هل ملعب ولي الحوار مؤهل لاحتضان مباراه امل حمصوصه خاصه انه فما مشاكل على مستوى تقنيه الفار في ملعب ولي الحوار؟
2: والله باش نبداو الحين احنا جاتنا لازم 14 جويليا قدمت التقرير نتاعها وتقرير يسير وصل للبلديه وصل كذلك للرابطه واحنا في متابعه مع السيد كاتب العام للبلديه صراحه في سي مجديري معناها مش مقصر حتى النهار لحد اتصل بيا وطلعني على شنو الاشغال اللي قاعد تقوم بها في البلديه معناها فما خطوم تاع ضوء نحاف فما معناها جرياج قاعد يحضر فيه للفار حضر لي كابين دفار معناها اللي على اليمين ولا على اليسار قعد اشكال في الجرياج اللي هو نقول له احنا عرفش يعني الجارد كور تاع الجرادان قدامي انا مشكله في حمصوص لانه الجرادان قريب برشا للبوش الجارد كور هكايا قدامي لازم يوخر شويه الفيلم والا يقع ديكالاج في الدوش وقت اللي يعملوا تراساج باش تنجم الكاميرا من فوق تصور الدوش هذا توا الخلل والمشكل كبير هو انه البوزيسيون تاع الكاميرا تطلع على الجارد كور هذا قدام التوش اللي هو ما ينجمش يخدم تقنيته البلديه بصراحه معناها قائمه بجهود واللجنه باش تعاود تجي نهار 14 اوت بعد شهر وباش تاخذ قرارها النهائي معناها اذا كان لقينا معناها انه اللي نصحت به واللي طلبته اللجنه المختصه في الفار وقع معناها اصلاحه باذن الله معناها ايش نقولوا ملعب ولي الحوار مؤهل هذايا من النهار 14 اوت تتضح الرؤيه.
0: واضح. شكرا لك سيد نوري القنطاوي نائب رئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا.
2: شكرا.

0: طبعا نحكي على اخبار النوادي قبل ما نمشيو للاتحاد المنسيري، ويكون معنا مواليد الجزيره اللي يبدو انه عنده اشكال في ايصال المبالغ وخاصه في تحويلها، وهذا اشكال قلناه من اكثر من مره، خاصه في قضايا نتاع اللاعبين الاجانب. راهو عندنا مشكله على مستوى البنك المركزي، لانه الروتين والبيروقراطي البيروقراطيه وانك توصل تحول مبالغ، راهي العمليه صعبه وصعبه جدا وتتطلب مجهود كبير وتتطلب كذلك يعني وقت، يعني ماهيش سهله، مش تصب اليوم يلزمك تاخذ ترخيص وغيرها وغيرها. هذا طبعا فما في بعض القضايا لا يمر لانه يفوت الاجل وبالتالي تولي هذا. نرجع مع الاتحاد المنسيري. قبلها الترجي الرياضي التونسي منذ لحظات وصول اللاعب البوليفي ستوفيق،
1: اي صحيح،
0: اللاعب البوليفي هذا اللي يرغب الترجي في انتدابه، كاستيلو يظل هكا
1: اسمه، لا كاستيلو لاعب معناها
0: في محور او في
1: مشيخه مكانه قبيلو،
0: اي فوالا
1: في نفس المركز. فاعتقد اللي الاجراءات الكل تمت على حسن ورام، واللاعب وصل اليوم ومشي يعمل الفحص الطبي، وعلى ضوء الكنترول ميديكال يتم توقيع العقد او لا. تبقى لاعب معناها من جنوب امريكا الجنوبيه كيما ساس وكيما رودريغو وكيما ان شاء الله يتاقلم ويعطي الاضافه للترجي الرياضي في المركز اللي شفنا فيه هوكبيلو اللي كان نكره.
0: هو اسمه خيسوس كاستيلو،
1: خيسوس كاستيلو
0: وصل لتونس. في المقابل زاد الترجي عنده مشكله، مازال اللي يحب يجيب اللاعب من الاتحاد الليبي،
1: اللاعب البرازيلي لا تو فما عندك ابو علي اللي غادر مشى للسيربي،
0: فسخ ومشى بوعلي، فسخ زاد مشى البلوزيت،
1: ما عندهم تو بريسك
0: ديالا، ما يحبش يمشي للاتحاد الليبي.
1: دونك فما اشكاليه في الجانب بصراحه في الترجي الرياضي، ولكن الترجي قاعد يعمل في دي ريكروتمون سيبلي في بعض المراكز اللي عنده نقص فيهم. تبقى فما اشكاليه في بعض اللاعبين اللي يرفضوا بعض البطولات اللي ما يحبوش يمشيوا لهم.
0: اي يقول لك ما تفرضش عليا،
1: اي مش انت تفرض عليا مش نمشي لموريتانيا ولا نمشي لليبيا، ولا اني جيت للترجي على اساس انه ترامبلان مش نمشي لاوروبا او مش نمشي
0: لليبيا. حاسكش بيا اخويا فسخني واعطيني فلوسي.
1: صحيح. دونك هكا على الاشكاليه وين اللي لقيها شكري الواعر تو في التفاوض مع اللاعبين هذوما. فنتمناوا لهم النجاح في بقيه مشوارهم وننتظروا. ننتظروا شنو جديد في الترجي في المستقبل القريب ان شاء الله.
0: النادي الافريقي كذلك يواصل
1: نفس الشيء، ما نرجع من تبرقه وعند راهم عند راهم وين عمل التربص نتاعو، نتائج طيبه، الناس كل فرحانه بالعمل اللي قام به. فما بعض اللاعبين اللي زاد كيف مش ياخذوا اكثر وقت مع ماهر كنزاري مش يفرضوا انفسهم، الأماكن غالية في النادي الإفريقي بعد خروج عدة لاعبين اللي كنا ننتظروا أنهم مش يواصلوا، ولكن العقود اللي جاتهم كانت عالية برشا. وبصراحة في سن 32 سنة اللي يجي عرض ممتاز يخليه ما نمشي على الأقل يضمن بقية مشواره ما يقولش لا. دونك هيك علاش، وخاصة تو الدوريات، عندك الدوري العراقي اللي ما كانش في الصورة، ولا دوري فيه برشا فلوس، الدوري الليبي زاد تدخل بقوه السنه هذه، وتشوف العقود وتشوف
0: الاسماء الماليه،
1: اسماء اللاعبين والملاعب الجديده اللي قاعده في ليبيا. دونك فما نهضه كبيره في ليبيا في السنوات المقبله، وحذاري لا يفوتونا في الامور هذه. ودونك اللاعبين الكل ولاو يفكروا في مستقبلهم. دونك نتصور اللي سورتو اللي هاز تيتر في النادي الافريقي وعمل الاسم وجي فرصه كيما هذه، من الصعب انه في ظل خاصه الشح نتاع النوعيه نتاع اللاعبين
0: ماش موجوده،
1: ماش كاليتي نقصد برشا جمال. وك علاش احنا نركزوا اكثر على التكوين ومراكز التكوين ومن يكون وكيفاش النوادي تتعامل مع خاصه النوادي الكبيره كدير الصغيره، معناها يخدموا في ظروف صعبه جدا. داك وبعد تطلب منهم باش يكون لك لاعب ممتاز جدا، وقت اللي هو اربع فروع يدربوا في ملعب ومقسوم على اربعه ويدربوا في على لامبا 220.
0: الترجي زاد مازال مشكلة البلايلي مازالت مفتوحة.
1: البلايلي مازالت خاطر جاته وعكة صحية، هكا علاش أجلوا المفاوضات، ففي انتظار أنه يتماثل الشفاء مش يرجعوا المفاوضات الأخيرة. ولكن حتى كان وقعوا مع البلايلي راهو ما نجمش يلعب إلا ما العقوبة
0: تاع الفيفا تظهر، تاع الفيفا شنو العقوبة
1: صحيح على ضوء هذيك. إذا كان ما زالت العقوبة دونك من التوقيع، وهذاك هو الإشكال بالنسبة للبلاد.
0: باه خلينا نشوفوا، هو معنا الاتحاد المراسلي اللي عنده مشكلة يظهر لي مشكلة، ولات يعني اليوم باش تحرموا الانتدابات لأنه لجنة فضل النزاعات عملت مجهود كبير وفرت المبالغ، ولكن يبدو أن المبالغ
1: فما إجراءات قانونية يا جماعة، فما حكاية لي بريم تاع الفورماسيون، راه مشكل البريم فورماسيون، فما برشا الناس اللي يقول لك
0: ينساوهم
1: ولا مبلغ يقول لك بسيط 15000 دولار و20000 دولار وتو نخلصوهم و وقت اللي بعد يتراكموا، والفيفا في الامور هذه ما ترحمها ما ترحمش اي في اي نادي معنا متكون وما تعطيش الفلوس هذوكم، راهو تعرف المخلفات نتاعها شنو.
0: خلينا نشوفوا هو الجزيره معنا شنو القضيه الجديده في الاتحاد المراسلي. تفضل يا وليد. وليد مرحبا بك، نعاودوا نتصلوا به. وليد به دونك مشكل في الاتحاد المراسلي
1: دونك هكا علاش اللي جابوهم الملاعبيه جدد الكل تو ما نجموش انا ما نجموش ياخذوا لهم التراخيص اللازمه ما دام البنك سنترال ما عطاتكش الترخيص مش تخرج الفلوس. وفما نوادي زاد جمال اللي في بعض البلدان اللي صعوبات كبيره راهو مش توصل تبعث لهم الترانسفير راهو مش سهل، لازم الناس عندها خبره في الموضوع هذا. وفما بعض الاوقات فما في الليجان التسييريه اللي تلقى امين المال عمره مثلا ما عمل ترانسفير نتاع اللاعب ولا الاجراءات هذيك، علاش يلزم ديما التكوين نتاع الاداريين ضروري، وزاد اهل الخبره زاد الواحد يلتجي لهم وقت اللي يلقى صعوبات، سواء حكايه القبض زاد كيف كيف فما برشا مشاكل نتاع النوادي مع القبضات، وزاد كيف كيف مع البنك سنترال فما برشا نوادي زاد اللي عندها مشكل وكيفاش المعاملات تصير وسورتو لي ترانسفير هذوما راهو
0: خاصه لي بريم دو فورماسيون. لا او عندنا مثلا نعطيك بعض الارقام بالنسبه للاتحاد المراسلي موجود وليده مازال به، فما يعني اكثر من لاعب، شوف المبالغ الليسه اللي بيشتغل عليها الهيئه المديره خلال ندوه صحفيه، دونك عندها عمر فال هذا 254
1: مليون ولا دولار؟
0: دولار
1: قول له لا 500 مليون هذو
0: 254 دولار على كل
1: ولا اكثر.
0: في راس رمضان 11232 دولار، اظن 254 راه 254 مش 1000 254 دولار. معنا وليد خلينا ناخذ تفاصيل معنا. تفضل يا وليد
2: مرحبا بك جمال. مرحبا بك.
0: 254 مش وليد 254 1000 ولا 254؟
2: لا 254000 هذوما خطايا تاخير. شوف جمال راهو فما احباء الاتحاد المراسلي مش فاهمين، يقول لك لجنه تفضل النزاعات واول جويلية عملت حمله ومليار هكية تم الاتحاد المراسلي خذ الاجازه باش يشارك في البطوله. المنع من الانتداب هذا متعلق بخطايا التاخير. تعرف فما سته لاعبين اجانب وصلت لهم الفلوس نتاعهم، لكن تعرف الفيفا حتى كي الملاعب يخلص تعطيك خطايا تأخير لأنك خلصته بعد الوقت. هذه هي الإشكالية، معناتها متعلقة الأمور إدارية، معناتها يلزم البنك المركزي يحول للفيفا ثم الفيفا ترجع للبنك المركزي وانت تأخذ ورقة من البنك المركزي ثم تهزها للجامعة. هذا ما هو خطايا تأخير في الستة الملاعبية اللي سميتهم انت جمال بكلهم أجانب.
0: لا ذكرني بهم، أنا ما زلت ما بديش نسمي فيها.
2: الملاعبية هما ألفا سيدي بي إبراهيم جديقة فراس رمضان ذي لاعب تونسي أجنبي فودي كامرا عمر فال وياسين والي، معناتها ياسين والي 49 أورو ما قداش معناتها 49 أورو
0: 50 أورو 120 دولار. إيه ذاك علاش ذولي عمر فال 254 زاد دولار مش 254
2: يا شيخ. اللاعب الموريتاني
0: 254 معناتها عادية 206 توفيق 254 تاع مصروف جايب هذا تاع مصروف جايب.
2: هذوما خطايا التأخير، خطايا التأخير يلزم ورقة
0: في راس رمضان 11232 هذا مبلغ كبير دولار. فودا كاميرا 2752 دولار زاد هذا مبلغ اي 6 ملايين. ثم الفا سي دي بي 60542 هذا برشا، هذا تقريبا 180 مليون. ابراهيم كاديغا 19657 دولار زاد 60 مليون تقريبا كاكا ستوفي. هو هذا ياسين ويلي
2: شيخ والي
1: شيخ ولي الموريتاني.
0: شيخ ولي 49 يورو. اش باش يعمل شي الخطوات شيخ هذا هذه المره سيري
2: هذو من الخطوات شمال. هو حسب القانون يلزم 45 يوم باش تجيك الورقه نتاع خلاص ست ملاعبيه، هي 45 يوم والبطوله تعرف مازال لها اقل من 20 يوم. معناتها اذا باش يتبع الاجراءات العاديه التي حاضر المنشري الورقه ياخذها تقريبا اخر باش ياخذها اخر شهر سبتمبر. وهذا اللي حاضر المنشري تعرف برشا برشا برشا ملاعبيه خرجوا من السنه الفارطه باش يلقى صعوبه في اول مباراه
0: يعني
2: مباراة.
0: تاهيل اللاعبين اللي انتدبهم يصبح غير ممكن
2: غير ممكن. به الاتحاد المنسير الاجراء الاول انه بعث رساله لوزاره الشباب والرياضه يحب يقابل وزير الرياضه وتدخل وزير. وهذا شنو اللي باش يصير جمال الاسبوع القادم؟ هيئه الاتحاد الرياضي المنسيري عنده اجتماع مع وزير الرياضه بيتدخل وزير الرياضه باش يحكيوا له على الحكايه كامله. معناتها على اساس ان وزير الرياضه يتدخل لدى البنك المركزي للاسراع بحل الاشكاليه هذه. زاد الاتحاد الرياضي المنسيري طالب انه يقابل رئيس الجامعه التونسيه كرة القدم باش يتدخل لدى البنك المركزي. كما قلت الفلوس موجودة، الفلوس تبعثت راهو جمال، الفلوس تبعثت مش إشكالية فلوس ولا خلاص، لا إشكالية الورقة. ورقة باش يخذها الاتحاد الرياضي المنسيري خلص الملاعبية هذا. متعرف جمال إلى حد الآن الاتحاد الرياضي المنسيري المباراة الأولى والثانية لعبها باللاعبين المنتدبين، وإذا توا معناتها إذا الإشكالية هذه ما تحلتش نعرفه الاتحاد الرياضي المنسيري الموسم القادم باش يدخل دون عبد السلام الحلاوي اللي غادر الفريق، دون رائد الشيخاوي اللي غادر الفريق، دون مالك الميلادي اللي غادر الفريق، دون فابريز زيكي اللي غادر الفريق، نزيدوهم يوسف العبدلي اللي قاطع التمارين وشكي بالاتحاد الرياضي المنسيري، دون ياسين ياسين العمري زاد هذوما اساسيين نحكي لك على اساسيين، دون جمال زاد يوسف الحرش اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي للاولمبي، دون ريان بسباس، دون ابراهيم قديقا،
0: دون
2: هذا اللاعب الاساسي يعني اللي البارح عاد للتمرين معناتها عنده شهر ناقص تدريبات عكس زملائه. هذوما تقريبا الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا 13 14 ملاعبي ناقصين مقارنه بالموسم الفارط. ونحكي لك على لاعبين هذوما اساسيين جمال اللي سميتهم هم احتياطيين، هذوما شاركوا الموسم الفارط في البطوله وفما شكون عنده 27 و28 مباراه في الساقيه. هيك علاش الاتحاد الرياضي المنسيري
0: يحب وضعية صعبة
2: انه
0: ياخذ الورقه
2: هذه.
0: وضعية صعبة وليد، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه. طبعا ننتظر، ولو انه يبدو انه الفريق عنده ندوة صحفية اذا باش يسلط على نهار السبت، يظهر لي ندوة صحفية باش يسلط الاضواء على الموضوع هذا ولا عراقيل هذه على حسب علمي وليد.
2: صحيح جمال، باحد نزول الجهة نهار يوم السبت القادم رئيس الهيئة التسيرية الجديدة جمال الساقع عنده ندوة صحفية باش يوضح الإشكاليات هذه اللي يمر بها الاتحاد الرياضي المنسيري خاصة على المنع من الانتداب.
0: واضح، شكرا لك، ننتظر موضوع كبير.
1: مشكل إداري معناها يخلف معناها مشكل فني.
0: شنو 254
1: اي واحد اثنين كذا أربعة خمسة يخليك ما تنجمش تشارك. دونك علاش نقول لك راهو المشاكل الإدارية راهو بعض ساعات تخلف مشاكل فنية، وبعد ما ذنب المدرب الأجنبي الجديد والطاقم الفني الكل كي يقى روحه في وضعية كمن هذه؟
0: ما فماش فريق.
1: دونك يلزم الاتحاد المونستيري يعرفوا الحقيقة، وبارك الله فيهم مشكورين اللي معناها وضحوا الأمور هذه، مش على الأقل يعرفوا كيفاش يتأقلموا مع الوضعية الجديدة اللي مش يعيشها يمكن الاتحاد المونستيري في شهر فان أوت وديبيو سبتمبر لين تتحل المشكلة هذا. إن شاء الله يلقى الإعانة ويلقى زاد أقل أذان ساغية
0: من وزير الشباب
1: والرياضه، ولا زاد كيف الاتحاد التونسي كره القدم رئيسه اللي اذا كان فما امكانيه مش يعاون باتصالاتهم بعلاقاتهم، وعلى الاقل مش الاتحاد يرجع
0: يشيل
1: الملاعبين نتاعو.
0: خلينا نختموا بالصوره هذه عبد الحميد، الصوره هذه تجينا من جمال وبالتحديد اخونا زياد السيفي مسؤول في نادي كره يد بجمال، يعني هو يتمنى زواج سعيد لامين مال نادي كره يد بجمال محمد معيزة، يعني اوكي لابس لك حسي محمد معيزة سي زيد السيفي بجنبه باش تثبت هذاك العروس والاخر يعني
1: مسؤول
0: الاخر ضيف هذا مع حبيبي
1: حبيبي نتمنى له زواج سعيد وان شاء الله بالهنا وطول العمر.
0: شكرا، الى اللقاء، موعدنا غدا في نفس التوقيت.

72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.
1: كيفو عم بسمع الإزع السيلو شفتلنا الأمورة أهلين

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت حملة مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية بولاية سوسة اليوم عن حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجري جملة بكل من سوسة المدينة وحمام سوسة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة الجوهرة فام، موضحا أن عملية الحجز جاءت في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية، وذلك بعد ثبوت قيام المخالفين بإخفاء هذه الكميات وعدم عرضها بهدف ممارسة البيع الاحتكارية. وتم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، وتتواصل حملات المراقبة المشتركة بكافة مزالك التوزيع للتصدي لمختلف التجاوزات، وفق تأكيد المدير الجهوي للتجارة بسوسة. أعطى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم بالقيروان إشارة انطلاق مشروع أنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. وتنجز الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط سنيت الوسط هذا المشروع، وذلك بحي المنار بالقيروان الشمالية، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرينة. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فذا الوزير بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 26 و2000 إلى غاية 30 و2000، وتهدف إلى إنجاز وتوفير 5000 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية، مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الجارية كخطوة أولى. والوزير يبين أيضا أنه من المنتظر أن تسلم الدفعة الأولى من هذه الوحدات السكنية الجاهزة بما فيها مشروع القيروان خلال سنة 27 و2000، على أن تعمم بقية المشاريع تدريجيا لتشمل كافة ولايات الجمهورية وفق الجدول الزمني المسطر في الخطة الخماسية. دوليا، ذكر التلفزيون الإيراني أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع عن المفاوضات بشأن هذه الترتيبات تجرى حصرا بين إيران وسلطنة عمان وليس للولايات المتحدة أي صلة بها. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. درجة الحرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة بالشمال والوسط، وبين 31 و 36 درجة بالجنوب. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بال الوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب الغربي، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر يكون مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب بالشمال والخليج جابس وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: اليوم في تونس يقعد المواطن في الصيف في جويليا وأوت بلاش قطرة ماء في حنفية مدة 12 و13 يوم، وبجميع الأعذار لا تقبل، جميع الأعذار واهية. أنا إحنا تجاوزنا انقطاع الكهرباء وشو انقطاع الماء، يعني لا إنسان يتمتع بعطلة، لا يتمتع بنوم، لا يتمتع بنظافة، لا يتمتع بحتى شيء. أعطيني الكريتير تاع مواطن في هالدولة.
2: هلو عسيمة زورفين أب ربي، يا سي أني، يا مدام سنة، يا مدمزريبة، يا سي حاتف، يا اللي تخدموا في راديو جوهرة FM كل بربي بربي بربي تسلمونا على حي رياض اللي مخلينا بلاش ماء. راهو أربعة وخميس وجمعة وسبت رانا بلاش ماء، راهم رجعوهولنا البارح ثلاثة سوايع وقصوه نهار الأحد. اليوم اثنين ثلاثة قوت ما عنيش قطرة ماء. بربي شوفونا مسؤول على حي رياض وشوفونا الحل متاع الماء هذا اللي ما كان المقصود. والله والله والله خرجوني 300,000 ليت فيهم ماء، رو هذا معقول ولا مش معقول؟ وبعث لي فاتورة الماء باش نخرج الماء. اندرا سنة بلاد الايس انا قولوا لي برك بربي سنة بلاد، معناتها المخرج السبعة الربع نخليه مقصود ديما بساعتين ونص ما صاح مقصود.
3: في 10:04 تاع الليل خرجت من مجاز الباب مع واحد مسير نجي في قبلات فوسط قبلات في المقطع المقدس على اساس نمشي نقف ناخذ قهوه نتعدى على روحي تشق موطور من قدامي دوبا لمسيتها نزلت ما حليتش الباب باش نشوف الطفل نزلت حتى شيء طاحوا يضربوا في قبل 20 واحد هزوا لي 1,298,000 فاتوره في طاشي من الطاف الهكا في الخارج نتعدي معناتها نقفت ولا قالوا لي اذا كان ما لحقناش غادي كي ولا يقتلوا علاش هكاك يسيروا نعيشوا في غابة علاش هكاك
4: برب نحب نعرف لك القروض بتاع البنوك هذيك من 5,000 دينار حتى 25,000 دينار كيفاش وشنو

0: تسمو خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تاع الليل، يا أهلا وسهلا، مرحبا. هذه الموجة الصحيحة، هذه جوهر اف ام، هذا برنامج خواطر، متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل في استضافة جديدة، ضيف آخر، واليوم حلقة استثنائية بامتياز. سعيد جدا بعد لحظات باستقبال قامة موسيقية كبيرة. الحقيقة ما نحبش نكشف أكثر تفاصيل، لأنه بعد شوية تنعطيكم كل التفاصيل عن ضيفنا، ولكن قبل نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا. سلم على مخرج الحلقة اليوم منير إسماعيل، أهلا وسهلا مرحبا. زهير الجيس من وراء الميكرو، سلم عليكم ونقول لكم الليلة في استمتاع كبير، لأنه باش نعملوا كيما التقييم العلمي الأكاديمي للمهرجانات الصيفية. باش نحكي وزادة على الدكتور ضيفنا اللي نكشف عليه بعد لحظات، وأيضا نحكيه على الألحان، نحكيه على الحب للموسيقى، وخاصة تقييم الأغنية التونسية في ظل غزو الذكاء الاصطناعي، وشنو ينجم يكون هذا الذكاء الاصطناعي من تأثير ليه للأغنية، هل ينجم يكون عنده إيجابيات وإلا سلبيات، شو مصير الملحن، مصير الموزع، مصير الفنان بيده والمغني في ظل هالهجمة نتاع الاي اي والذكاء الاصطناعي. والحديث باش يبقى ذو سجون على امتداد ساعة ان شاء الله بعد لحظات. ضيفنا هو اللي لحن غنية جميلة جدا للمبدع لطفي بوشنيق، نبدأ بها حلقة اليوم هذه خواطر. اهلا وسهلا، مرحبا.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكل اللي اختاروا موجة الجورة. مرحبا، قاعدين تسمعوا في خواطر واستضافة كما قلت في حلقة استثنائية خاصة، قامة موسيقية مهمة جدا، هو بالأساس عازف الكمان، ولكن المميز في ضيفنا اليوم هو تمسكه بالموسيقى التونسية بأنماط قد تكون انقرضت رغم البحث المستمر ورغم المحاولات الحثيثة أنها تستمر وتقعد موجودة. داير من اللحن اللي كنا نسمعه فيه لغنية ليلة البنات لطفي بوشنيق، نعرفوا اللي ضيفنا اليوم هو مكرم الأنصاري أو الدكتور مكرم الأنصاري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعي إذاعة جورة أفهم.
0: هو فما سؤال كلاسيكي نبدأ به الحلقة عادة، نعرف اللي عيب يتطرح اليوم، ولكن مثالش للشباب للناس اللي ما تعرش، للناس اللي مش مطلعة، شكون هو مكرم الأنصاري؟
1: مكرم الأنصاري فنان تونسي متحصل على الدكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية، يعني كانت أول دكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بتونس. مكرم الأنصاري موسيقي مارس الموسيقى والنشاط الموسيقي في الفرقة الوطنية لمدة قرابة 20 سنة، دونك عازف سيف عازف كمان. توليت إدارة مشروع بيت الملوف بمسرح أوبرا تونس، وفي نفس الوقت كنت رئيس مؤسس

0: ما شاء الله.
1: والحمد لله ما زلنا نشتغل ونعمل، وديما شعارنا هي الهوية الموسيقية التونسية. دونك انا بالتوجه نتاعي اللي هي في برشا تحديات، وان شاء الله نثير نقاش في الموضوع هذايا
0: ان شاء الله،
1: اللي هو الاساس نتاعي كان التوجه هو الدفاع على الهوية الموسيقية التونسية.
0: والجميل انك مع اصرارك على الهوية التونسية للأغنية، فما محاولة لتصدير الأغنية التونسية للخليج، فما محاولة لأنه تصدر الأغنية أترافير أصوات كبيرة عالمية موجودة اليوم. هذا نرجع له بعد شوية، وما
1: أكيد
0: خلنا نحكي في حاجات أنا بيدي ما نعرفهمش، وممكن يصدمك نوع الحوار اليوم، ولكن أنا ديما هكاك عندي طلعاتي. حب نرجع بيك للصغر، معناتها مكرم أنصاري الصغير، أين ولد مكرم الأنصاري؟ في عائلة كبيرة صغيرة؟ قداش إخوات؟ الطفولة كانت متوازنة صعيبة؟ نحب نحكي شوية على صغرك على تيشك.
1: مكرم الأنصاري أصيل مدينة المنستير.
0: أي أنا مستير.
1: أنا دونك من عائلة متكونة من 6 أولاد وزوز بنات،
0: ما شاء الله.
1: دونك كل واحد في اختصاصه وفي مجاله، ولكن
0: 6 أولاد وزوز بنات.
1: زوز بنات
0: بارك الله، 8 صغيرات مع أبوهم وأمهم.
1: والحمد لله تربينا في أسرة متوازنة،
0: وكل واحد وتيك توك وكل واحد وفيسبوك.
1: أنت وقتها
0: ريت الوقت هذاك
1: وقتها ولا
0: كيفاش كان لعبنا غادي وقتها؟
1: كان كيما كيما
0: الناس الكل، الستة تلقاهم هاو جبدوا كورة هاو جبدوا شوليقة يلعبوا بيها،
1: ما كان ثم قلق، كانت الحومة تلمنا وعنا جونا وعنا الامبيونس وجو في الدار. زاد الموسيقى كانت حاضرة في دارنا، زاد باش نكونوا واضحين.
0: ايه
1: اللي احنا
0: العائلة موسيقية وإلا سماعة موسيقية.
1: الوالد الله يرحمه إلى انسيستي باش نقراو الكونسرفاتوار، وذي تو موضوع نحكي عليه. وحتى عموماتي دونك كانوا يغنيوا، انا عندي عمتي تتقن مليح الطريقه المدنيه نتاع المستير، وجدنا كان اللي هو ابو بابا كان معناها عيساوي، يعني عنده دونك يمارس الطريقه العيساويه. الامبيونس هذه تعديت في العائله نتاعنا، مي خذيت منحى اخر في في في معناها تحت قياده بابا. خليني نقول انا بالذات القياده، علاش؟ خاطر بابا زاد كان عسكري، دونك عدى سيرفيس ميليتير كبير وطلعنا ديسيبليني. دونك الناس الكل مشينا عصيرات كما راها هو بالرؤيه نتاعو هو. بون فرض علينا الكونسرفاتوار براتيكمون. نذكر اخوتي
0: حكيت حاجه معناتها يمكن توا باش تعمل برشا ضجه.
1: اي
0: عسكري وفرض على صغار والكونسرفاتوار،
1: لكن هو زاد كان
0: معناتها العسكري قديش يمن انه دور الثقافه والموسيقى تنجم تجيبهم مستويين مرتبين.
1: هو بيدو كان من مؤسسي جمعيه البعث المسرحي بالمنستير.
0: جميل
1: هذايا، يعني عنده توجه ثقافي هذايا، ولكن كان مغروم برشا بالموسيقى.
0: وخاطر فما ناس مش في بالهم عسكري راهو قد عرفتك، لا افلام لا سينما لا ثقافه لا موسيقى. لا عسكري استعد لا
1: بالعكس كان سميع برشا نتذكر نتاع الموسيقى. وتو نحكي لك كنت كي نغلط في حاجه مثلا حتى في الكمانجا ولا كذا ولا لحن ما يستهويش، دونك ما يقول لي يشكرني برشا.
0: الشكر الممتاز.
1: الممتاز. لكن ثم حاجة مهمة برشا نحب نقولها، اللي كان خوي الكبير، خوي الكبير قرا كونسرفاتوار وكان من أول تلامذة في الكونسرفاتوار نتاع مستير. اللي كي كان الكونسرفاتوار في السوسول نتاع وين الإذاعة توا نتاع
0: إذاعة المنستير.
1: المنستير.
0: دونك غاديك السوسول نتاعها كان كونسرفاتوار.
1: في المقر القديم نتاع الإذاعة قبل ما تصير البنية الحالية اللي نتاع كان ثم كونسرفاتوار. كان خويا يجيد العزف على آلة العود وكان سم يحفظ برشا. دونك بشوي بشوي أنا سلامتني آلة الكامنجا، وكنت كان زادة تجمعني علاقة بخويا. كنت في نذكر في البريود هذيك أتشي برشا خويا الكبير. دونك العلامة نتاع الكامنجا أثرت، وكان نقولها وعنده فضل عليه كبير في المراحل الأولى، إنه علمني بطريقة مهمة برشا نتاع في الموسيقى واللي يسمعوا فيها راهو نقولها، مش كان التكوين الأكاديمي، ثم التكوين اللي هو إنسان ينقل لك المعرفة الطريقة العملية اللي هي بالتواتر الشفوي، التلقين الشفوي. دونك علمني برشا، مثلا نذكر أغاني أم كلثوم نقعد سوايع معناها بالعود ونتبع معاه بالكمانجة وما يسيبني إلا من يلزم يكون حافظ معناها ما فيش حتى شك.
0: من هذا يلزمنا نفهموا معناتها مكرم اللي الموسيقى في الاخر
1: أي.
0: قدر ولا اختيار؟
1: هي الموسيقى هي ثم اقدار،
0: هي غرام.

0: هي غرام، هي ثم غرام وثم الدوم من عند ربي ساعة، وثم الموسيقى زادة كي تلقى ظروف ملائمة وتتصنع في ظروف ملائمة تخلق منك حكاية وتنجم تمشي فيها مشوار طويل.
1: معناتها في الأخر مكرم الأنصاري كان ما جاش موسيقي إش كان ينجم يكون الحقيقة؟
0: أنا الحقيقة نحب روحي موسيقي، مي كنت زادة عندي حاجة مغروم بيها برشا والتوى دهور، معناه كان ما جيتش موسيقي راني زادة نكون مغروم بالإستواغ، لأني نقرأ برشا
1: التاريخ،
0: التاريخ مغروم برشا
1: أكبر دليلك حتى في الموسيقى تبحث في تاريخ الموسيقى وفي وصول الموسيقى
0: أكثر التوجهات نتاعي وحتى في المطالعة نتاعي هي الكتب التاريخ. لأن تاريخ تونس عندي شغف كبير بني نقرأ تاريخ تونس.
1: وقتش مكرم بديت تحس بالغرام هذا؟ وقتش بديت تقول راني أنا ماشي في ثنية هذه؟
0: ثنية هذية أنا نواصل، معناها أنا يعني وقت اللي كنت في مسير زادة التحق بالمعهد الجهوي الموسيقى بالمنستير مدة 5 سنوات، وتحطيت زادة بين أيدي أمينة. أنا عندي أستاذي ما نجمش ننكر فضله ولا ننسى فضله عليه، اللي نوجه له تحية كان يسمع فينا، محمد عامر بنولي زادة، كان من عازف الكمانجا وكان عدى فترة كبيرة في الفرق الوطنية في تونس أي. وحاول أنه يستثمر فينا التجربة نتاعو اللي تلقاها في تونس، دونك عطانا تكوين اكاديمي. ذكر كنا ثلة من الشباب، نذكر انا وسفيان الخشين برشا ما عازفين، معناه كنا مع بعضنا ليبوك هذيك بي. لكن من بعد جيت لورينتاسيون في البكالوريا، خذيت القرار اني باش نمشي نعمل الاختصاص موسيقى، علما انه بابا ما كانش موافق من الاول، وسعى جيدا
1: كان قرارك الشخصي،
0: كان قراري الشخصي، وسعى جيدا اني نقوم بإعادة التوجيه. معنى نذكر المرحلة دي كان حبي
1: رغم اللي قيد كونسيرفاتوار وكذا، ما في الاخر يحبها هواية ما هيش احتراف
0: دغ حتى اخوتي، معناه ما الوحيد اللي عمل تخصص في الموسيقى هو انا، من البقية كل اللي خلاها هواية واللي
1: تخلى عليها
0: ما وصل شيء.
1: شو اللي يفرق بينك وبين اخوتك الحقيقة؟
0: بصراحة
1: لقيت
0: التوازن نتاعي، لقيت شيختي في الموسيقى، ما نجمش نعيش ما غير موسيقى، ومانيش نادم لحظة اني عملت موسيقى، بالعكس معناها نحب والموسيقى خلتني ديما كيما الموسيقى تخليك ديما كطفل صغير، ديما تحلم، ديما تلوج على الحكايه. الموسيقى حاجه ممتازه ياسر، معناها ما نصورش معناها الدنيا دي ما غير موسيقى بصراحه.
1: واكيد تصور انت الدنيا هذه من غير موسيقى كيفاش باش تولي؟ معناتها هما حتى باش يعملوا فيلم كانوا حزين باش يفهموك اللقطه حزينه يعملوا موسيقى حزينه، موسيقى
0: ديما الموسيقى،
1: وكانها سعيده موسيقى سعيده. ما تغذيت نتاع الموسيقى يفهمك، معناتها كانت تقص الصوت خلي جوست الموسيقى وتنحي لي بارول تفهم شنو اللي قاعد يصير في السين. دونك الدنيا هي موسيقى في الاخر،
0: هي موسيقى، راها موسيقى فيها ايقاع، فيها لحن. احنا كي نتكلموا بايقاع، نتكلموا بلحن، احنا يعني كل العناصر اللي هي المؤسسه للفعل الموسيقي هي موجوده فينا ضمنيا في جوهر نتاعنا.
1: انت كنت من احلامك دون لو طون باقي نحكي، وانت معناتها خذيت قرار تمشي في الاحتراف تقرا موسيقى، انك تكون من بين المساهمين في الأغنية التونسية وإلا من بين المطورين للأغنية التونسية؟
0: كنت من المساهمين والمطورين للأغنية التونسية، وهذا يراه ما جيش من لا شيء.
1: معناتها كان عندك أحلام أنه الأغنية التونسية تنجم تكون خير من اللي كانت عليها؟
0: باش نقول لك حاجة، هذه موضوع كبير برشا وتو نزيدوا نثيروا النقاش. هي الأغنية التونسية أنا أخذت اتجاه كبير برشا وتبنيت راها مع بناء الدولة الحديثة، دولة الاستقلال اللي هي عملت ما يسمى بالصناعة الموسيقية. معناها اليوم كي تسمع تحتك بعازفين كبار من فرقة الإذاعة، تشوف إنه فرقة الإذاعة كانت فيها الفرقة الأولى والفرقة الثانية، والاستوديو معناها يملاو يفرقوا بالفنانين ومش لاحقين. معناها ثم شوادة من العصر، ثم موسيقيين يقولوا لي حتى مع فرقة الرشيدية كان يتلم الشعر والملحن نهار الاثنين، يتفقوا على الكلمات، يتفقوا شكون باش يغني الاغنيه، تتلحن نهار الثلاثه يجيبوها دونك يدربوا عليها المطرب،
1: نهار الخميس
0: يقع البث نتاعها. معناها كان ثم حراك، ثم
1: سياسه الدوله لتشجيع الاغنيه،
0: ثم اراده سياسيه واضحه ان هي تصنع الاغنيه والاغاني كانت ذات مضمون. معناها ثم ثم دي ميساج يتعداو اترافير اترافير الاغنيه. كانت
1: شعراء وثم مواضيع.
0: اليوم راهو انا معني من من من هي من مضحكات المبكيات. اليوم نجي نقول لك انا السيده نعمه عندها 600 اغنيه مثال. 600 اغنيه. احنا اليوم عندنا اليوم بالامكانيات الحديثه والتكنولوجيات الحديثه تلقى مطرب عمره 5 و10 سنين ما عندوش في باركوره 5 اغاني نتاعو هو، ويطلع يامن مهرجانات باغاني الغير. ودخلنا بعكس في في في في اتجاه جديد.
1: هتنرجع له هذا كله تنرجع له في اطار حديثنا على المهرجانات والتقييم للمهرجانات.
0: اكيد
1: انت من انصار فكره انه يحسر على الاغنيه التونسيه، والا من انصار انه الاغنيه التونسيه ما زالت موجوده ولكن مظلومه اعلاميا؟
0: الاغنيه التونسيه ما زالت موجوده، ولكن ما نجمو نحكيوا على الاغنيه التونسيه. لازمنا نعرفوا كيفاش نعرفوا الاغنيه التونسيه. خاطر لازمنا نحكيوا على الاغنيه التونسيه.
1: شكون اللي مسؤول باش يعرف بالاغنيه التونسيه على الحقيقه؟
0: محلاه سؤال.
1: لانه انا راني كي نتفرج على مهرجان الاغنيه التونسيه ونتبع مهرجان كبير حاطين عليه ميزانيه ومن بعد الجائزة الأولى مثلا توا مخرج قدامي يا منير، شكون اللي خذا الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية الدورة الأخرى؟ ما يعرفوش.
0: ما يعرفش حتى اللي عصفوا بينهم ينجموا ما يعرفوش.
1: قلت له لا الجائزة الثانية لا الثالثة لا شكون غني، وقلت له الجائزة الأولى الله أعلم شكون.
0: نجم نجاوبك عليه.
1: مهرجان الأغنية التونسية جاوبني يا مكرم.
0: باهي قبل في عهد صناعة الأغنية التونسية ما كان ثم مهرجان.
1: قلت كلمة مهمة برشا، قلت قبل في عهد صناعة
0: الأغنية التونسية.
1: معناتها
0: كي كانت كي كانت كي كنا نحكيو على صناعة ثقافية. خاطر توا باش هذايا توا بعد نزيدوا نثيروا في النقاش، احنا عندنا أزمة صناعة ثقافية توا حاليا في الوقت الحالي. مقبل كانت عندنا صناعة ثقافية، وتنفصل لك المفهوم الأكاديمي والعلمي لمفهوم الصناعة الثقافية ولا الصناعة الموسيقية. وقت اللي تدخل الموسيقى في منظومة في الفعل الاقتصادي، اللي وقت اللي وقت اللي الموسيقى تولي عنصر فاعل في في المنظومة الاقتصادية، وقت اللي لهنا نحكيو على صناعة موسيقية ونحكيو على صناعة ثقافية. ما في حاجة بسيطة عرضية نقولها، احنا عملوا فيلم دون لتون في تونس جنون الحب، كنا نذكر وذي تصور في في في مستير، وتصور في قصر الرئاسة نتاع سقانس، وتصور في في في في اوتيل جيت القرعية والرباط وكذا. في اطار الفيلم هذا الكل عدة عناصر ساهمت وكانت فعلا في في العمل هذا كل عناصر موسيقيين من ممثلين من من اللي تحب انت كل. دونك لنا حطينا فالور لشنو؟ حطينا فالور لل لل
1: للسياحه
0: حطينا شجعنا على السياحه من خلال
1: الحضاره
0: للمعالم الاثريه اللي اللي تسجل فيها الفيلم هذاك، ومن خلال الفرق اللي نقلت الموروث نتاعنا. انت في مجنون الحب حسين فهمي قاعد وجايبينه فولكلور تونسي يضرب وكذا، انت كي تقول فولكلور تونسي هذاك باتريمون نتاعنا. دونك لهنا روجنا. دونك كان ثم إرادة سياسية حقيقية مأمنة بالفعل الثقافي، وترى أنه ثقافة ركيزة أساسية في في السيادة الوطنية. دونك هذه رو مهم
1: طبعا.
0: نحن مالوروزمون هذه تراجع، وتراجع لعدة أسباب وتنحكيوها. خلينا في إطار الأغنية التونسية. علي الرياحي وقت اللي لحن، وانا ذي موقف شخصي ويلزمني رأي شخصي، اقوى ملحن في تونس علي الرياح.
1: علي الرياح
0: صالحة ما تخلقتش في العالم العربي في في البوتنسيال وقوة الصوت والتمكن والحس الايقاعي اللي عند صالحة
1: والقوالة.
0: معناها انت نورمالمون، معناها ان راه صالحة كيما ترى ام كلثوم هرم في في مصر وفي العالم العربي، ركزمك تعتز اللي عندك تونس انجبت مطربه اسمها صالحة هذه، ويزمك تعتز اللي تونس انجبت مطرب وملحن كبير وكبير جدا اسمه علي الرياح، اللي كان سبق عصره باشواط واشواط والناس ما يش فاهم وما يش واعيه.
1: احنا ما استحفظناش مالوروزمون.
0: دونك سؤالي يا لندرا، الناس هذوما وقت اللي غناوا ولا وقت اللي لحنوا وغيرهم مشاد لانور ومحمد التريك واسماء كبيره
1: قامت،
0: يا لندرا هذوما الناس هذوما الفوا تحت غطاء مهرجان الاغنيه؟ يعني يا لندرا الناس هذوما كانوا الفوا؟ ليه ما كانش؟ كان ثم إرادة سياسية حقيقية وكانت إرادة مأمنة بالفعل الثقافي وتحفز الناس باش أنهم يخدموا للثقافة التونسية اللي هي ترفع راية تونس أون فان كونت. دونك احنا لنا هذه ثم ساعة جانب لازم يكون ثم إرادة سياسية حقيقية اللي هي للدفع نحو العمل الثقافي وتشجيع المبدع التونسي. علاش؟
1: بالك الجمهور تبدل زيادة،
0: بالك الذوق
1: تبدل، بالك العصر ما عادش هو نفس عصر صليحة وعلي رياحي
0: في موضوع مسألة الذوق ديما نعاود نقولها. احنا مرة قررونا في الذكر كور تو نستحضروا قررونا الوزير السابق السي مراد السقلي نوجه له تحية بالمناسبة. عندنا سوسيولوجي دي لا ميزيك ثم شابيت نقراوه ذكروا كما تو كورو بالعربية عنوانه اسمه ديكتاتورية الذوق.
1: ديكتاتورية
0: الذوق ما معنى ديكتاتورية الذوق؟ مش معنى مش كون ديكتاتور اني انت، لكن ثم انه الذوق توجيه الذوق يتواجه يتواجه انتوما كمحطات اعلامية مثلا تنجم انت تفرض توجه ذوقي معين جمالي معين اللي هو هذاك يتماشى مع مانيش اما بتات نقول الاعراف او اللي يسميها انت كيما تسميها. مثلا انا مشيت بامال دفوا لقسنطينة، في قسنطينة مثال سي بار اوبليغاسيون لازم يتبث المالوف القسنطيني. احنا جيت مرحله اللي المالوف نتاعنا ولا يتعدى كان في القايله على الوطنيه التونسيه يبنوا بيه باش يرقدوا بيه سينو ما يسمعش المالوف نتاعنا مالوريزمون اللي هو زاد مثل
1: موروث
0: كبير. فهمتني؟ دونك ديما نعاود نقول لك كي تبدا ثم اراده حقيقيه نجم نحكي ونجم ننجو ونجم ونجم ونجم ونجم ونجم هذه هو معناه تقريبا المعضلات الأساسية. تقول لي انت اليوم كان باش نحكيوا على مهرجان الأغنية، انا مهرجان الأغنية التونسية عملت عليه ميموار دوميتريس
1: اي
0: وشاركت بصفتي كعازف يمكن في 10 دورات معناها عزفت، وكان هذاك اللي خلاني
1: مساهم في فترة معينة في ولادة الأغنية التونسية وفي شهرة الأغنية التونسية والفنان التونسي.
0: تقول لي انت اليوم باش نعطيك حاجات نقوموا نستحضروا جميع مع بعضنا. انت مهرجان مازال كوفي في مارس، الأغنية نتاع مارس خذت الجائزة الأولى ما نذكروهاش، مي بار كونتر الاغنيه نتاع سونيا مبارك اللي خذيت الجائزه الاولى خلي الحزن بعيد عليك معناها التو نتذكروها.
1: مثلا
0: صابر الرباعي حسن الدهماني الله يرحمه وينك يا حبي القديم معناها كان نسمي لك اما اسال علاش
1: الحاج شكري بوزيان
0: لهنا سؤال علاش هذوكم قعدوا وعلاش احنا التو ما ما ما الامور تعقد.
1: خلنا نسالوا علاش
0: اي نفركوها باش نفركوها اكاديميا وعلمين. وهذا قلت راهو فيه وقلت حتى في برشا معناها في ملتقيات وحتى في ندوات طرحناها على الاغنيه التونسيه. اللي كان يميز الاغنيه التونسيه قبل مش توا هو بساطه الكلمه وتناغم الكلمه مع النسق الايقاعي العام نتاعنا. احنا خاطر وقت اللي نحكيو على عناصر الاساسيه المكون الاغنيه، سر التلحين هو مدى تمكن الملحن من التركيبة الإيقاعية، كيكون هو مدرك ويخلق تماسك إيقاعي واضح
1: بين الكلمة والإيقاع
0: بين واللحن. الكلمة والإيقاع واللحن لهنا نحكيه على أغنية كاملة واضحة واللي يسمحها بسلاسة ويتفاعل معها
1: ويستمتع.
0: علي الرياحي ما يعزفش آلة، كان يلحن بالتار. دونك هذا أقوى دليل أنه أقوى بارامتر في الكومبوزيشن
1: هو الإيقاع.
0: هو الإيقاع. دونك هذه بدرجة أولى. اليوم مالوريزمون شنو اللي صار؟ ولينا وقبل ما كناش نحكيو على موزع، كنا نحكيو على ملحن كاتب اللي هو شاعر والمؤدي. اليوم دخل دور التوزيع. التوزيع عبارة خلقنا له خط لحني جديد توافقي مع الخط اللحني العام للأغنية. دونك الأغنية ولات شارجي برشا. اليوم المكونات نتاع الأغنية أنت بيدك تسمعها. احنا ساعات كموسيقيين ندخلوا في
1: الديسكسيون في العالم الكل.
0: لا
1: هذا ما أثرش على أغاني العالم.
0: هابش نجاوبك شنو الفرق. مثلا الأغنية الخليجية اليوم أغنية قوية ياسر إيقاعيا بالرغم أنه خضعت للتوزيع الموسيقي، لكن التوزيع الموسيقي ما أثرش على البنية على الإيقاعية. تحس الإيقاع خليجي وماشي مع النسق نتاع الحياة نتاعهم. احنا اليوم ولينا نقدموا في مهرجان الاغنيه التونسيه اغاني خليجيه بنفس تونسي. معناها نخدم لك نوزع لك ونعمل لك ايقاع خليجي واللي تحب انت ندخله في الاغنيه التونسيه ونقول لك هذه اغنيه تونسيه. ايبا ماهيش اغنيه تونسيه. انا ذكر عم ناول وصارت بوليميك نقدت الجائزه الاولى اللي تعطات في مهرجان الاغنيه ذكر في الدوره اللي فاتت.
1: الدوره اللي فاتت
0: مش معناها كي نسمع تركيبه الاغنيه تركيبه خليجيه ايقاع خليجي. لا تموتوا بسيلة الأغنية التونسية. لا تموتوا بسيلة. دونك لنا من المهم أن نراجعوا رواحنا بشوية بشوية.
1: هذا دور وزارة الثقافة ولا دور النقابة ولا دور الفنان في حد ذاته ولا دور المهرجانات دور الإعلام؟ من المسؤول على أنه نعاود ونرجعوا الأغنية التونسية؟
0: فعلا الناس كل أطراف في
1: ولكن بدرجات
0: بدرجات
1: وبأولويات.
0: شنو دور وزارة الثقافة هنا؟ دور وزارة الثقافة الاستئناس بالناس اللي تعرف. دور وزارة الثقافة إن تجدد اللجان. معناها وزارة الثقافة وذي دور قلناه بما دفوا ما هوش معقول إنك أنت تجيب لي شكون معناها عضو لجنة ورئيس لجنة عنده 40 سنة رئيس لجنة.
1: تبدلت الدنيا وتبدل الزمن وتبدلت
0: الزمن المعطيات الزمن ايه. معناه ما عادش تنجم معناه التقييم نتاعك القديم ماهوش هو بيدو تو ما عادش يتمشى مع تو. هذه الكل يلزمنا ندرسوه وهذه ويلزمنا انت بيدك كي تكلف تكون في لإدارة المهرجان يلزم يكون فاهم هو شنو باش يعمل. يلزم هو بيدو يحط شروط للناس اللي باش تترشح للمسابقة مسابقة الأغنية. دابار يلزم نعرفوا شنو مقومات الأغنية التونسية بار ديفينيسيون. يلزم نعرف شنو الأغنية التونسية هذه.
1: وبعدين انك دكتور معناتها راهو مانيش باش نختصروا الأغنية التونسية في مهرجان واحد اسمه مهرجان الأغنية التونسية لأنه الأغنية التونسية زادة في برشا مهرجانات. مهرجان سوسة ومهرجان المنسير ومهرجان صفاقس مهرجان كارتاج بنزرت أكيد. جربة إلى آخره من كل المهرجانات
0: لكن
1: الموجودة.
0: لكن مالوريزمون
1: راهو اليوم ولينا نعديو في عروسات في المهرجانات
0: لكن هذا
1: ولينا نعديو في تنجيز وتكسير الكراسي وهذه اسمها راب وهذه اسمها ما نعرفش درا شنو وهذه اسمها معلش انا انماط موسيقيه لا تمت كما قلت انت بصله الى الاغنيه التونسيه فقط. المؤدي فنان تونسي
0: حتى كي نحبوا نعديو معناها اغاني تونسيه ولينا نعديو اغاني تونسيه نتاع علي الرياحي ونخضعوها للكتاب الاوركستراليه أي. عباره نعطيوها جبه اخرى قال شنو يعني تهذيب. عمل وتهذيب يلا ندرا احنا الاستحضار الماضي كي يدخل في العمليه الابداعيه او الا ان نوليه احنا شيخين على على الموروث وندوره في الموروث يلا ندرا احنا في فعل ابداعي ولا احنا سمحني في كلمه نجمروا في البيت. احنا قعدنا نجمروا في البيت ما عاد ثم عمليه ابداعيه. قالت العمليه الابداعيه اقوى من ذاك. العمليه الابداعيه هي عمليه تستأنس بالتجارب السابقه ولكن لازم تكون مواكبه
1: للعصر الجديد
0: وتبني
1: للمستقبل.
0: وقتها نحكيوا على مشروع ثقافي على خاطر المشروع الثقافي ماهوش راهو قضيه انه عندي 20 مهرجان وقتها نحكيوا على نجاح ثقافي. راهي الامور ماهيش بالمظاهر الامور بالمضمون.
1: المخيف اكثر وسمح لي ساعه نقطعك الوقت جايبين من بكري ناخذ المونديال خاطر فهم برشا كلام لازم يتقال في حلقه اليوم. هذاك علاش انا قلت حلقه استثنائيه بحضور الدكتور دكتور مكرم الأنصاري. المخيف أكثر أنه راهو فما هجمة الذكاء الاصطناعي اللي جاي ومش قارين لها حتى حساب. أنا قلت البارح نسمع في غنية متاع نجاة عطية شو اسمها هي حسيل واحدة من أجمل أغانيها معاودينها بالذكاء الاصطناعي تمست الغنية تودلت ورلت غنية أخرى كومبليتمون أم عاملة تراند على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: اللي أنا أخطر من هذايا انا نسمع يعني برشا الاذاعات في انا مانيش نسمي شكون اما راه في قداش مره في محطات اذاعيه واللي يعديو في اغاني هذيا باللياي حاجه
1: باللياي وما فماش فنانين
0: حاجه كارثيه صح. معناها هذيا معناها انت
1: متلزه الاذاعات لانها عملت راند.
0: لا ما يلزمش تتلزز خاطر انت زاد بيدك لهنا كدور كمخصص الاذاعات بون الخاصه ولا الحكوميه انت من دورك لهنا تعدل ترجع معناها ما تنساقش نحو الموجه هذيا. وهذا علاش على خطر عنا مشكلة في تونس قضية الدروا دوتور.
1: صحيح.
0: كان جيت عنا في تونس مفعلين قضية الدروا دوتور راهو أي إنسان يمس من أغاني مش نتاعه هو نتاع الغير ويخضعها للياي راهو يتحكم راهو في قضية قضاء. فعنا مالوريزمون
1: حتى القانون بحد ذاته يلزم يتراجع.
0: أبسوليمون احنا الدروا دوتور شيء حشم راهو في تونس. معناها ما عملنا توا قانون الفنان معناها على اساس معناها انه باش نحلوا المعضله، ولكن سكيلباري زدنا غرقنا في في
1: ولكن مشكلة قانون مشكلة الفنان خلص. مثلا من بين الحاجات اللي انا نعرفهم انه ابارتير دو 2027 على الاذاعات الخاصه والوطنيه 60% تتعدى اغنيه تونسيه على امتداد النهار، ال 40% قسمهم بين الغربي والشرقي وكذا بار اوبليغاسيون، وهذا كوميم يحسب للقانون على الاقل فما متركاج جديد للاغنيه
0: والمفروض
1: تشجيع للفنان التونسي باش ينتج باش يجيب الاذاعات تعديل.
0: والمفروض اليوم تكون ثم اراده من وزاره الثقافه كبيره اللي ثم قانون الزامي يجبر الفنانين في اللي يقوموا باذاعه ملفات فنيه في المهرجانات. راو انا جيب لي مطربه مصريه تخلص عليها بالعمله الصعبه وكذا باش تغني لي اغاني ام كلثوم، وقت اللي احنا في تونس عندنا شكون يغني خير منها اغاني ام كلثوم؟ وسامحني وتمبوزي عليك باش تجيب عناصر من الفرقه الموسيقيه نتاعها، وقت اللي النقابه في مصر بالذات في مصر ونقولها وهذا صار اصل حتى مع الفنان الكبير صابر الرباعي، معناه ما عندوش الحق يز اكثر من 5 عازفين معاه، معناها يا ريت المسائل قديش معقدة، ولكن كانت تكون واضحة لو كنا جينا نفعلوا مثل هذه القوانين الإلزامية. أنت مضرب تونسي وريني إنتاجك الساعة، غنيني إنتاجك، وقت الجمهور راهو نقول لك حاجة، راك الجمهور أنت تصنعه، راك الجمهور أنت تجبده، راك الجمهور أنت يولي بين يديك، معناها أكونديسيون تعرف شنو تقدم له ساعة وتعرف أنت كيفاش تاخذه.
1: ثم معادلة صعيبة اسمها الفن والموسيقى والعلم والفن، وفما الجمهور عاوز كده،
0: الجمهور عاوز كده، وك عملنا تجارب احنا من الجمهور خليناه عاوز كده، مثلا يلا نغني ولا الجمهور كان يغني، انا بيدي كنت شديت يلا نغني ما كنت من اوائل الناس، وعملنا عروض في سيدي الدار وفي المسرح وفي الاوبرا فرصه كنا نعطيه للجمهور يغني ويخو يعمل ايش يحب، يكون هو بيدو شريك في الـ في الـ في, الـ في الفعل الموسيقي ولا الغنائي واللي يحب كل شيء، ولكن انا كمطرب ولا انا كمبدع ولا كذا يلزمني نوري ايش عندي جديد، شنو قدمت جديد. انا عجبتني عرض سنه تقدم في كارتاج موسيقات بلادي عملوا شادي القرفي، معناها 90% من العرض هذا كل اغاني قديمه مستهلكه جيش تم اخذها على الكتابه الاوركستراليه كما كما كما نقول لك. الوحيده واللي نوجه لها تحيه بالمناسبه دي ودوير كتبت انا حتى على الفيسبوك المطرب شهرزاد هلال الا امبوزي اغانيها، انا قلت انا مطربه وانا نلحن
1: وعندي اغنيات
0: وعندي اغنيه، شنو المانع انك انت ما تخلينيش معناها
1: نقدم اغنيات؟
0: هذه المفروض اللي لازم يصير. هذه معناها
1: تقدمت بكل هذه النصائح في شكل ملف في شكل مطلب للوزارة للمسؤولين للمكلفين
0: ميسير سوا فرصة مدامي على المواجهة شاورة فيهم خلنا نحكيه برشا حاجات. أنا كنت مكلف بمشروع إدارة بيت المألوف بمسرح الأوبرا
1: بمدينة
0: الثقافة، والمشروع هذايا تقريبا كنت الفونداتور نتاعو في التوجهات نتاعو معناها لمدة 5 سنوات. مدة 5 سنوات راهو كي تجي نقول لك مشروع بيت المألوف راني جيت حامل للمشروع، جيت حامل الى موسيقى تقليديه نتاعنا، وثم حاجات ما تتجاوز ما هو كل موجود كل اللي مسجل في فرقه الاذاعه واللي عملته الرشيديه، خاطر انا يعني كنت مسؤول على ارشيف البارون ديرلونجي في قصر النجمه الزهراء لمده 13 سنه ونعرف المضمون الموسيقي الموجود في كل الارشيف هذاك، وحبينا نخرجوا منه برشا حاجات. مالوروزمون ونقولها على امواج الاذاعه جوهر اف ام عملوا المستحيلات لضرب هذا المشروع.
1: شكون؟
0: معناها حتى من كلك سواء من اداره
1: المملكه نيران صديقه
0: وقت اللي لا نكون بوضوح وقلت دار هذايا وفي في تقارير وفي اللي تحب انت، وقت اللي اليوم يجيك مسؤول او مدير عام يقول لك هذا النمط الموسيقي ما يجيب ليش جمهور، وانت تلقاك عامل حفلات وحفلات ناجحه وقاعه الاوبرا مليانه هما ريان كو باش الموسيقى هذه يزينا منها موسيقى المالوف، ودورها كثرة اعطيني ثماشي عرض تقدم اليوم في موسيقى المالوف ما ثماش باستثناء عرض صار او لامس عملوا الفنان
1: سفيان الزايد في علاش استهداف
0: المالوف وهيك ريت الكارثه اللي صارت السنه زاد في في مهرجان تستور في دورته 60 معناها اليوم علاش هالموسيقى هذيا كيف اللي هي موسيقى ذات قيمه وجزء لا يتجزا من هويتنا المفروض تكون موجوده، والموسيقى هذه قادرة أنها تتطور، مش محصورة كان في موسيقى نمطية فيها النوبة وبعض القصائد وكذا، نجم نطورها ونجم نكتب نوبات أخرين.
1: واليوم تفهم أن كما نوستالجي كبيرة من الجمهور، وأكبر دليل على هذا نجاح الزيارة ونجاح النوبة ونجاح الحضرة، وتوها فما نمط جديد اسمه المحفل الجربي
0: أكيد.
1: اللي هو جاي من أعماق تراث جزيرة جربة وسيرمورة، وفما تراث آخر من المهدية وتراث من المسير، وتراث ينجم يخرج في أشكال مشاريع كبيرة.
0: المفروض هذا اللي يزمو سير، وهذا اللي يزمو يزمو
1: يتشجع،
0: وهذا اللي يزمو تسير. معناه أنا كنت نأمن بالثقافة المخبرية. شو معناه الثقافة المخبرية؟ معني أنه اليوم المشروع تخلق فيه لابوراتوار دو ريشيرش، فيه إكيب العمل الفني راويز مكون ينطوي على مرجعية فيها بحث، فيها
1: احنا فيها تاريخ، فيها اصول،
0: فيها ناس تعرف، ناس تخدم اكيب يقول لك انا باش نخدم على الريبرتوار الفلاني، نعرف الكونتكست هيستوريك نتاع الريبرتوار الفلاني، شنو خصوصيته،
1: كيفاش بدا، كيفاش وصل،
0: كيفاش باش نوصلوا للنوفيل جينيراسيون. هذه راه ما يجيش من عدم، راه مش مجرد انا راه مالوريزمون موضوع طويل. احنا المطربين نتاعنا التوانسة اللي احنا حصرنا المجد الثقافي مالوريزمون في 10 مطربين، يزم هما بيدهم ولاو يتشكاو، وكل مره يطلعوا من البلاتو للبلاتو ماهوش قاعدين يبرمجوا فينا. مش اش قدمتوا انتوما في 10 سنين؟ واش قدمتوا في 20 سنه؟
1: كم قدموا؟
0: ليه سامحني قدم، لكن فماشي استمراريه. راه ورد بالك علاش مثلا انا شخصيا
1: يشكي اليوم محمد الجبالي، فما استمراريه كبيره والراجل كل مره يطلع.
0: اكيد نسالك نعطيك حاجه، انا اعتقد المطرب الوحيد، وهذا ديما راهو يلزمني، المطرب الوحيد في تونس بدرجه اولى، راهو بدرجه اولى وكلهم يقولوها، وحتى اللي ما يقولهاش يطلع يكذب على روحه. لطفي بوشناق الوحيد
1: المستمر،
0: مش مستمر معناه انا جمعتني به لقاءات، لطفي بوشناق كنت راه المخزون اللي مازال ما تبثش،
1: مازال مخبريتو انا بي
0: معناه يقعد سنين وسنين وسنين
1: وباقي يجبد من الكاسه نتاعو ما يوفاش.
0: شنو المانع الناس هذوما؟ شنو المانع؟ ماهيش قضيه ربيك، ماهيش قضيه ماده برشا، راهو مش قضيه فلوس، راهو
1: هما يقولوا قضيه ماده.
0: اليوم بالتكنولوجيا الحديثه، التكنولوجيا الحديثه اليوم وفرت عليك ريت لاي اللي نحكيوا عليه، كان نعرفوا كيف كيفاش نوظفوه توفر عليك الجانب
1: الفلوس.
0: لاي اليوم ثم دي لوجيسيال ويخضعوا للاي، ينجم يعمل لك توزيع موسيقي، يعمل لك كتابه موسيقيه. معناها شنو تحب انت؟ معناها يا خويا
1: انت مع استعمال الذكاء الاصطناعي في ولاده الاغنيه الجديده؟
0: لما لا اذا كان انا نحط العناصر الاساسيه نتاع الاغنيه وانا نوجه، مش هو باش يوجهني، انا نوجه، لما لا؟
1: وقتها وين الملحن؟ وين الموزع؟
0: لا باش نجاوبك.
1: وين الابداع والحس الفني؟ شوش قد لك الاحساس؟
0: شوش قد لك؟ قد لك انا نوجه انا باش نعطيه لاليني ميلوديك، انا باش نعطيه الكتيبه، هو باش ينجم يعمل لي ارانجمون، ينجم يعمل ارانجمون. اما مش معناه بشيخ هو العمليه الابداعيه باش يولي مبدع، ما ينجمش يكون اي اي مبدع.
1: احنا جبدنا بالاسماء الحقيقه معناتها وصلنا للفنان التونسي المتشكي. شنو نبدا باخر تشكي لمحمد الجبالي اللي ما طووش بعد 40 سنه كارتاج، حب يعمل معناتها كيما نقولوا تقييم مسيره 40 سنه ويطلع على كارتاج ما طووش، يا اخي عمل الغنيه في صندوق. شو رايك؟
0: باهي شنو نقول لك؟ هو باش نحكيو بصراحة، هو فيها الذكاء هذيك،
1: راهو محمد الجبالي اللي عامل زاد أغنية دون لو طون اسمها قنديل باب منارة يذوي على البراني خسارة.
0: محمد الجبالي جريء، فنان جريء. ساعة محمد الجبالي راه بوتونسيال كبير، شكونوا واضحين وذي ما
1: بيشكك في حتى حد
0: من محمد جبالي، فنان جريء. ومحمد جبالي يعمل كارير مزيان انت انت انت موسيقى، ولو انه نقول زاد بسيتي كموسيقي كان ينجم يكون الكارير نتاعو اقوى من كيكا وافضل من كيكا بخير معني، فهمت؟ لكن اي فنان تونسي يقول لك انا بعد 40 سنه من العطاء نورمالمون الدوله نتاعي هذه يا خويا تتبجلني وتكرمني،
1: كرمني بسهريه كبيره.
0: اي ودور عنده من عنده ماتير اللي تسمح له باش ياثر ساره. يا اخي ساره فيها ساعه ونص زعما ريبرتوار تاع محمد الجبالي، ما عندوش ريبرتوار يعمل لك ساعه ونص من
1: عرض موسيقي،
0: ينجم يعمل اكثر من هذاك برشا. هذه حقيقه نقولوها. لكن لهنا باش نحكيوا حكايه مهمه برشا ويسمعوها هؤلاء الفنانين التونسيين الكل. قدرنا بيدي راني وتت دخلت في ليجين ونعرف عندي فكرة. راهو في مستوى التقييم ساعات نقيموا ملف تا طريقة لنا كيفاش كتبنا في الملف وشنو قدمنا في الملف وكيفاش يندرى عرفنا نحطه اون فالور التصور نتاع العرض نتاعنا ولا لا، هذاك انا ما نجمش نحكي عليه انديبوندامون. سامحني انديبوندامون على القيمة نتاع الفنان.
1: جوستومون دكتور انا كنت باش نقول لك معناتها راهو احيانا من الغباء بعد اذنك ومن الحماقة وايضا من السفاقة انك تقيم بعض الفنانين على اوراق وانت تعرف الفنان شكون. معناتها انت تجي تقول لي نقيم زياد غرسة على الملف اللي بعثوا لي، ولا نقيم لطفي بشنيق على الملف،
0: نجاوبك
1: ولا محمد جبالي على الملف، عيب
0: باش نجاوبك.
1: لا عيب ما من كانت اللجنة وما من كان،
0: خلينا نكونوا موضوعيين في المسائل هذه. ثم قامات عالمية عالمية رو فنية عالمية
1: طيب،
0: وقت اللي تتصل بها إدارة المهرجان، أنا مش مدافع على كارتاج ولا أي مهرجان، نحكي على مبدأ عمل شغل القامات هذه. وقت اللي يتصلوا بها عندها مديرين تاعها، انا كي باش نتكلم مانيش عارف، انا شارل أزنافور وقت جابوك العام ما كلموش شارل أزنافور اون بيرسون، عنده الاداره الفنيه نتاعو. الاداره الفنيه تعطي كونسيبت كامل، دوسي ارتستيك، في الاستيماسيون بوجيتير، في العرض نتاعو قداش الديوري نتاعو، في لو ديتاي دو ديتاي دو ديتاي.
1: الفنان التونسي ماهوش في المرحله هذه مالوريزمون،
0: لكن مهم اليوم الفنان التونسي يدخل للمرحله هذه. علاش؟ خاطر المرحله هذه اساسيه انه تجعل من الفنان التونسي هذه قامه عالميه، لو كان يدرك هو بيدو كيفاش يحط اون فالور الماتير نتاعو ويعرف كيفاش يعمل لها اخراجها.
1: دكتور اللي يغيظ إنه إحنا عملنا تقريباً ما يقارب 40 دقيقة نناقش، أي ما زالوا 7 دقائق في عمر البرنامج هك تشوف معناتها الوقت يجري. ما اللي غايضني إنه نناقشوا كيف نطور الأغنية التونسية داخل تونس، كان من المفروض رانا نحكيه اليوم كيف نسوق للأغنية التونسية باش تولي كيف كيما الخليجية وكيف كيما المغربية اللي غزات في فترة معينة العالم، وكيف كيما التركية، وكيف كيما إحنا ما زلنا نلوجوا كيفاش نرجعوا الأغنية التونسية في تونس. يا رسول الله رانا في 2016.
0: باش نعطيك حاجه مثال ياسر بسيط جدا، الاغنيه اللي تغنيت في الخليج التونسيه شنو هي؟ شنو الاغاني اللي تغنيت في الخليج؟ مثلا غنينا نتاع صالح
1: ياسمين في الليل وعلي الرياحي
0: هكذا اللي نتاع اللي غنيهم
1: وصحيت لهدي حبوب
0: وكذا. علاش تحست في الخليج؟ أو نسأل سؤال علاش تحس؟ باش نعطيك الطرح اللي بديت به معك الحسه، لانه الاغاني هذه اغاني ايقاعيه بدرجه اولى واغاني تتحس ايقاعيا، معناها ما فيهاش زخم نتاع تلحين ونتاع جمل تري كومبليكي. الاغاني تلمون بسيطه لحنيا ولكن ايقاعيا تري ريش وفيها تفاعل. هذايا كان ندركوا الجانب هذايا ندركوه احنا كملحنين وك اللي تحب انت توا نرتقيه بالاغنيه التونسيه. وراه مهم جدا زاده ننتقي الكلمة، عندنا مشكل نتاع كلمة. تقولي انت علاش الاغنية الاولى
1: الكلمة التونسية
0: ابسوليمون، علاش تقولي انت الاغنية التونسية نتاع مارجان الاغنية ما عادش تسمع؟ نجاوبك انا علاش، على خاطر كي تجيب لي قصيدة كومبليكي بلغة عربية وكاتبها شاعر كبير ونحترم شعراء الكل، ياسي الشاعر الكبير راهو الشون ليكسيكال اللي انت عندك انت ما عادش هو بيدو الشون ليكسيكال نتاع اليوم
1: تاع شباب اليوم.
0: راهو يا شاعرنا العظيم يزمك بالحق تنزل للشارع وتفهم علاش لو رابور سامحني يفرض رواحهم طلعوا اذكياء. خاطر الرابور اش عملوا في الراب؟
1: جابوا لغه الشارع وحطوها في غنايه.
0: والراب بازي على شنو؟ على شنو؟ بازي على الايقاع. معناها لي رابور طلعوا تريز انتيليجون ولكن في نفس الوقت عاودوا مشاو على المنوال نتاع العمالقه في التلحين الاغنيه التونسيه. احنا لا، احنا جينا في فتره ونا كومبليكي لا شانسون تونيزيان وخليناه معناه ميلوديكمون تري كومبليكي.
1: اللي تقول فيه انت توا راهو انه اسهل منه، ما فماش باش نعاودوا نرجعوا الاغنيه في تونس وخارج تونس، فقط انه نفهموا انه الايقاع والكلمه البسيطه راهو هما اللي نجموا يطوروا.
0: اقوى المسرحيات اللي تعملت في تونس اللي وان مان شو اللي تحب انت يذم كل وين تعملوا، يجي لي كاتب المسرحي يعدي بريود وقعد في قهوه يبدا يسمع ساعات بقعد يسمع حديث حلو ونتاع زوز من الناس يعطيه انسبيراسيون ارتستيك
1: ديالوج
0: ولي ديالوج. دونك هذوكم كانوا اذكياء. احنا ذي مطالبين اليوم ما يسالش نعطوا ونشوفوا اللونجاج نتاعنا لو كوتيديان نتاعنا وتو منه نقتنيه كلمه بسيطه وننطلقوا.
1: عندنا مشاريع قريبة جديدة.
0: عندنا مشاريع جديدة إن شاء الله يا ربي. بون
1: شنو نجمو نقولوا منها؟
0: باش نقولوا إن شاء الله ثم أغنية جديدة خليجية، دونك إن شاء الله يا ربي.
1: علاش خليجية؟
0: لا في وقت هذيك ما ثم تو في وقت.
1: ساعة كاملة نحكوا على أغنية تونسية في الآخر باش تعمل لنا أغنية خليجية.
0: لا هي شوف، هي ساعات تجيك فكرة أو تجيك إحساس يجيك في وقت وليد اللحظة.
1: دونك
0: ما تعرفش على روحك، معناها تلقى روحك ثم نص قدامك جاء النص هذاك ريتو انت
1: فنان خليجي ولا
0: تونسي؟ لا ان شاء الله باش يكون فنان خليجي. دونك ان شاء الله دونك ثم عمل قاعد يحضر وثم يا ربي سهل في وقته. زاد نقول انه ثم مشروع فني كبير قاعد يتطبخ في الكواليس، ومشروع فني سير النور ان شاء الله.
1: مشروع فني كبير وكاو مواطيني فتيته من
0: سير النور.
1: المشروع الفني عرض موسيقي،
0: ثم عرض موسيقي كبير قاعد نخدم عليه وان شاء الله باش يكون كبير نقول. والعرض هذايا
1: ضخم من حيث العدد ومن حيث المشاركين،
0: من حيث المشاركين ومن المحتوى والناس
1: كوريغرافيا ودنيا
0: كل شيء.
1: دونك عرض متكامل، مشروع
0: متكامل 100% تونسي.
1: صرت له اسمه ولا مازال؟
0: تختار الاسم نتاعو 100% تونسي. الفكره تسطرت وان شاء الله يا ربي توا في تجميع العرض العرض هذا بون ان شاء الله يا ربي خليه في وقته. نحب نقول في وقته
1: وقت ايش تعرض عام الجاي؟ معناتها مازال مخبي يحضر بشويه باه.
0: العرض ان شاء الله باش يكون تحت عنوان الوصيه.
1: الوصيه
0: في وقته.
1: معناتها انت باش توصي.
0: الوصيه تو تعرفوا ما معنى الوصيه في وقته. عرض يعني عرض الوصية اللي هو ذي
1: إن شاء الله نشوفوه في مهرجانات عام الجاي.
0: بش يكون في مهرجان كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي سهل.
0: قاعدين نشتغلوا عليه
1: بش تحاول تشوفوا بش يكون في افتتاح من مهرجانات كبيرة.
0: بش نحاول نصبوه في افتتاح وربي يجينا
1: في الصلاة. إن شاء الله اللي فيه الخير ربي سهل فيه. به كان نطلب منك، نعرف مش سهل، أما كان نطلب منك أنك تعطيني عنوان توصف به حال الأغنية التونسية اليوم، أو أغنية توصف حال الأغنية التونسية اليوم. إيش تقول؟
0: بون ثم أنا ديما أنا ديما أقول خليني أقول خلينا نكون متفائل. ما نحبش نقول اللي تعدى وفات زعما يرجع، ما باز باش يرجع.
1: اللي تعدى وفات ان شاء الله يرجع.
0: لا ان شاء الله يرجع. خلينا ديما نكونوا متفائلين. تونس ولاده راهو، تونس راهو ما تخافش راهو. تونس ديما ثم ناس فيها طامحه وناس تسعى باش تعمل به في في في بلادنا. دونك ان شاء الله ما يصير كان الخير. هذا اللي انا متفائل. والاغنيه التونسيه ان شاء الله زاد سلطه الاشراف زاد ما فيها باس يعاودوا يراجعوا توجهاتهم في كلك سوا في مرجان اغنيه تونسيه، ولا كلك سوا زاد في السياسه الثقافيه اللي هي زاد موضوع كبير، خاطر لازم تكون سياسه استشرافيه
1: وسياسه الدوله.
0: فهمت سياسه الدوله
1: يعني الترويج للثقافه كسوا سينما ولا موسيقى ولا لحن
0: أكيد.
1: ولا
0: أكيد.
1: فنان في الاخر هي سياسه الدوله. ونشوفوا كيفاش الدوله الليبيه تحاول باش ترجع الاغنيه الليبيه.
0: أكيد.
1: شوف كيفاش المغرب عملت باش رجعت الاغنيه المغربيه. الخليج بيده كيفاش يخدم.
0: أكيد.
1: والاعلام الخليجي كيفاش يخدم. قبل ما نختمه، وصية مكرم الأنصاري للجمهور ووصية مكرم الأنصاري للفنان التونسي.
0: أنا نقول كلمة برك، اعتزوا بموسيقتكم التونسية، خليكم أوفياء للموسيقى التونسية نتاعنا. راهي موسيقتنا تونسية، راهي موسيقى تمس، وراهي موسيقى ذات قيمة وموسيقى ثرية برشا. محلية الموسيقى الشرقية وتفرضت علينا في فترة ما، ولكن
1: وعرفوا يفرضوها
0: ولكن راكم اعتزوا بموروثكم ودافعوا على الهوية الموسيقية نتاعكم، وإن شاء الله ما يصير كل الخير. وبكنا يزلنا نحن راي تونس فقط.
1: تونس بلدي الأول للتالي
0: الأول وديما على طول تونسي.
1: هذا ذكروا اللي وعدنا بمشروع ضخم،
0: مشروع
1: اسمه
0: ضخم
1: الوصية المكرم الأنصاري. حقوق التأليف مضمونة
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: كم موجودة اليوم وتقلت لهنا وراه محاولات السرقة ماك تعرف نجم غدوة تلقى في سهرية اسمها الوصية.
0: لا ما عنده
1: شو قديش من زردة وقديش من محفل جربي وقديش رأي الوصية مكتوبة مريقلة
0: أكيد.
1: شكرا لك مكرم، شرفتني برشا ونتمنى تعاود تجيب حذية لأنه
0: إن شاء الله
1: برشا كلام مازال ما تقالش ويلزم يتقال في إطار حبنا، ورانا إذا كان ننقدوا رانا إذا كان نقولوا إذا كان نجري وإذا كان حتى نصيحوا ساعات وإذا كان نحكيه كسوا على مهرجان الأغنية ولا غيره ولا على الفنان والملحن وكذا راهو حبا وعشقا في
0: منطلق الغيرة نتاعنا
1: ونرجع أغنية تونسية يحبها الجمهور
0: أكيد
1: التونسي
0: أكيد أكيد.
1: كل حد يرى أنه طالب حق الرد على الحلقة هذه طبعا من حقه حق الرد، وأهلا وسهلا مرحبا. شكرا ليك،
0: شكرا
1: شرفتني ونورتني وشكرا للي نسق هذا اللقاء صديقي وحبيبي اللي نعرفه ما يحبش يقول اسمه. نسلم عليه برشا برشا ونسلم على منير اسماعيل في الإخراج. هيك هي النوالي جاية باش تعطيهم أخبار العشرة وأنا نقول لكم نتقابلوا غدوة، وغدوة ضيفي إن شاء الله باش يكون الإعلامي القدير من قناة المشهد الأردني مالك علاوي. استنوني غدوة 9 تاع الليل في خواطر جديدة. صباح الخير.
2: جوهرة FM.
3: الدنيا
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلنت وزارة التربية اليوم عن صدور نتائج حركة النقل في نطاق التقريب بين الازواج الخاصة بمدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي لسنة 26 و2000. واوضحت الوزارة ان جميع المشاركين في هذه الحركة يمكنهم الاطلاع على نتائج الحركة المذكورة على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 26 و2000 بلغ 12,392 طنا، منها 7,516 طنا مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. وجاء خلال زيارة ميدانية أدها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بشيخ إلى ولاية نابل لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا. وطلع الوزير في مستهل الزيارة على سير عملية الخزن بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر بسليمان، حيث عاين ظروف الخزن ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج. كما زار الوزير عددا من مخازن التبريد الخاصة المتعاقدة في إطار برنامج تكوين المخزون التعديلي، وعاين الكميات المخزنة والإجراءات المعتمدة للحفاظ على جودة البطاطا، إلى جانب متابعة وضعية مخزون بذور البطاطا الوطنية المنتجة في إطار البرنامج الوطني للإكثار من بذور البطاطا. مثلت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسلطنة عمان في مجالي الثقافة والتراث، ولا سيما فيما يتعلق بترميم وصيانة المعالم التاريخية، محور لقاء جمع اليوم وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني. وتناول اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الثقافة سبل الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ترميم المعالم التاريخية وصيانتها وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. دوليا الآن، قال مصدر إيراني كبير إن اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان سيمنح طهران التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز في أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن. هذا ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على المقترح. في المقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بفتح المضيق، لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أنهم لن يوافقوا أبدا على سيطرة إيران على الوصول إلى أهم ممر تجاري في العالم لإمدادات الطاقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية اليوم. تثبيت الرزنامة بعد موافقة 15 فريق على عدم إعادة القرعة الخاصة بالبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، القرعة اللي أصفرت على مواجهة نارية في افتتاحية الجولة بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي يوم 22 أوت القادم. إذن رسميا تثبيت رزنامة البطولة. برنامج مباريات المنتخب الأولمبي لكرة القدم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار السبت 22 أوت انطلاقا من الساعة 9 ليلا ضد مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت ضد المنتخب المغربي انطلاقا من الساعة 10:30، ويوم الأربعاء 26 أوت ضد المنتخب المغربي انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا. النجم الرياضي الساحلي واصل التحضيرات في تربص حمام بورقيبة ويلعب غدوة مواجهة ودية ضد الأولمبي الباجي انطلاقا من الساعة 5:30. نذكر أن النجم الساحلي لعب أولى الوديات ضد الترجي الجرجيسي ونجح في الفوز 2-0. الاتحاد المنستيري يتواصل الملع من الانتداب بسبب التراخيص الإدارية لتحويل العملة التي تطول من البنك المركزي لإتمام التحويلات المالية نحو الخارج واللي تخص اللاعبين الآتي ذكرهم: عمر فال، الفاز دي بي، فراس رمضان، فودي كامارا، إبراهيم قدياغا، وياسين ويلي. الترجي الرياضي التونسي يلعب غدوة مواجهة ودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري في البارك بي انطلاقا من الساعة 5:30 مساء. نتائج المباريات الودية الدولية: ديربي الغضب بين المينا والإنتر انتهى بنتيجة هدف مقابل هدف. المان سيتي فاز على نجوم الدوري الكوري 3-0، والتشيلسي ينهزم أمام يوفنتوس 0. رامي نصر كان معاكم في آخر النشرات الرياضية على جوهرة اف ام في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
5: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.

0: تسمعوه دائما على جوهر اف ام.
1: معكم سعد وجرد، اسمعوا جديدي على جوهر اف ام. بيس.
2: الدنيا والموسيقى. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة.
3: مرحبا يا وسهلا بالجميع، مواعد جديد، سهرة جديدة من جوهرة باي نايت تبدأ معكم من توقت تتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة. نكونوا حاضرين معكم في متابعة أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات. نحضروا في المسير سهرة الكبير لطفي بوشناق، نحكي على آخر أخبار المهرجانات وجديد بالنسبة مهرجان صفاقس فيما يتعلق بسهرية المغربي بوشار، شنو اللي صار، باش تبقى السهرية وإلا تم تأجيلها وإلا إلغائها، بالإضافة لإطلال على أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات. نحكي وثقافة، نكتشفوا مجموعة كبيرة الليلة من الغنيات الجديدة والألبومات جديد. لطيفة العرفاوي ثاني ألبوم، ثاني غنيات ألبوم شبهي بالملي، كذلك جديد ثامر حسني ينشر الألبوم تاعو على يوتيوب. الشرنوبي عامل ألبوم تحفة وألبوم ممتاز جدا بالنسبة لأحمد سعد، ألبوم إلكترو باش نسمعوا منه برشا غنيات. الألبوم هذا ألبوم متميز جدا بالنسبة للمصري أحمد سعد، مع المؤخذات الكبيرة عليه في طريقة تعامله في الحاجات اللي يعملهم في الخلع اللي يلبس فيها كما محمد رمضان صديقي الصدوق. لكن الألبوم تاع اليوم خليكم أنتم تحكموا عليه، فيه برشا غنيات حلوين برشا في جو الدانس والإلكترو، بالإضافة بيان سور لجديد وائل جسار. باش نعرفوا زادة كل ما يهم كما قلت شأن الثقافي والفني، ونستمتع بفقراتنا الموسيقية سامر نايت ميكس لفلاش باك، كذلك التسلطينة والسهرة العالمية. رفقوكم ونونسوكم، حاولوا نكونوا قرب منكم ونخليكم على اطلاع على كل مهم الشأن الفني والثقافي وآخر أخبار المهرجانات في ثلاثة ساعات. رفقكم فيها سيمونير إسماعيل، في الإخراج التقني أحمد حبيسي، من قدم الميكرو والموزيكا تستناو بعد شوية أنجيليكي جو إليسا كريسكا، بعد شوية تسمو غازي الله عيتي.

0: مرحبا من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة.
1: انفو فيستيفال.
0: انفو فيستيفال بالنسبة لي باش نحكي على برا السهرات المبرمجة في صارية اليوم, ومنهم اكيد صار الحدث في مهرجان المنسير الدولي. نحكي على سهرة الفنان الكبير لطفي بوشناق في المنسير, سهرة يواكبها زميلنا وصديقنا وليد الجزيري اللي موجود معنا مباشرة من قصر الرباط. وليد مرحبا. وليد إذا كنت تسمع فينا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المنسير الدولي مع العملاق مع المبدع لطفي بوشناق. كي نقول لك الجمهور من 5 متاع العشية تقريبا من الآن مسرح رباط المنسير الدولي. معايا السيد معز عباس. سي معز, أنا جيتك نسأل فيك التيكي ب 30 دينار كي نقارنوا بمهرجانات أخرى ب 50 و 60 دينار و 70 دينار. نجحتوا في العملية أنكم 30 دينار جي الجمهور هذا الغفير؟
3: شوف أنا لطفي بوشناق هذه تقريبا الرابعة ولا الخامس مرة نستضيفه, ومستير يحب لطفي بوشناق, وكما تعرف مستير نعبة ذواقة وكذا وكل شيء. احنا نزولا عن رغبة الجمهور متاعنا, واحنا الصبغة متاعنا صبغة ثقافية معنا شكل أكل. لطفي بوشناق الحقيقة عملنا في أسوام معقولة مريقلة, واحنا بطبيعتنا نعمل في أسوام معقولة مريقلة.
2: قرار شكون 30 دينار؟ قرار كنت ولا قرار الهيئة ولا انت شنو خممت باش 30 دينار؟ صراحة خاطر اللي نقوله ما يصدقنيش, نقوله لا اليوم التكيه ب 30 دينار.
3: والله يا سيدي احنا نعمل الموازنة متاعنا هي 30 دينار عم ناول وسنا وتعم ناول وهذيك هي, والله الا بينا نغيروا منها
2: لا 70 لا 60.
3: والله الا 70 لا 60 هو ادو با هوني كيف في الحواز متاعنا هنا في مستير, والا خارج ولاية المستير اكثر منا على القليل على القليل ب 40 وب 50 و 60.
2: صحيح
3: شفنا. احنا ايش نقول لك, معنا صبغة تجارية صبغة ثقافية, الناس يحبوه لطفي بوشناق ويطفوا المستوى الفني متاعه الرائع. هيك علاش معناها ديما نعاودوا عاودنا له, وتو عنده جيت الأربع سنين معنا.
2: بديت تقيم في العروض اللي دخلت فلوس اللي ما دخلتش؟
3: والله ايش نقول لك, شوف احنا تو الموازنة متاعنا تبدأ, ممكن العرض الجاي ولا اللي بعده ممكن نعرف روحنا حسب التقريب. أما حسب التقريب باش تمشي متعدلة معناها معدل الواحد نتاعها ورب يسر. احنا ماك تعرف احنا اون في لو جور وجو كل يوم ويوم, كيما تعرف التاجر منافل كيما تعرف. على كل حال ان شاء الله فمك الخير.
2: مسرحيه الهاربات قط شويه من الجمهور اللي ما جاش.
3: والله هو الجمهور متوسط لكني راهو مستوى المسرحيه مستوى رائع, ومدام طبوبي واللي كيب نتاعها تبارك الله ما شاء الله مسرحيه مزيانه مزيان. هلا غالب معناها فما ناس كل واحد هوايته, ممكن جاء اقل شويه جمهور اما مستوى رائع في المسرحيه.
2: وضحتك صح سيد معز عباس رئيس جمعيه مهرجان المنسير الدولي. هو احمد اليوم كما قلت انا خذيت سيد معز عباس على التيكي لانه بصراحه التيكي ب 30 دينار ما صدقونيش مقارنه بمهرجانات اخرى. صارت لطفي بوشناق ب 60 و 70 و 80 دينار, لكن اليوم مهرجان المنسير الدولي تقريبا نجح في المعادله هذه لانه الجمهور غفير وغفير جدا قاعد حاضر في المهرجان سهرة لطفي بوشناق. وأحمد نعطيك ملاحظة, تقريبا 80% من الجمهور نسائي. النساء هذا هو معناتها الموجود في مهرجان المنسير الدولي. كما قلت وشفنا سي معز قال لك بريسك فما معادلة بين المداخيل والمصاريف, لأنه كل مدير مهرجان لازم يحسب معناتها كل سهرة كيفاش تعدات. أجواء متميزة خاصة أحمد بصراحة أنا نقول لك غيبتك لأني كنت جاي قبل ما توصل للمهرجان المنسير الدولي وزارة لطفي بوشناق تقريبا على بعد 50 متر في ساحة الفنون. فما الدورة الترشيحية لكأس العالم الصين 2027 كرة السلة 3-3, وأجواء ممتازة جدا وجمهور غفير جدا. زاد في ساحة الفنون الناس قاعدة في الساحة متاع الولاية الجازون الأخضر الناس كل القاعدة, معناتها أجواء متميزة في مدينة المنسير خاصة رياضيا وثقافيا. جمهور غفير جدا قاعد حاضر في الدورة التأهيلية لكأس العالم الصين كرة السلة 3-3 مشاركة منتخبات إفريقية كبيرة. وزاد مهرجان المناسير الدولي سهرة العملاق لطفي بجناق سهرة ممتازة جدا حضور جماهيري غفير.
0: مشكور جدا وليد الجزيرة على كل التفاصيل هذه على المجهودات والاجتهاد المتواصل في المهرجان حقيقة منذ سنوات. تحياتنا ليك وشكرا ليك وليد الجزيري الفنان الكبير لطفي بوشناق حاضر في المناسير وحاضر معنا في مثلا مباشر مع البلاي ليست الموجودة اختيارات عديدة متنوعة واختيار الليلة جي من عند زادة صديقنا ومخرجنا الكبير القدير وليد الجزيري. لطفي بوشناق كيف شبحت خيالك؟
1: الولاد عطينا غيطة وحسين
4: برا بابا برا برا

0: غياب وفراق. هذه غنية عمرو دياب، غنية نوصلوا معها للعشرة 40 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. مواصلين معاكم صاريتنا حتى الماضي ساعة، نرجو لأجواء المهرجانات بعد ما شفنا ما قبل بداية حفل لطفي وشناق في المونستير. كما قلت بلاغ اصدر اليوم العشية عن إدارة مهرجان صفاقس الدولي لتعلم جمهورها الكريم وكافة وسائل الإعلام أنه تقرر إلغاء عرض الفنان بوتشار، وذلك لأسباب خارج عن إرادة الهيئة ولا تمت بصلة إلى الجوانب التنظيمية أو الفنية للمهرجان، إذ تعرب الهيئة عن بالغ أسفها لهذا المستجد، فإنها تأكد أنه قرر إغلاف الإغاء فرضته ظروف خارج عن نطاق مسؤوليتها، رغم استيفاء جميع الترتيبات واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لضمان إقامة العرض في أفضل الظروف. وتتقدم هيئة المهرجان صفاقس الدولي بخالص اعتذارها الجمهور الكريم عما قد ينجر عن هذا الإلغاء من إزعاج، وطالب كافة مقتني تذاكر عرض بوشار أنه يمكن استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس. كي نجي ونشوفوا هما بس فما حاجة متاع متاحات حفلات وإلا حاجة، إذا كان يقولوا بيان سور أنه خارج عن نطاقهم ما عندهاش أسباب، لا أسباب ماهيش تنظيمية. دونك تونزي تشوفوا الأسباب وراء الشيء هذا. بعد شوية نرجعوا للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان جرمدا وفي دورته 33، وكذلك نعمل نطلع على مسرح سيدي ظاهر بسوس على سهرة الليلة. نشوفوا مع غازي خليل شنو أجواء السهرة والعرض بيان سور المنتظر بالنسبة لليلة في مهرجان سوسة الدولي. سهرية منتظر بيان سور أن تكون من سهرة الرائعة، وإن شاء الله بيان سور تكون كل السهرات فيها ما تلقاه وما تقوليه بالنسبة لسهرة حكاوا عليه برشا في مهرجان سوسة الدولي الفنانة التونسية شيماء أهلالي. وأكيد نشوفوا الأجواء بعد شوية مع غازي خليل. مرحبا بكم ديما في الاستماع لكل فقرات وبرامج جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام.
1: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة.

0: مادونا بابا دون بريتش الغناية نوصلوا معها للعشرة 50 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بانايت. مواصلين مع أخبار المهرجانات اللي تكون في ساعتنا الأولى مواكبة لأبرز العروض ومتابعة العروض وقت انطلاقتها, وإن شاء الله كل ما يصير يكون كان حاجات طيبة. صارت ليلة في سوسة الدورة 67 صارت الفنانة التونسية شيماء أهليلي بعد مهرجانات أولى شاركت فيها ما يش الحضور الكثيف, موجودة في مهرجانات, موجودة في عدد قليل من المهرجانات لكن بإطلالة مختلفة بالنسبة لشيماء الهليلي, وبحث بطبيعة على إعادة إبراز الاسم متاعها والموهبة متاعها في مهرجانات كبيرة كمهرجان سوسة الدولي الليلة. ما قبل العرض نشوف المباشر من مسرح سيدي ظاهر بسوسة مع زميلنا وصديقنا وخونا غازي خليل. غازي مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد, مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في سهرية الليلة, سهرية أخرى من سهرات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67, سهرية يستناها الجمهور مع النجمة العربية شيماء الهلالي اللي خليوها توا في حجرات الملابس تحضر في روحها في لقاء خاص مع مدير المهرجان سيد معز كريفة, مدير السابق زادة السيد والدكتور هشام بن سعيد. أما احنا في جو الكواليس في جو الباكستيج معنا قائد الفرقة اللي باش تصاحب شيماء الهلالي الليلة قطيبة الرحالي وما أدراك, خلي نقولها هك علاش لا أخويا هو وصحابه كل شيء, لكن فرحان باش نتلقى معه وفرحان باش يكون معه هك اللقاء هذا على جوهرة FM. علاش خاطر قطيبة في مجموعة كبيرة من العروض في مهرجاناتنا سنة شفناه في عرضنا بها كراولي في سوسة ليلة مع شيماء الهلالي, وبعد نقولوا نهيرين من الليلة باش يكون في عرضه الخاص عرض يلا سوسة تغني في الموعد الثاني مع الجمهور بعد دورة عمناوي والقطيبة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك, مرحبا بك خويا, مرحبا بكل المستمعين.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس, مع السخانة لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله ساخن. نحكيو على عرض الليلة ومن بعد باش نمشيو نحكيو شوية زاد على يلا سوسة تغني 8 أوت. شيماء الهلالي,
2: شيماء الهلالي أختي وعشرة تبارك الله وفنانتنا جات نورتنا سنة في تونس, إن شاء الله باش يكون برنامج متنوع من أغانيها الخاصة وأغاني قديمة وأغاني تونسية وأغاني الجهة, معناها تحسها كيما شوية كيما عاملين في يلا نغني, فهمت, نخدموا معناها الخصوصية البلاد وإن شاء الله نكونوا حاضرين وربي يوفقنا
1: إن شاء الله. تعامل مع أكثر من فنان, يظهر لي كل فنان عنده الخصوصية بتاعه, كل فنان عنده زاد المتطلبات بتاعه, نجم نقوله هذا يصعب مهمة قطيبة الفرقة اللي معاه ولا بالعكس باجاج كبير واللي يطلبوا الفنان احنا نوفروه؟
2: انا ديما عندي معناها ليكيب بارك الله خويا بحذايا
1: قبيله قبيله
2: شويه عاد هكا سوسه بيدها ديما نفس ليكيب نخدموا مع بعضنا, ذاك عليه نحن كيما نقولوا نحن من غير ستريس وان شاء الله ديما فرحانين وديما ربي يوفقنا
1: ان شاء الله. نجيو يلا سوسه تغني, يلا سوسه تغني الجمهور يستنى فيه اكيد. نتصور زادة فما تحضيرات خاصه كيما قلت انت زادة حتى خصوصيه الجهه
2: ان شاء الله باذن الله يتعدى سولده كيما عامله, وان شاء الله ديجا القبيل معناها على التذاكر قبيل سمعت سي معز قال لي تبارك الله معناها ان شاء الله سولده كي عامله وان شاء الله ربي يقدرنا ويوفقنا وفرح وجمهور سوسة ان شاء الله.
1: اخر سؤال بصراحه قطيبه, قطيبه مع فنان ولا قطيبه في الجمهور يغني ويلا سوسة تغني, كيفاش تلقى راحتك اكثر؟
2: راحتي كان في دارنا يلا سوسة تغني
1: يلا قطيبه يغني
2: يلا قطيبه يغني هكا.
1: ميرسي بوكو, يعطيك الصحه وان شاء الله زينه. ميرسي بوكو احمد, نرجع لك في جوهرة باي نايت اكيد والمستمعين الكل, السهره باش تنطلق بعد لحظات من تو, ديما توقيت نقولوا احنا هذاك هو المحدد بالنسبه لسهرات مهرجان سوسة الدولي في الدوره 67, وان شاء الله سهره ممتازه ورائعه للجميع.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل اضافات هذه, وان شاء الله كما قلت انت عاد السهره طيبه بالنسبه للفنانه التونسيه شيماء الهلالي, وان شاء الله بقيت على العروض تعدى في اجواء طيبه. مازلنا مواصلين معاكم سهريتنا في جوهره باي نايت حتى الماضي ساعه السنه وشويه اخرى, موعد جديد للاخبار موجز 11 مع هجر نويري, نرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا في جوهره باي نايت حتى

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مراك، احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا موت بسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه تكبر

0: وتعرف الحقيقة. تحب تسمع وتسمع صوتك؟ اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال عدد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. وأفاد الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال، أفاد بأن المقاولات المشرفة على المشروع التزمت برفع وتيرة الإنجاز للانطلاق الفعلي في الأشغال الكبرى فوق الأرض وما بعد الأسس العميقة، بما يتيح للمواطنين معاينة تقدم البناء وبروز الهياكل الأولى للمستشفى على أرض الواقع. وفي ذات السياق، كشف الوزير أنه تم طلب مراجعة جدول التخطيط الزمني من قبل مجمع المقاولات التونسية السعودي ومكاتب الدراسات العالمية المعنية بغية تقليص الأجل التعاقدية الحالية المقدرة بثلاث سنوات على أن يتم تقديم مقترح زمني جديد ومحين أقصاه موفى شهر سبتمبر المقبل. وطنيا أيضا، أكد وزير البيئة الحبيب عبيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤولياته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسات للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي. وأوصت الندوة باستكمال أعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي، باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهانا تنمويا. وشدد المشاركون في هذه الندوة التي انتظمت بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الججلي وعدد من إدارات الوكالة ووزارة البيئة، شددوا على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في تطوير أداء الوكالة والرفع من نجاعة تدخلاتها. دوليا، صرح مسؤول نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب اليوم بأن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها. أيضا، أكدت السعودية ومصر وتركيا وباكستان اليوم أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: تسمع جوهر باي نايت.

0: هذه غنيت رالي عمري غنيت ويل كفوري نرجو معها في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فهم صاريتنا بدأت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة
1: Actualité culturelle et artistique.
0: شنحكيو فن الليلة باش نحكيو على الإصدارات الجديدة المجموعة من الفنانين ومجموعة من الألبومات اللي خرجت وزادة الألبومات لكن دفعات طبعا شوية نحكيو على كيف الدفعة الثانية من الألبوم أو الأغنية الثانية من الألبوم باش نحكيو زادة على ثامر حسني ومحمد الشربوني لكن خلينا في البداية نكتشف الألبوم الخاص بالفنان أحمد صاعد اللي نجح نجاح كبير برشا في السنوات الأخيرة وخاصة وقت كان موجود في أغاني خاصة بأفلام وإلا مسلسلات ونجاح الكبير اللي خلاه ياخو أريحية أنه يخوض تجارب موسيقية متعدة غنى الألوان الكل تقريبا عمل الديو غنى أيضا مع بنته في آخر إصدار غنيت كده كده تقريبا عندها أسبوع ويختار أن يرجع بألبوم جديد ألبوم بعنوان ألبوم إلكترو ويحمل اسم آخر تنكتشفوه من بعد باش نبدأ ونكتشفوا الألبوم بغنية من كلمات ثامر حسين الألحان والتوزيع الموسيقي لأحمد إبراهيم الميكس أحمد إبراهيم والمصدر لعلي فتح الله هذه غنية طايرين

صايرين واحدة من أغنيات ألبوم إلكترو لأحمد سعد، أغنية أخرى من كلمات ثامر حسين، الحان محمد مدينة، الميوزك والإنتاج الموسيقي والميكس والماسترينج لتوما، أغنية وصل.

هذي وصل وصل اغنيه اخرى تعاون فيها احمد سعد ونادر حمدي, اغنيه من الاغنيات الحلوه لكلمات ثامر حسين, الحان عمرو مصطفى والانتاج الموسيقي الميكس والماسترينج لنادر حمدي, اغنيه يا ولا يا ولا.

هذه غنيت ولا يا ولا نجيو لغنيت الألبوم بالطبيعة فما مجموعة أخرى من الغنيات ضمن الألبوم هذا كيما تسعة ونص كيما غنيت أيضا الليلة هذو من غنيت تاع الألبوم ونجيو لغنيت الألبوم قلت الألبوم يحمل عنوان إلكترو وكذلك غنيت ما حيرني غنية أسماء مش معروفة كيما كنا نسميه في ثامر حسين كيما عمرو مصطفى كيما أحمد إبراهيم كيما مدين وكيما غيره غنية هذه تعاون فيها في الكلمات مع أحمد حسن راؤول والألحان لمروان السداوي الميكس والماسترين كان لهني محروس والإنتاج الموسيقي كان لوسام عبد المنعم نخليكم تسمعوا غنية الألبوم غنية محيرني كاملة لأحمد سعد نرجو نكتشفوا بقية الغنيات وجديد الأغاني الشرقية اللي خرجت الله يوم ديما في جوهرة باي نايت.

إذا الفنان أحمد سعد محيراني غنية ألبوم اللي خرجوا اليوم باش نواصلوا مع جديد الأغاني اللي خرجت اليوم باش نحكيوا على الفنان محمد الشرنوبي. الفنان هذا اختار أنه يرجع بألبوم جديد نشره اليوم تقريبا عنده أقل من 8 ساعات من اللي انشر الألبوم هذا على اليوتيوب. ضم مجموعة من الأغنيات ويخوض لأول مرة تجربة مش الأول مرة لكن مع بعضهم كي يبدأوا مع بعضهم الكلمات والألحان بالنسبة للألبوم هذا. فما مجموعة هامة من الأغنيات لكن للأمانة ونخليكم أنتم تحكموا بطبيعة بعد ما تسمعوا إذا كان من محبي اكتشاف الأغاني وإلى معجبين بالنسبة للفن هذا اللي خاض أيضا تجارب في التمثيل. خرج الألبوم متاعه في مجموعة من الأغنيات كما أغنية بعد الليل اللي خرج لها التيزر البارح وانشرها اليوم، فين ما تروح على مهلك، أغنية غربة، الأغنية هذه اللي جمعته مع الويلي، كذلك مع اسماعيل نصرة عمل أغنية أنا حعمل، أغنية حبيت، ومن الأغنيات اللي اختارنا باش نسمع منهم شوية باش نسمع أغنية خمسة في الإيقاع، أغنية من الأغنيات الحلوة نخليك تسمع منها شوية.

هذه أغنية خمسة باش نسمع أغنية أخرى من الألبوم. اختارنا أغنية بعنوان زي الغجر في الجو النوبي أكثر بالنسبة للفنان محمد الشرنوبي. تكتشفوا بعد شوية الأغنية هذه. فنان كان شار من مدة ألبوم جديد مش حتكرر ألبوم ثامر حسني, واليوم فقط ونشره على يوتيوب أغنيات من ضمن ألبوم نقا وش الخير. مستغرق متأثر بغيابه. أغنية مولعينها, أغنية في القلب أنت تحامى فيا, نلقاو زادة ما تيجي, بنتي مين, ذهب إشرف في جو الشعبي أكثر قريب شوية للمهرجانات, معيش على الذكرى, ألف كرني يا خسارتنا, وعايزك توعديني, ومش حتكرر. هذوما الأغنيات اللي موجودين في الألبوم بالنسبة بالإضافة بالطبيعة للأغنية اللي باش نسمعوها بعد شوية, أغنية ما تمشيش. نكملوا مع فنانة أخرى, فنانتنا التونسية لطيفة اللي بعد أغنية شبهي بالملي اللي تحمل العنوان بتاع الألبوم ونفس اسم الألبوم بالنسبة لطيفة 2026 في الصيف. اختارت زادة أنها ترجع اليوم بأغنية تغني فيها أكثر على روحها, خلينا نقول أنا عجباني. هو جديد لطيفة العارفة, ونخليكم من تسمعوا جديد شرنوبي ثامر حسني لطيفة. نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.

Summer Night Mix. Let's go. كنا نسمع في جديد الأغاني الشرقية والعربية باش نبدلوا شوية برشا الحقيقة في الإيقاعات. نأخذوا شوية أغنيات عربية في الأرابيك أفرو هاوس مع دي جي لوان. اكتشاف بالنسبة للدي جي هذه وخاصة القوة في الاختيارات اللي قدمتهم واختارتهم بيان سور الدي جي هذه باش تقدمهم في السهرية اللي عملتها في البحرين بين هاجل بين ألف ليلة وليلة بين سايلانسيو بين ديسبينا فاندي وتيمور جانا أفرونوم وغيرهم من الأسماء. ما فتلتش حتى الكرد موفريك. هذوما أبرز الأغنيات الموجودة في البلايليست بعد بيان سور ما اختارتهم ولعبت الموسيقى اللي تحبها هي واللي أمتعت بها الحاضرين. وإن شاء الله تستمتعوا انتوما بالميكس هذا توت سويت عربي كافرو هاوس لايف سيت باي ديجيتال وان ان بحرين. Summer Night Mix. Let's go.

هذا أفرو أرابيك هاوس لايف سيت باي ديجي لوان. كنا نسمعه فيه في السمر نايت ميكس. تحياتنا وشكرا لجميل اختيار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة. بينات المزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة معكم في الإخراج سيمونير إسماعيل من قدام الميكرو أحمد الحبش. صارتنا مزالت باش تواصل مع بقية فقراتنا ومتابعاتنا وكذلك الموعد الآخر مع الأخبار النشر الأخيرة بالنسبة للأخبار اليوم مع هجر الله النويري. نرجو احنا نكمل معكم سهريتنا في جوهرة. بينات

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويوصي بضرورة الإسراع في النظر في الملفات. اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرسالية القصيرة. وإيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر الأمس بقصر قرطاج للسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائية التي كان قد اقترحها قبل أن تعقد الصفقة المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جناح الظلام، مؤكدا على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، فقد شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، موضحا أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة على الشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزوالي على هامش يعطى إشارة انطلاق مشروع السكن الممالك أمس في عدد من ولاية الجمهورية. أكد أن إنجاز هذه المشاريع سيحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي، إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائد بنسبة 0% فائدة، مما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة. ولفت الوزير إلى أنه تم أعداد منصة رقمية متكاملة ستفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر ب 80%، وستتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أي تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة. وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى الاستجابة للانتظار الكبرى للمواطنين في مجال السكن وتحويل حلم التملك إلى حقيقة ملموسة عبر تكاتف جهود السلطات المحلية والجهوية والإدارات المركزية والفنية لإنجاز هذا البرنامج الوطني. من المنتظر أن يتم اليوم الخميس الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26-2000 عبر خدمة الإرسالية القصيرة، بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت 26-2000 وفق ما أفادت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من أخبار الشأن التربوي أيضاً، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أمس بأنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، وسيتم الإعلان عن رسنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. والوزارة تضيف أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معالم التسجيل، تؤكد الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقة بنكية أو بريدية أو تطبيق ديديستات أو محافظ إلكترونية. دوليا الآن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الأحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. بدوره ذكر التلفزيون الإيراني أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني رفع المستوى وجود تباين في المواقف بشأن رسوم العبور في مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى فرض نسبة تتراوح بين 5-7% من قيمة البضائع المنقولة مقابل نحو 3% تقترحها مسقط، في حين تطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمول بها في 60 عاما ماضية. وأشار غريب إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى التفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. دوليا أيضا، اجتمع يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. كما أكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع الجوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: فلاش باك. مرحبا من جديد في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة وقيت الفلاش باك، مجموعة من أبرز الأغنيات الأبا، البيجيز وغيرهم من الأسماء، فيراج بيبول وغيرهم من أسماء المجموعات اللي تميزت في فترة التسعينات وأواخر الثمانينات. اختارهم دي جي اسمه مي سينيور اللي قدمهم في الميكس باش نسموه تو سويت، وبعد نرجع نوصل معكم مع اتصلتينا وبقيت متابعتنا في جوهرة باي نايت.
2: فلاش باك.

0: هذا مي سينيور دي جي سمعناه في أفضل أغنيات الثمانينات والتسعينات مع أبرز مجموعات اللي نجحوا في الوقت هذا كان معه نوصلوا نص الليل ستة وربعين دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت
1: سلطينة
0: صلتينا. بالنسبة لليلة اختارنا أغنية فات الميعاد لكوكب الشرق أم كلثوم شنسموها بصوت الفنانة التونسية المتألقة في السنوات الأخيرة بين اللون التونسي واللون الطربي آية دغنوج. نخليكم تسموها تستمتعوا بها ومعها نوصل لدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة باينة. تكون سعادة مرافقتكم من العشرة حتى التون. نتقابل معكم يوميا ديما في نفس التوقيت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. تحيات سيمونير إسماعيل في الإخراج أحمد حبسي من قدام الميكرو. ليلتكم زينة صباح الخير سلامة.